عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا

0: فاطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن جاء اتخذ إلى ربي سبيلا.
1: ربي يبارك لك يعطيك الصحة على هذه التلاوة.
0: يرحم والديك
1: ما شاء الله حافظ الله يبارك لك.
0: عايشك ربي يخليك.
1: نحب نفرح وكان نفرح وكان تحفظنا القرآن إن شاء الله.
0: إن شاء الله بقدرة ربي سيدي الشيخ الباهي عايش.
1: الله يبارك لك عايش.
0: ربي يبارك لك عايشك.
1: ناخذ فاصل ثم نعود إن شاء الله.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: عدنا إليكم مستمعينا الكرام لاستقبال اتصالاتكم وتلواتكم العطرة، ونأخذ أول متصل بعد الفاصل. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا بك. أهلا بك، عرفنا علي. عرفنا.
1: اسمي جنان علوي من ولاية متلو.
0: هاي أهلا بك جنان. قداش عمرك يا جنان؟
1: 10 سنين.
0: ما شاء الله ما شاء الله. شنو باش تقرانا اليوم؟
1: تقراكم سورة التحريم.
0: سورة التحريم، ايه تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نباني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما.
0: نعم، بين وقلق لجنان غادي. فقد صغت قلوبكما.
1: فقد صغت قلوبكما. وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواج.
0: شوف جناك نقف هنا، هي الكلمة أزواجا نقف عليها، أزواج مش أزواج.
1: أيوه.

0: لا،
1: وأبكارا.
0: عاودوا نقفوا على الأزواج مرة أخرى، لازم نتعلموا الوقف، هذا مش كما الوقف كما الوصل. وقفي على أزواج.
1: أزواج
0: صحيح. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم.
1: أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ.
0: لا، هنا عنا إظهار جناء، ملائكة غلاظ.

0: كنتم تعملون؟
1: يعطيك الصحة يا جنان، ما شاء الله عليك،
0: بارك الله فيك.
1: عايشك. فين تقرأ؟ تقرأ في ما جمعية مال؟
0: نقرأ في جمعية اقرأ للقرآن الكريم بالمتلوي.
1: بالمتلوي، اي ما شاء الله عليك، لا ظاهرة خاطر قارية بالقدات لو ما شاء الله. يعني انت في عمرك، انت في عمرك هذا تو 10 سنين تقرا هكا، مالك تكبر كيفاش؟
0: بارك الله فيك.
1: وقداش تحفظ او قداش تحفظ من القران؟
0: حافظ 4 حزاب وعاد قريبا نكمل الحزب الخامس اليوم سندخلوا في سورة اليوم دخلنا في سورة المنافقون.
1: هاي المنافقون باهي، يكمل عادة نحب خاصة تو في الصيف عاد يعملوا دورات باهين، وكمل احفظ ان شاء الله، تحاول حتى كمل الربع الرابع ان شاء الله في الصيف.
0: بارك الله فيك.
1: ربي يوفقك يا جيني، ربي يثبتك، ربي يبارك في والديك.
0: في كامل الاتصال نتاعي نحب نشكر المعلمة اللي تقري فيها في الجمعية، ونشكر المؤثرين في الجمعية الكل.
1: الله يبارك لهم. الله يبارك لهم الكل.
0: بارك الله فيك.
1: الله يحفظك. هاي السلام عليكم. ناخذ اتصال آخر.
2: الو،
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وتعالى.
1: مرحبا بك، عرفنا الأخت كريم. ناخذوا نأذن الاتصال قص، ناخذوا اتصال آخر. مازلت معنا الأخت. ناخذوا فاصل.

0: ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: مرحبا بك.
1: انا سيدي ماس.
0: هلا بيك شيخ.
1: سلام اخوك احمد من القروان.
0: مالك
1: عندك المره الاخرى هيك.
0: الحمد لله.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحيه الاسلام قبل كل شيء.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: طيبه مباركه عطله كبيره من سيدي محمد الحامدي قري في شيخي.
0: الله
1: يسلم لي عليه مليح مليح بكذا وقول ربي يصلح له وكب يخليه.
0: الله يبارك لك ويبارك له والله يحفظكم. اي شمس تقران
1: وصيت من هذا الجمعه قريت سيدي بالليل.
0: اي الله يبارك لك. صحيح ديما كيك الدور على الكل بتاخذوا معلومه من كل شيء بتاخذوا معلومه
1: وانت والكل. ان شاء الله ان شاء الله باذن
0: شمس تقران
1: ان شاء الله من الحزب السابع الجزء السابع من سوره الانعام الايه 113 ان شاء الله.
0: تفضل
1: حزب 13.
0: تفضل.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء.
0: لا خالق كل شيء.
1: اي خالق كل شيء فاعبده وهو على كل
0: شيء.
1: نعم.
0: خالق كل شيء فاعبدوا. ديما اسمعني شوف ديما احسن حاجه اسمعني شيخ ديما نسمعوا الشيخ اللي يعطينا ومن بعد فهمتني نسمعوا باش ناخذوا باش ناخذوا
1: سيدي مازن اللي احنا مش نعرض عليه نهار
0: الحد. الله يبارك لك بارك معايا. خالق كل شيء فاعبدوه. اي عاودوا راي.
1: خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار.
0: عاود لي. لا تدركه.
1: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لقد قد جاءكم بصائر.
0: قد جاءكم.
1: قد جاءكم بصائر من ربكم.
0: كما جاءكم كما بصائر وبصائر. اسمعني
1: قد جاءكم بصائر.
0: ركز معي أخوي أحمد. ركز معي. مش بصائر. بصائر.
1: بصائر. واو. قد جاءكم بصائر من ربكم. فمن أبصر في نفسه ومن عمي عليه
0: ومن عمي فعليها
1: وما أنا عليكم بحفيظ.
0: وما أنا عليكم بحفيظ. الأنا ذي من مدهش نقوله وما أنا عليكم.
1: وما أنا ما فيها سكون.
0: أي صحيح ما كالمستطيلة كما نقرأ في سورة الكافرون
1: ما يتم ثلاثة وأربعة حركات. وما عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقول درست ولا تبينه لقوم
0: ولنبينه مش وليبينه بالنون مش بالياء.
1: اي بالنون ولنبينه لقوم يعلمون. واتبع ما اوحي اليك.
0: ركز معنا شيء. اتبع
1: ما يوحي اليك من ربك.
0: اتبع ما اوحي مش يوحى.
1: اتبع ما يوحي اليك من ربك لا اله الا هو وعرض على المشركين.
0: ربي يبارك لك يا شيخ احمد. يعطيك الصحة على ذي تلاوة
1: إن شاء الله.
0: الله يحفظك.
1: والله نستنى فيك ما يامل. قلت إن شاء الله يكون والله صدقني كل واحد رب سبحانه كل يطلب حاجة يتمناها.
0: هاي الله يبارك لك ما شاء الله عليك. لا أنت عندك شوف أنت ما شاء الله ظاهر طموح ما شاء الله وديما تقرأ وديما حارس تقرأ على الشيوخ. اسمعني
1: مطلوبش علي أنا عمري 67 سنة
0: ما شاء الله عليك. ليه ما شاء الله عليك 67 سنة وتقرأ هكا ما شاء الله.
1: والله ولادي معرسين بصغارهم
0: ما شاء الله. الله يحفظهم. الله يحفظهم.
1: يا ربي يطول عمرك.
0: ديما التكرار وثم التكرار ثم التكرار.
1: لا الحمد لله ان شاء الله تو بقدرة الله ما نكلمك اخر الصيف ونقول لك يا واحد مازال يا قمش ولا استحزام
0: ما شاء الله. ربي يوفقك ان شاء الله.
1: الله يبارك لك. يطول عمرك ربي يخليك.
0: الله يبارك لك. السلام عليكم. ناخذ متصل اخر. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
0: اهلا بك الاخت كريمه. عرفنا
2: ام احمد سوسه
0: من سوسة. أهلا بكم.
2: نبدأ في البداية راه كنت شاركة في الجمعية الأنية مقاطعة. يعني اليوم ولا يعني مشاركتي هي كأنها تحدي الروحي بس نرجع.
0: أي بيه بيه تشجيع إن شاء الله. أي ربي يوفقك. أنت كنت تقرأ في الجمعية قصيدة. فهمت. كنت أول تحفظ. مازال عندك.
2: راجع ونحفظ ما تيسر ما مش كما يلزم يكون.
0: أي فهمتك فهمتك. إن شاء الله تتشجع وترجع بإذن الله.
2: بإذن الله.
0: ربي يثبتك. أي تمشي تقرأنا إن شاء الله.
2: اللهم آمين. سورة الشرح إن شاء الله.
0: أي تفضل. ربي يشرح صدورنا إن شاء الله.
2: اللهم آمين. كان فما شوية تراث يعني.
0: لا تفضل نحن نقرأ في القرآن هنا كله أجر.
2: ما هو المشاركة في الإذاعة تعمل التراث تعمل التواتر ما غير واحد ما هي.
0: لا الأجر يعني. الأجر العظيم أقرأ أنت أقرأ على راحتك ما عندك عليه تراث.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإذا ربك فارغب.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني قيادتك طيبة ما شاء الله. مش تواحدة
2: لازم نرجع لازم نرجع.
0: مش تواحدة قصت على القرآن. لا ما شاء الله عليك. نذكروا ديما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتعطع فيه وهو عليه شاق له أجران. يعني أنت كنت حتى تقول أنت نتعطع ولا عندي تراك ولا بالعكس عندك شوف عندك أجران عندك معناه ما شاء الله الأجر موجود. فهمتني كله بأجر ما تقرب. لا ما شاء الله قراءتك طيبة يعطيك الصحة. ارجع تو تشبث في الجمعية إن شاء الله وارجع أقرأ
2: بإذن الله. دعاكم يا شيخ.
0: أي الله يوفقك. الله يوفقك محمد. الله يوفقك.
2: بارك لكم
0: إن شاء الله. ربي يبارك لك يعطيك الصحة ما شاء الله. ربي يثبتك إن شاء الله. السلام عليكم.
2: وعليكم
3: السلام.
0: ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا بيك. عرفنا عاد عرفنا روح.
4: أنس من ولاية أريانا.
0: أي أهلا بيك أنس. أهلا بيك. قديش عمرك يا أنس؟
4: 9 سنوات.
0: 9 سنوات. أي ما شاء الله عليك. الله يحفظك. قديش تحفظ من القرآن؟
4: 4 أحزاب من كتاب الله.
0: ما شاء الله 4 أحزاب. أي شنو باش تقرأ لنا؟
4: أقرأ سورة القلم.
0: سورة القلم. ما تيسر به حتما به. الله يحفظك. ربي يبارك لك في الوالدة.
4: أي.
0: أي تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإنك لأجلك لأجرا غير ممنون.
0: عودوها ذي عودها لنا. وإن
4: لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو

0: بيبارك لك يا ناس يعطيك الصحة. تقرأ في جمعية ناس؟
1: أي نقرأ في جمعية الرشاد بحي الطبم.
0: أي نعرف جمعية الرشاد أي.
1: ونحب نذكر الإطار اللي يقري فيها الكل. ونذكر ستي بوثينة بوزين.
0: ستي بوثينة أي سلم عليها برشا. أصدقائنا وستي بوثينة الله يبارك لها. ولا يبارك لك في الوالدة.
1: أي
2: بارك الله فيك.
0: الله يبارك لك فيه ما شاء الله يعني في عمره 9 سنوات وقراءة هكا يعني متقنة ما شاء الله عليه.
2: ان شاء الله ربي
0: يثبته. امين امين. حتى حكينا على تخليص الحروف، تخليص الحروف من اول حلقه يعني هو ما شاء الله خلصهم. قال والقلم وما يسطرون يعني انطق خلص السين من الطاء يعني ما شاء الله الله يبارك له والله يبارك لك فيه وما شاء الله من ذريه صالحه ان شاء الله.
2: امين امين بارك الله فيك.
0: فيك بارك الله عايشك الله يبارك لك. السلام عليكم. ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم.
3: السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا بك الأخت. أهلا بك. عرفنا عرفنا على روحك.
3: نزد أبو عزيزي من سيدي بوزيد.
0: أهلا بك وأهلا بأهلينا كل في سيدي بوزيد. أهلا بك.
3: يا عيب
0: قداش تحفظ أختنا ميس؟
3: والله نحفظ سورة الملك وبديتوا أنتم في ذات الزيتون سورة البقرة بديت نحفظ فيها حفظت الجزء الأول وقرأت فضلك من ثم باش نولي نمشي نقرأ في
0: الجمعية. الجمعية بحذيك ولا بعيد عليك؟
3: والله بعيدة.
0: بعيدة شوية. هكا وديما تبعنا من على إذاعة الزيتونة إن شاء الله تبعنا إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
0: ربي يوفقك. هاي منين باش تقرا لنا اليوم؟
3: سورة ياسين.
0: سورة ياسين. هاي تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم.
0: هذا ياسين عنا مد. نقولوا ياسين. يا
3: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم.
0: أنت عودنا من أول سورة. شوف عودنا من أول سورة أفضل. ركزوا
3: ياسين
0: بسم الله ساعة بسم الله عملنا تين بسم الله من أول سورة.
3: الرحمن الرحيم ياسين
0: بالسين هنا لازم نعطيها المقدار نتاع المد نتاعها اللي هو 6 حركات هنا ياسين كما ألف الأمين في البقرة عنا هما لموهم العلماء في كلمة قالوا نقص عسلكم يعني أوائل هذه الحروف يعني في أوائل السور هذه الحروف ندوها بمقدار 6 حركات.
3: نعم.
0: واضح نقص عسلكم هكا جمرها انت الكلمه ذي السين هكا من الحروف نتاعها نمدوها 6 حركات
3: ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لينذر قوم ما
0: تنزيل عاوزي تنزيله
3: تنزيل العزيز الرحيم.
0: أنت حفظتها تنزيل ولا تنزيلة؟
3: تنزيل تنزيل العزيز الرحيم لينذر
0: لتنذر مش لينذر لتنذر
3: لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأطفال فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون سواء عليهم وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر
0: إنما تنذر من اتبع مش من مدوش تنذر مش تنذر إنما تنذر من اتبع الذكر
3: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجرا كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء
0: وكل
3: شيء أحصيناه في إمام

0: آمن
1: يعطيك
0: مبين.
1: الصحة، ربي يبارك لك، ربي يبارك لك.
0: بفضلك
1: ديما
0: بفضلك
1: نحاولوا
0: يا رب.
1: نتبعوا أكثر احنا الإذاعة وكل شيء باش نصلحوا أكثر أخطاء، فهمتني؟ نتبعوا ونستمعوا القرآن، نحاولوا نجتهدوا حتى كما مثلا مش مدرسة نحلوا مساج عنا وسائل التواصل الاجتماعي، نتبعوا المشايخ و باهي الأخت. الله يبارك لك. ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
0: السلام عليكم،
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله بخير، الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: عرفنا على روحك.
0: معك محمد من صف.
1: محمد، أهلا بيك، أهلا بيك أخويا محمد،
0: الله
1: أهلا
0: يبارك
1: بيك.
0: فيك، الله يبارك.
1: قديش تحفظ القرآن؟
0: الله متى يسر إن شاء الله.
1: متى يسر ميسر، تفضل. أي شو باش تقرأ لنا؟
0: نقرأ لكم إن شاء الله من سورة آل عمران.
1: سورة آل عمران، تفضل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.

0: تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.
1: هناك وانت حاب حضر لهنا؟
0: لا مازلت حافظ بإذن الله.
1: ميسيرش كامل ايتين اي.
0: قد خلت من قبلكم سنن

0: الناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
1: ربي يبارك لأخويا محمد،
2: الله يبارك فيك،
1: صحة تلاوة عطرة متقنة ما شاء الله عليك،
2: بارك الله فيك،
1: الله يبارك لك وربي يوفقك.
2: الله يبارك فيك. آمين. الله يبارك فيك.
1: إلى هنا متابعينا نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج تصحيح التلاوة عبر أثير إذاعة زيتون القرآن الكريم. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يتقبل منا وأن يبارك في تلاواتكم العطرة. ربي بارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات. من روائع التلاوات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
1: قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.

القصص في القرآن سرد للوقائع وبيان للسياقات ووقوف عند العبر من أجل أن نهتدي بها وننال بذلك رحمة الله. القصص في القرآن من أعداد وتقديم الدكتور الهادي روشو.

0: العظيم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الآيات الكريمات التي كنا نسمعها من سورة النحل يأمر الله فيها سبحانه وتعالى بمجموعة من الآداب ومجموعة من السلوكيات ومجموعة من الأخلاقيات التي تجعل من المجتمع مجتمعا إنسانيا، تخرجه من عقلية القطيع، من عقلية الغريزة، إلى عقلية المجتمع السليم الذي يبني علاقاته على أسس سليمة قويمة إنسانية. وخاصة بعد ذلك رب سبحانه وتعالى يشير إلى شيء مهم، وهو ضرورة الوفاء بالعهود. يعني إذا واحد يكون قاعد مشاء التزم بالتزام معين، عمل عقد، انتهى الإمضاء وكالعقد هكايا يصبح شريعة ملزمة. العقد هو شريعة المتعاقدين، هذا قانون عام ليس فيه نقاش بطبيعة الحال في نطاق نظم كاملة، ولكن هذا هو الأساس. علاش نقول فالقائل فالكلام هذا؟ أيوة، ونحن نتحدث عن قصة هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ونزول النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة اللي فيها أخواله. يعني ما يتسماش براني برشا سيد النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى المدينة. ثم حاجة أخرى، سكان المدينة هم الذين قالوا يا رسول الله أنت إيتي إلينا، أقدم إلينا إيجانا، ونحن مستعدون لأن نحميك وأن تكون أنت الكلمة الأولى والأخيرة لك أنت في بيعة العقبة. ذكروها وتحدثنا عليها مليح مليح مليح مليح، ما تنساوهاش. وكان تذكر وقتها العباس قال لهم يا ولدي مثبتين أنكم ستحمون هذا الرجل، وإلا خلوا لنا ابننا. لا قالوا أنه إحنا نحميه من كل شيء. وفعلا الآن سأحدثكم عن ثالث أهم شيء قام به النبي عليه الصلاة والسلام بعد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وبعد الشروع في بناء المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم عمل وثيقة بين المسلمين وغيرهم، وثيقة نجم نسميها وثيقة التعايش السلمي بين كل سكان المدينة المنورة. وخياني من غير مبالغة خليني نقول لكم، راهي هالوثيقة هذية تثبت أن كل إنسان في المدينة هو مواطن كامل الحقوق، له ما على غيره وعليه ما على غيره. يعني جعلتهم أمة واحدة، كلهم مسلمهم وكافرهم، أوسهم وخزرجهم، مهاجروهم وأنصارهم، اليهود ومن معهم، حتى الوثنيون الذين يعيشون في المدينة كلهم أصبحوا على قدم المساواة في هذه الوثيقة. راهوا تلقاو فيها العجب. ولحظة، بالله لحظة، عيشوا خيالي، شي تقولوا لي كما قال الآخر الوثيقة هذه مطعون في سندها وكتخلويض متاع بعض اللي حسب دعواه يحب يطبق قواعد علوم الحديث ومنهج النقد في علوم الحديث، يحب يطبقه على السيرة النبوية. أولا نطمنه، حتى إذا مش تحب تطبق هالمنهج المعكوس، رغم أن كل مادة وكل علم عنده المنهج متاعه، لا سبيل باش تأخذ المنهج هذا مش تطبقه على علم آخر. أما مساج، افرض السيدي حل صحيح البخاري، يا أخي مش موجودة صحيفة المدينة؟ موجودة، تحب ترفضها ارفض، أنت حر، لكنها مع ذلك موجودة في كتب الصحاح. قد تقول لي بنود هي موجودة، أما البنود كلها مش موجودة، هكا ما هوش مشكل، هكذا المشكل قد أزيل والحمد لله. وخاصة كي تنظر شنو اللي ترتب بعد ذلك على نقض العهد من الآيات القرآنية اللي كنا نسمع فيها على نقض العهد، وتراه ما حصل من بني قريظة مثلا، وإلا من بني قينقاع، وإلا من غيرهم، وتعرفوا أنها خطرها مربوطة بوثيقة المدينة، وقتها ما عشت نجم تشكك فيها. أما خاصة أتوجه إلى الأكاديميين، أتوجه إلى الناس المختصين في علم الحديث وعلم السيرة، ما همش نفس المنهج، هاك يا خويا منهج المحدثين عنده قواعده، وهكما منهج أهل السير عندهم قواعدهم. لا يصح بحال من الأحوال أن تطبق منهج على الآخر. نفس الشيء بالنسبة للقراءات، أشنو زاد مش نعمله كما الآخر اللي قالك أنا رواية حفص أشك فيها على خطر حفص عند المحدثين مش مقبول. يا ولدي عند المحدثين الرجل المختص إش دخلوا هذا؟ معناها تحب تفرض مثلا على طبيب أنه يكون عالم بعلم الفلك، معقولة هذه؟ لا لا أخي، كل حد واختصاصه. خلينا منا نرجع إلى هذه الوثيقة، تحدث عنها ابن هشام ويقول رحمه الله: لم تمضي له سوى مدة قليلة في المدينة حتى اجتمع له إسلام عامة أهل المدينة من العرب، ولم يبقى دار من دور الأنصار إلا أسلم أهلها عدا أفرادا من قبيلة الأوس. إذن فكان لابد أن النبي عليه الصلاة والسلام يكتب كتابا يوادع فيه كل سكان المدينة. أول حاجة بالله يتذكروها مليح، راه نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة لم يدخلها وهو ضعيف أبدا، دخل من منطلق قوة، دخل كرئيس دولة، هو رئيس دولة المدينة، وكان بإمكانه أن يضع القانون الذي يريد، ومع ذلك أبدا. راه النبي صلى الله عليه وسلم أقر كل الناس على دينهم، وأقر كل الناس على أموالهم، وشرط لهم واشترط عليهم. صحيح ابن إسحاق رحمه الله ذكر هذا الكتاب بدون إسناد، ولكن على منهج أهل السير، ما نجموش نطلعوا فيهم. راه ليس بمحدث ابن إسحاق، هو بيدك خطيه الحديث، ولذلك لا نتحدث عن محمد بن إسحاق عالم المدينة إلا من باب السير، فهو إمام حجة كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله. ولكن ابن خيثمة أسنده وذكره بسنده التام من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو المزني عن أبيه عن جده، وذكر مثل ما ذكره ابن إسحاق رحمه الله، وكذلك الإمام أحمد في مسنده. ولهذا عيش خياني كفانا طعنا في نصوص قد أثبتها علماؤنا من قبل. أنا تقول لي بربي أعطيني أنا سند صحيح برواية العدل الضابط عن عدل الضابط أن فرنسا استعمرت تونس، معقولة هذه؟ ما هيش معقولة. هكا منهج تاريخي وحده، وهكا يا منهج أهل الحديث وحده. الله يفتح عليكم. أي سيدي خلينا ناخذ بعض هذه البنود، بعضها مش كلها، ونراوش نولي فيها. أولا، المسلمون من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أمة واحدة من دون الناس، يعني المهاجرين والأنصار. هؤلاء المسلمون جميعا على اختلاف قبائلهم يتعاقلون بينهم ويفدون عنيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين. يتعاقلون، هذا العقل ما يسمى بالدية، يعني كانت ما كانش عندهم الأسيرانس، ما عندهمش التأمين، فكان أي واحد منهم قتل خطأ وإلا أصيب يجمعوا له القبيلة بكلهم باش يعوضوا له. فلذلك كانوا أكل عبارة نقولها يتعاقلون. اليوم حلت الشركات في محلك المفهوم القبلي، لأن ما عادش نجموا نتحدثوا بالقبيلة اليوم. لنا عودة إن شاء الله بعد الفاصل لنرى بقية بنود هذه المعاهدة. بسم الله.

وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم

0: ولتسألن عما كنتم تعملون. صدق الله مولانا العظيم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن نواصل في هذا الجزء من الحصة الحديث عن تلك المعاهدة التي أبرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سكان المدينة المنورة. البند الثالث يقول: إن المؤمنين لا يتركون مفرحا معناها مثقل بالديون مسكين، لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه في فداء أو عقل، ما داب محتاج إذن فهم يساعدونه على ذلك. ثم يقول: إن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة أو ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. يعني إن المؤمنين مطالبون بأن يكونوا طيبين ذوي أخلاق حسنة، لا يعتدون على أي إنسان مهما كان، وأن أي واحد حتى يكون شي حتى ولدهم وإلا أي قريب، فإذا ما اعتدى فإن كل الناس لابد أن يقفوا ضده ولا يسمحوا له بالعدوان أبدا. لا يقتل مؤمن ولا ينصر كافرا على مؤمن. بند هذا يتعلق بحياة خاصة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في نطاق لابد باش يكون أكي يسموه القانون الخاص، يعني في جهة معينة، لأن إذا نظرنا إلى القانون العام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هالدستور وفي هالوثيقة، وفعلا يسميه الدستور، ينظر إليها فيقول: كل إنسان انتمى إلى هذه المدينة فإنهم يكونون جميعا على حد سواء. انظروا معايا، راه بند يقول: اليهود ينفقون مع اليهود ما داموا محاربين، يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، ليهود دينهم وللمسلمين دينهم، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهله. راهي مهمة هالجملة وتتعاود في الكثير من المرات. يعني يقول لك صحيح لليهود دينهم وصحيح للمسلمين دينهم، ولكن إلا من ظلم وأثم، يعني إلا من اعتدى، فاش نعملوا له وقتها، فإنه لا يوتغ إلا نفسه. شو معناها لا يوتغ؟ يعني لا يهلك إلا نفسه وأهل بيته. أيوة مهمة هذه، يعني لا يهلك إلا نفسه وأهل بيته. طيب إذا كان هو اعتدى، يقول قائل الجريمة فردية، لواش أهل بيته يعاقبون؟ هو الأصل فيه يعاقب وحده، لكن إن وقف معه أهل بيته ووقف معه أصحابه وأحبابه، فبطبيعة الحال تولي وقتها الجريمة مشتركة، ولذلك يتحملون تبعة هذا الظلم. ما عليهم إلا باش أنهم يعرفوا أن امرهم هما زاد مش يتحملوا في جرته، ما عليهم إلا أن يوقفوه عن ظلمه، هكيك ينجو الناس جميعا. وعبارة على سفينة

ترى، لأن الإنسان ليس كائنا هندسيا، وإنما هو كائن اجتماعي. ولذلك مرة مطلوق مرة معوج، من علاش احنا سبحان الله عاملين أمن وعاملين محاكم وعاملين وعاملين وعاملين الواش هكا هو بنادم. مرة نفسه تحركه هكا باش يظلم، مرة الشيطان يغويه، مرة الدنيا، مرة أصحابه، مرة والديه، مرة زوجته، كل مرة وشكون يقول له هيا أخرج على الطريق، أخرج على الطريق. ولذلك الحل شكون اللي مش يكون عنده الكلمة الفصل في الموضوع. شوف نعاود لكم البند هذايا. كل ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله. أيوة، ما لا ولاش الشرع هو اللي يحكم فيهم الكل؟ هل يستطيع أي أحد أن يتصرف من تلقاء نفسه ولا يحكم وحده؟ لا، ما يحكمش وحده. هك علاش ربي سبحانه وتعالى في آية قرآنية يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن كلمة دستور خياني كما يقول الشيخ البوطي الله يرحمه في كتابه فقه السيرة النبوية، هي أقرب إطلاق مناسب في اصطلاح العصر الحديث على هذه الوثيقة. وهي إذا كانت بمثابة إعلان دستور فإنه شمل جميع ما يمكن أن يعالجه أي دستور حديث، يعنى بوضع الخطط الكلية الواضحة لنظام الدولة في الداخل والخارج، أي فيما يتعلق بعلاقة أفراد الدولة بعضهم مع بعض، وفيما يتعلق بعلاقة الدولة مع الآخرين. إذن هل الدستور اللي ربي سبحانه وتعالى أوحى به إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه مش من رأسه النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف، كما حكيت لكم في أول هذه الحصة على استقبال القبلة في بيت المقدس، يا أخي من رأسه النبي صلى الله عليه وسلم قال اتوجهوا البيت المقدس، بالله عليكم جيبوا لي آية تقول ترى في الصلاة اتوجهوا البيت المقدس. ماكش مش تلقى آية قرآنية تقول توجهوا إلى بيت المقدس، مش تلقى آية قرآنية يقول لكم توجهوا إلى المسجد الحرام. المسجد الحرام يعني الكعبة. هي ما كيفاش النبي عليه الصلاة والسلام يتوجه إلى بيت المقدس من رأسه؟ لا، ما هوش من رأسه، إنما أوحى إليه الله سبحانه وتعالى مقالنا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حتى هذه يا أخويا مكفتكمش. يا سيدي نرجع لسورة البقرة، مش قال فيها ربي سبحانه وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أن هي القبلة التي كنت عليها يعني إلى بيت المقدس، شكون جعلها قبلة؟ ربي سبحانه. أو ننطق سورة البقرة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، جعلها الله قبلة وفرضها لكن دون أن تكون في القرآن الكريم. ريتو خياني قداش العبث متاع بعض الناس اللي ما يعرفوش خسارة، وإلا يسمعوا في كلام ويعاودوا فيه ويقول لك لا أنا ما نتبع إلا في القرآن الكريم والسنة ما نعترفش بها. أريت القرآن وأريت السنة. ربي في القرآن يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فخياني رانا ما نفهم القرآن الكريم إلا بالسنة النبوية، هي اللي تفسرنا. ونبينا عليه الصلاة والسلام يفهم القرآن خير منا احنا، كيفاش نطيشوا كلام واحد يفهم القرآن ونمشي احنا حسب دعوانا مش نفهم القرآن خير من سيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا سبيل إليه. العملة هذه ما يعملها يا إما إنسان معادي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جاهل. كانوا معادي بلاستو ماشي هنا، كانوا جاهل بلاستو ما هيش هنا. في كل الأحوال ليس من حقه أن يتدخل بأنفه في شيء ليس من اختصاصه ولا من تخصصه. إذن دقة كاملة في الحقوق وفي الواجبات بين المسلمين وبين غير المسلمين، وأنها قد قامت على العدل أساسا. ولهذا أي واحد خرج عن هذه الوثيقة راه يكون ظالما لنفسه. ومن هنا انطلاقا من الوثيقة رانا مش نجم نفهم الكثير من الأحداث التي وقعت في السيرة النبوية. ضروري عيشوا خياني ما تنساوش
وثيقة المدينة، وثيقة التعايش السلمي، خطر

0: ضد التعايش السلمي، يعني الاعتداء والتحارب بين الناس اللي هم يسكنون في مدينة واحدة وفي دولة واحدة. الكلام هذا نفهموه إن شاء الله مع الغزوات اللي مذكورة في القرآن الكريم، كما بدر وكما أحد وكما حنين وكما الأحزاب وغيرها، نفهمها إن شاء الله بشوية بشوية مع بعضنا بإذن الله السميع العليم إن كان في العمر بقية. جزاكم الله تعالى خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع القصص في القرآن للدكتور الهادي رشوة.

0: لا تحزن إن الله معنا. إن الله
1: معنا. روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا. إن الله معنا. تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطيبا للقلوب.
2: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 43 من الآية 31 من سورة الأحزاب إلى الآية 23 من سورة سبأ، بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري، برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر

0: قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ.
1: صدق الله العظيم.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 43 من الآية 31 من سورة الأحزاب إلى الآية 23 من سورة سبأ بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قالت: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. متفق عليه.

الحمد لك والملك لك يا صاحب الملك، يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة، من زهرة على الغصون لا فانة إلى نداك، من دمعة على الجفون ظمآنة إلى رضاك، من بسمة على العيون والهانة إلى ضياك.

هللت خطاه من ضارع إلى علاك، كبرت يداه: يا ربنا لك الصلاة،

يا رب، يا رحمة للتائبين، للعفو لا نرجو سواك، يا موئلا للحائرين، طوبى لمن يلقى هداك، يا غوث كل العالمين، حمدا لما تعطي يداك.

إلهي، بكل ما تحيا الحياة نعبدك، وكل ما فوق الثرى يوحدك، وكلنا ندعوك يا رب. يا ربنا لك الصلاه.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
2: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك
1: الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
3: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
4: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
5: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
5: لا حول

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

0: صدق الله العظيم.
1: ما أحوج الإنسان إلى الله في دنياه وأخراه، من للعبد سواه؟ يا مسرفا على نفسه لا تقنط، يا من طردته دنياه لا تيأس، يا صاحب الهم لا تحزن، إلجأ إلى الله وعد إليه، فهو المجير لمن استجاب.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب،
0: من القلب
4: إلى القلب.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها، وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان من القلب إلى القلب.
4: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب، من القلب إلى القلب.
6: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة من الآية الأولى إلى الآية 19 من سورة صاد، برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي مستهل حصتنا المباركة نرحب بمستمعين الأوفياء، ونرحب كذلك بريحاناتنا، ونتعرف على الريحانة الأولى. تفضلي.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام.
2: فاطمة زهراء الوسلاتي.
1: مرحبا بك. ريحانتنا الثانية.
3: السلام عليكم ورحمة الله. آمنة بن عباس.
1: أهلا ومرحبا بك. ريحانتنا الثالثة.
4: السلام عليكم ورحمة الله. فاطمة زهراء العياري.
1: أهلا بك.
5: السلام عليكم. فاطمة زهراء بن عباس.
1: مرحبا بك، ومرحبا بجميع من يستمعنا الآن على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذا على بركة الله نشرع في تلقي هذه الآيات البينات من سورة صاد. أعوذ بالله.

0: صاد
1: صاد
0: والقرآن ذي الذكر
1: والقرآن ذي الذكر
0: بل الذين كفروا في عزة وشقاق
1: بل

0: أولئك الأحزاب
1: أولئك الأحزاب
0: إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب
1: إن كل إلا كذب الرسل

0: كل له أواب
1: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب
0: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب
1: صدق الله العظيم
0: صدق الله العظيم
2: صدق الله العظيم. إذن المستمعين الكرام ننتقل الآن إلى التلاوات الفردية ونبدأ مع تلاوة آمنة.

الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب.

0: من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك يا آمنة أحسنتي. ننتقل الآن إلى الاستماع إلى تلاوة فاطمة الزهراء العياري، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد

وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب.

0: سورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك أحسنتي. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء بن عباس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهل

وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.

0: رحمة ربك العزيز الوهاب. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكه أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، أحسنتي. نمر الآن إلى الاستماع إلى تلاوة فاطمة الزهراء لوسلاتي.

وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق

0: يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب صدق الله العظيم.
1: أحسنت يا فاطمة، بارك الله فيك. إذا المستمعين الكرام، أعيد على مسامعكم هذا المقطع ثم نكرره بإذن الله تعالى. أعوذ

لقد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق.

الباب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف.

لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب

فاق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. صدق الله العظيم. نمر الآن مستمعينا الكرام إلى تكرار هذا المقطع مع ريحاناتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن

0: العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. مستمعين الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حصتنا، فاللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين واعفو عنا يا كريم. إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية، ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
2: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
1: مزامير زيتونية،
3: الصلاة والسلام عليك.
1: أصوات تونسية.
4: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
1: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
5: بسم

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 44 من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة ياسين بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 44 من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة ياسين بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن.

0: كلمات من نور،
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

سبحانك سبحانك سبحانك، تعاليت علوا كبيرا. اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك،

اللهم لك الحمد على ما تأخذ وتعطي حمدا يفضل من مضى وحمد من بقي.

إليه به سبحانه أتوسل، وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل، وأحسن قصدي في خضوعي وذلتي له وعليه وحده أتوكل.

أصحب آمالي إلى فضل جوده، وأنزل حاجتي بمن ليس يبخل. حليم عظيم، راحم متكرم، جليل جميل، منعم متفضل، جواد مجيد، مشفق متعطف، رؤوف رحيم، واهب متطول.

وكل شيء جرى وكل شيء جرى.

وما عندك طلبنا ولإحسانك تعرضنا ورحمتك رجونا. يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي.

عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية.

في أحضان البطالة تولد آلاف الرذائل وتختمر جراثيم التلاشي والفناء.

إذا كان العمل رسالة الأحياء فإن العاطلين موتى، وإذا كانت دنيانا هذه غراسا لحياة أكبر تعقبها فإن الفارغين أحرى الناس أن يحشروا مفلسين لا حصاد لهم إلا البوار والخسران. وقد نبه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نبه إلى غفلة الألوف عما وهبوا من نعمة العافية والوقت، فقال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أجل، فكم من سليم الجسم ممدود الوقت يضطرب في هذه الحياة بلا أمل يحدوه، ولا عمل يشغله، ولا رسالة يخلص لها ويصرف عمره لإنجاحها.

ألهذا خلق الناس؟ كلا، فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، صدق الله العظيم. ومن أصدق ما رواه الشافعي في أسس التربية هذه الكلمة الرائعة: إذا لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل. وهذا صحيح، فإن النفس لا تهدأ إذا لم تدر في حركة سريعة من مشروعات الخير والإنتاج المنظم، لم تلبث أن تنهبها الأفكار الطائشة وأن تلفها في دوامة من الترهات والمهازل.

وأفضل ما تصون به حياة إنسان أن ترسم له منهاجا يستغرق أوقاته، ولا تترك فرصة للشيطان أن يتطرق إليه بوسوسة أو ضلال.

إن الفراغ يدمر ألوف الكفايات والمواهب ويخفيها وراء ركام هائل من الاستهانة والاستكانة، كما تختفي معادن الذهب والحديد في المناجم المجهولة.

واعلم أعزك الله وأحبك أن هذا الإهدار الشنيع لقيمة العمل والوقت يستتبعه مصائب لا حصر لها في الأحوال النفسية والاجتماعية. يروى عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه قال: إني لأرى الرجل فيعجبني، فإذا سألت عنه فقيل لا حرفة له سقط من عيني. وفي الحديث: إن الله يحب المؤمن المحترف. مستمع الكريم، قيمة الوقت كقيمة المال، وكلاهما في قيمته بجودة إنفاقه وحسن استعماله. والحياة أعزك الله وأحبك مزارع، فازرع ما شئت تحصد.

سنلتقي بمشيئة الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الخير والسلامة، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة على النبي، وافعلوا ما ندبكم مولاكم إليه، تلقون جنة ونعيما. فقد قال سيد العالمين صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم، واسألوا الله تعالى لي الوسيلة. قالوا: وما الوسيلة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأنا أرجو أن أكون ذلك الرجل. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 مرات، ومن صلى علي 10 مرات صلى الله عليه بها 100 مرة.

متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب.

وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا.

ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم

0: أحاديث نبوية
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض 1 جزءا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. أخرجه البخاري.
0: أحاديث نبوية.

0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 45 من الآية 28 من سورة ياسين إلى الآية 144 من سورة الصافات بصوت القارئ منير السليتي برواية قانون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 45 من الآية 28 من سورة ياسين إلى الآية 144 من سورة الصافات بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربي بإذن ربي بإذن ربي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: ماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
3: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
1: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
3: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
3: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
1: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
3: هي العبرة بالعبادة.
1: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
3: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
1: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
5: من روائع التلاوات.

أشباهه، وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات، من روائع التلاوات.
2: أعوذ بالله من

0: والله المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وأصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. زدنا يا ربي فيه وإياكم محبة وهياما وشوقا وتعلقا بسمته الصالح صلى الله عليه وسلم، وأكثر من ذاك كله اتباعا لهديه وسنته صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام والمستمعين الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، فالسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. أسعد الله صبيحتكم بكل بركة وضياء وتوفيق وسداد ونجاح وهدي وتقى منه سبحانه وتعالى. رب إن شاء الله يعيننا ويعينكم على فعل الخيرات يومنا هذا وسائر أيام العمر، وعقد الله قلبي وقلوبكم على ألوية الصبر والحمد. آمين آمين. فاللهم لك الحمد على ما أنعمت به وأوليت، واكتبنا يومنا السعيد هذا في ديوان الحامدين الشاكرين. اللهم آمين. كرما إحسانا وأنت الكريم، تباركت وتعاليت يا حي يا قيوم. جمعة طيبة مباركة متقبلة للجميع، أوقفني الله فيها وإياكم على مقام الإخلاص في كل طاعة نرجو من الله سبحانه وتعالى يتقبلها منا ومنكم. فاللهم تجلى علينا وعليكم يا حي يا قيوم بجلباب الستر والعافية وقبول الأعمال وقبول الدعوات. كلما بسطنا أيدينا يا رب وأكفنا نتضرع إليك مستمطرين منك وابل الرحمات، إلا أكرمتنا وإياكم إن شاء الله تعالى بإجابة الدعوات إلى حدود التاسعة في هذه الرفقة التي أسأل الله إن شاء الله تعالى فيها الإسناد والإمداد، وأن يوقفنا وإياكم على عتبات الإخلاص. آمين. أما هندسة الصوت هذه الصباح فؤاد اليعقوبي، وفي هندسة الفيديو سيد أحمد الطبيبي. شكر الله لكما وساق الله على الخير على أيدينا وأيديكم بجاه سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وما أبهى أن يستهل المرء يومه بمقام الحمد عنا يا كريم على كلمة الحمد. كلمة الحمد لله رب العالمين تنبض بها قلوبنا قبل أن تنطقها ألسنتنا وشفاهنا. اللهم لك الحمد على كل حال، ولك الحمد يا حي يا قيوم، أن باركت لنا في الأعمار والآجال حتى شهدنا يوما جديدا حتى نكتب إن شاء الله فيه وإياكم ممن سابق للخيرات وهرول إلى الطاعات. اللهم إلا أسندتنا في ذلك وأنت المعين يا كريم، بحق الهاشمي البشير النذير سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إلهي بحق الهاشمي وآله وحرمة إبراهيم خلك أضرع، إلهي فانشرني على دين أحمد تقيا نقيا قانتا لك أخشع، ولا تحرمني يا إلهي وسيدي شفاعته الكبرى فذاك المشفع، وصل عليه ما دعاك موحد وناجاك أخيار ببابك أركع. نبتهل أيضا كما ابتهل صاحب هذه الأبيات فنقول: ولا تحرمنا يا إلهي وسيدنا شفاعته الكبرى فذاك المشفع، وصلي عليه ما دعاك موحد وناجاك أخيار ببابك ركع. صلى الله عليه وسلم. حفظ الله بلادنا الحبيبة تونس المحروسة، وسلم الله ثراها من كل مكر وخديعة، ومن أراد بها وبأهلها سوءا فاجعل الدوائر عليه يا حي يا قيوم. حفظ الله كل قطر عربي مسلم، وحفظ الله كل مسلم حيثما شرق وغرب في المعمورة. حفظ الله إخواننا المرابطين في عموم فلسطين.
اللهم إلا سددت رميهم ونصرتهم على من بغى عليهم وتجلى عليهم بعين الألطاف يا حي يا قيوم، وارحم شهداءهم واشف مرضاهم، اللهم آمين آمين. إلا أسندتهم وكفيتهم بعين الكفاية منك بحق ما أنزلت في كتابك المجيد، أليس الله بكاف عبده؟ إلا كفيتهم يا رب بحق ما أنزلت في كتابك المجيد فسيكفيكهم الله، إلا كفيتهم يا حي يا قيوم. بجاه بركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما يقال إذا أردت أن تجعل يومك عيدا ولحظاتك أنسا وحياتك سعادة فلتكن مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عزفت الأقلام بسيرته فكانت أروع ما كتبت، وهتفت الشفاه بصدقه فكانت أجمل ما نطقت، وتناقل الأجيال أخباره فكان أمتع ما سمعت. أذن الخير الذي استقبل آخر رسائل السماء لهداية الأرض صلى الله عليه وسلم، خير من مشى على قدمي، وخير من أرسل للأمم، وخير من حكم وعدل، سبح الحصى في يديه وسلم الحجر عليه، وشكى الجمل إليه وبكى الجذع على فراقه، ونبع الماء بين أصابعه، وشهد الذئب لرسالته، وكثر الطعام ببركته صلى الله عليه وسلم، وكلمه ذراع الشاة، وظل له الغمام صلى الله عليه وسلم، وحدثه الطير صلى الله عليه وسلم، وله كمال الدين أعلى همة يعلو ويسمو أن يقاس بثاني، لما أضاء على البرية زانها وعلى بها في طاعة الرحمن صلى الله عليه وسلم. ومهما أوتي الأدباء من أعنة الفصاحة وأزمة البلاغة وجوامع الكلم وبديع النثر وجزيل الشعر وروائع النظم، ومهما تبارت القرائح تشدو أناشيد عظمته، فستظل خجلا أمام زكاء سيرته وصفاء سريرته صلى الله عليه وسلم. يروح بأرواح المحامد حسنها فيرقى بها في ساميات المفاخر، وإن فض في الأكوان مسك ختامها تعطر منها كل نجد وغائر، هكذا حاله صلى الله عليه وسلم. فما من نبي من الأنبياء ولا مبعوث من الرسل إلا وأيد بآية ثم ذهبت، ومعجزة ثم انصرمت، وشريعة ثم نسخت، لكن آياته ومعجزته خالدة تالدة باقية ما بقيت النيران صلى الله عليه وسلم، وما وجد في الأرض إنسان. إذن معجزته صلى الله عليه وسلم التي ساق الله على يديه وهي القرآن تالدة باقية ما بقي النيران، وما وجد في الأرض إنسان. جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم صلى الله على هادينا محمد صلى الله عليه وسلم.

أجرني الله العرش فأنت مجير من أسمائه سبحانه وتعالى المجير. اللهم أجرنا يا مجير وبك استجرنا يا الله، علمنا وعرفنا أسماءك الحسنى، أسماء الجمال وأسماء الجلال. علق الله قلبي وقلوبكم بأسمائه سبحانه وتعالى، أسماء الجلال والجمال. اللهم زدنا يقينا وتسليما، وما أبهى مقام التسليم واليقين على الله سبحانه وتعالى، وكلاهما يندرج تحت باب عظيم وهو حسن الظن بالله تبارك في علاه. زاد الله في هذا الباب نصيبي ونصيبكم، فقول اللهم ظنوننا فيك يا حي يا قيوم، قول اللهم ظنوننا فيك يا حي يا قيوم. إليك ربي لا إلى سواك، أقبلت عمدا أبتغي رضاك، أسألك اليوم بما دعاك أيوب إذ حل به بلاك، إن يك مني قد دنا قضاك، ربي فبارك لي في لقاك. ونسأله كما دعا هاهنا الناظم أن يبارك الله لنا ولكم في لقائه سبحانه وتعالى، أي أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يحسن لنا ولكم الوفادة على الله سبحانه وتعالى. مقام التسليم ما أبهاه من مقام ولا يؤتاه إلا الصالحون. إن شاء الله يكون لي ولكم إن شاء الله نصيب في هذا المقام العظيم، أن الإنسان يسلم الأمر لله سبحانه وتعالى فلا يشقى ولا يكون من أمره العنة ولا النصب ولا الكدر، كما يقال ما لا يكون فلا يكون بحيلة أبدا، وما هو كائن سيكون سيكون ما هو كائن في وقته، وأخو الجهالة متعب محزون، يسعى القوي فلا ينال بسعيه حظا، ويحظى عاجز ومهين. هذاك تلقاه القوي يسعى في باله بك السعي هذاك اللي ما كانش موصول بالله سبحانه وتعالى أنه سينال مأربه ومناه ومطلبه، إلا أنه لا ينال ذاك المطلب ولا المنى ولا المأرب، وذاك تجده سبحانك اللهم غير قوي، بسيط جدا، ولكنه متوكل على الله وقلبه معلق بالحي القيوم، فينال مطلبه ومأربه ومناه وطلبته وبغيته ورجاه. ولذلك قال هاهنا يسعى القوي فلا ينال بسعيه حظا، ويحظى عاجز ومهين. رب إن شاء الله يعلمنا وإياكم يا رب هذه المقامات الطيبة، يا حي يا قيوم، هون الأمر تعش في راحة، كل ما هونت إلا سيهون، ليس أمر المرء سهلا كله، إنما المرء سهول وحزون، تطلب الراحة في دار العناء، خاب من يطلب شيئا لا يكون. يعني هذه الدار وهي دار الدنيا الفانية متقلبة أحوالها، نسأل الله الثبات ونسأل الله العون إن شاء الله على أحوالها، وأن يلطف بي وبكم يا رب في مشاويرها. المقصد هنا في هذه الدار الفانية هو أن يهون كل واحد منا الأمر فلا يشقى حتى لا تصيبه الأكدار. إذن كما قلنا في البيت سالفا، هون الأمر تعش في راحة، كل ما هونت إلا سيهون، بحول الله الأمور تفضي وتؤول إلى الخير وإلى اليسر بإذن سميع مجيب. الحمد لله على ما كان من أمرنا، وهو أن جعلنا الله سبحانه وتعالى مسلمين، فاللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام. هكم تشوفوا وتابعوا سبحان الله كل وقت وحين يدخل بالمئات بالعشرات بل لعله بالآلاف يوميا في مشرق الأرض ومغاربها، يدخل الناس أفواجا في دين الله، وكل مرة سبحان الله يمشي حتى في تونس المقيمين والأجانب والزوار من حين إلى آخر، يجيوا الديوان الإفتاء بين يدي
سماحة مفتي الجمهورية ويعلنون إسلامهم حبا لدين الله سبحانه وتعالى، مش اقتفاء لأعمال أو أخلاق المسلمين في الوقت الحالي. ربي إن شاء الله يقوي منسوبي ومنسوبكم من الأخلاق الحسنة، ولكن حب فطرة في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا ما يعنيش أنه أحنا الآن في وقتنا الحاضر مناش أمة اقتداء، إن شاء الله نكون أمة اقتداء في وقتنا الحالي. ربي سبحانه وتعالى كتب لنا بصريح نص القرآن كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني كتب لنا بصريح النص القرآني أننا أمة اقتداء، لكن خالفنا وحدنا عن المسلك وعن الطريق. نعود بإذن الله إلى الرشاد وإلى السداد بإذن الله حتى نكون أمة الاقتداء كما كان

وجه شمس لصبح جديد، أن يحمد الله تبارك في علاه على نعمة الإسلام. فاللهم لك الحمد على ذلك كثيرا، اللهم لك الحمد كثيرا على ذلك، واسترزق الله مما في خزائنه، كما قال الإمام علي كرم الله تعالى وجهه ورضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا تخضع عنا لمخلوق على طمع فإن ذاك وهن منك في الدين، واسترزق الله مما في خزائنه فإنما الأمر بين الكاف والنون، إن الذي أنت ترجوه وتأمله من البرية مسكين ابن مسكين، ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، لا بارك الله في دنيا بلا دين، لو كان باللب يزداد اللبيب غنى لكان كل لبيب مثل قارون. ما أبهى هذا الكلام، خصوصا قوله: إن الذي أنت ترجوه وتأمله من البرية مسكين ابن مسكين، ذاك اللي طامع باش ترضيه وعامل كل الحيل والسبل باش ترضيه وباش يرضى عنك وباش ينظر لك بعين الاقتدار وعين المهابة، اللي هو كيفك زيك زي الإنسان، واللي عديت وضيعت وقتك سنوات وسنوات وأنت تطلب مناه ورضاه، قد يتغير عنك في حال من الأحوال أو في يوم من الأيام، ولكن عين الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى دوما تكلأك وترعاك بالرحمات ونور البركات، ولا يتخلى عنك وهو معك سبحانه وتعالى. إذن فقال الإمام هنا: إن الذي أنت ترجوه وتأمله من البرية مسكين ابن مسكين، ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، لا بارك الله في دنيا بلا ديني.

0: صدق الله العظيم.
1: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين، ونحن على ما قال ربنا ورزقنا ومولانا من الشاهدين، وبه مؤمنون وموقنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما أبهى آية الذكر الحكيم، يتنزل على القلب والفؤاد سكينة طمأنينة بردا وسلاما. اللهم حبب إلى قلبي وقلوبكم آية الذكر المجيد، واجعل لي ولكم نصيبا من تعاهده كل وقت وحين، حتى نتدبره وحتى تشتفي به عيللنا، وحتى تذهب به عنا الأكدار، وحتى تفك بإذن الله به الأوزار، وحتى ننال به المطالب والرغائب. اللهم آمين آمين. ببركة ما نتلوه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستمطرين عيون البركات الجاريات لنا ولكم ولعموم البلاد. فاللهم بركاتك تترى يا حي يا قيوم علينا وعلى بيوتاتنا وعلى أهلينا وذرارينا وعلى البلاد عامة، مشرقها ومغربها، تونس المحروسة المكلوءة بعين الله وحفظ الله وأمداد من الله تترى بإذن الله. وأيضا ببركة ما يتلى في جامع الزيتونة المعمور يومنا هذا، أي والله يوم الجمعة، وببركة أيضا ما يتلى في محاريب مساجد تونس مشرقا ومغربا. ألا حفظت البلاد والعباد، وإن شاء الله يعود جامع الزيتونة إلى ما كان عليه من سالف الأمجاد، أي والله، كما هو الحال الآن بالأزهر الشريف وغيره، ونحن سباقون في هذا الباب كما تعلمون، لأن الإنسان لما يراجع تاريخ جامع الزيتونة يقف على حقائق في حقيقة الأمر رائعة وجميلة تعكس يعني جمال وعذب هذه الأقصوصة عند عموم التونسيين والتونسيات، اللي هو جامع الزيتونة المعمور. ولمن أراد يطلع على شيء من تاريخ التدريس بجامع الزيتونة، أنصحه أن يراجع مصنف الإمام الشيخ محمد بن عثمان الأحشايشي التونسي، اللي ألف هذا المصنف الذي بين يديه، وهو تاريخ جامع الزيتونة المعمور، واللي في نسخة أنيقة حققها أخونا وحبيبنا الدكتور علي بن أحمد العليمي حفظه الله تعالى، وحفظ الله كل من أراد أن يبرز نور وأسرار جامع الزيتونة المعمور. عاد وانا نتصفح في هذا الكتيب كما قلت لكم، يعني فيه من الأسرار ما فيه. مثلا يقول إنه لما تكاثر الراغبون في العلم وأثمر ذلك الغرس البالغ، ذاته ويحكي قبل أن تنتصب يعني هما يقولوا الحماية في تونس، ولكن هو الاحتلال الفرنسي كما تعلمون. إذن لما تكاثر الراغبون في العلم وأثمر ذلك الغرس البالغ، صدر الإذن أيضا بضم أحباس صادر عن أهل الخير والفضل على إقراء العلم الشريف، بشكل أحباس ذلك يعاونوا بها في ما يتعلق بالتدريس في جامع الزيتونة، وانتظمت منها طبقة ثانية من المدرسين بالجامعة. علاش احنا نقول هذا طبقة أولى ونقول هذا طبقة ثانية؟ ما كان الوقت هذاك، الفترة هذيك، إذا انتظمت طبقة ثانية من المدرسين بالجامعة، ستة من السادة الحنفية ومثلهم من السادة المالكية، يعني 12 من الطبقة الثانية. ولم يزل الأمر بحمد الله في ازدياد ونمو إلى أواسط الدولة الصادقية على عهد وزارة خير الدين، فوقتها أمرت الحضرة الصادقية بزيادة في مرتب المدرسين تجرى لهم من فواضل الأوقاف. هذا يتوى نتحكيه على شق التدريس في جامع الزيتون. وما زال الوزير خير الدين مهتما بأمر جامع الزيتون إلى أن رتب قانونه الجديد الصادر في ذي القعدة 92 بعد المئة الثانية بعد الألف، يعني 1292 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفوض أمر إجرائه إلى المشايخ النظار وأعانهم بنائبين انتخبهما من بين ظهرانيهم. يعني شوف حتى سبحانك اللهم العدل في اختيار أئمة جامع الزيتون هك الوقت، يعني صارت يعني كما قال ها هنا لما شيخنا الفاضل رحمة الله عليه محمد بن عثمان العشيشي التونسي، وأعانهم بنائبين انتخبهما من بين ظهرانيهم وهما من أعيان المدرسين وأحدهما شيخ الإسلام، يعني لابد أن يكون واحد من المنتخبين هو شيخ الإسلام أنذاك. ومن تتبع فصول هذا القانون يظهر له بالبداهة أن العمل بمقتضاه هو أيسر طريق لحصول ملكتي الفهم والتحصيل وهما الأصل الأصيل. يا علاش نقولوا فيه تو الشيء هذا يا أخي؟ كلها مش تطلع مشايخ ومختصين هي في العلوم الشرعية أبدا، محتاجين للفيزياء ومحتاجين للكيمياء وللصيدلة وللطب ولغير ذلك، والحمد لله رب العالمين النماذج التونسية يعني في كل بلاد الغرب والعرب ما شاء الله، سوى اللي هوني ما قعدوا في تونس حتى ينفع الخاص والعام، سوى اللي هاجر يعني خارج تونس وينفع البرة بسم الله ما شاء الله من الأطباء والمبرزين، وفي اختصاصات عديدة دوما يعني النموذج التونسي يشرف حيثما حل. ولكن هذا يتوى نحكيه في الزاوية العلمية كما قلت، صيدلة وطب وهندسة وإعلامية وغير ذلك اللي تميز فيه التونسيين ما شاء الله على مدى عقود من الزمن. يقعد التدريس فيما يتعلق بالنواحي الشرعية كما تعلمون، أصابه شيء من الخمول وأصابه شيء من الفتور. أسأل الله تبارك في علاه أن يعود للبيت المعمور ما كان عليه من رونق كما كان الأمر في أول الدهور. هكذا لا سيدي، أي والله مش نعطيكم فكرة مثلا عما كان يدرس. أما العلوم طيب ايش يقول الشيخ الحشيشة؟ العلوم اللي كانت تدرس وقتها، ثم كتب بالرتبة العليا وثم كتب الرتبة الوسطى وثم كتب الرتبة الثالثة اللي هي الدنيا. العلوم التفسير الحديث الكلام القراءات المصطلح الفقه الحنفي والمالكي الفرائض اللي هي مواريث التصوف الميقات النحو الصرف المعاني البيان البديع اللغة والأداب السير التاريخ الرسم والخط العروض القوافي المنطق أداب البحث الحساب الهندسة المساحات والهيئة، يعني حتى علم الهيئة سبحان الله يداخل في الهندسة وغير ذلك. أما الكتب التي تدرس فهي ثلاث مراتب كما قلت لكم، عن عليا ووسطى ودونهما بين كتب الرتبة الأولى. مثلا باش نختزل بعض الكتب على مسامعكم، تفسير القاضي البيضاوي الجلالي الموطأ صحيح البخاري صحيح مسلم الشفاء المواهب اللدنية العقائد النسفية كبرى السنوسي مقدمة القسطلاني التوضيح مختصر ابن حاجب جمع الجوامع الغرر مختصر سيدي خليل إحياء الغزالي كتاب المفتاح للسكاكي المطور لسعي الدين المزهر للسيوطي فقه اللغة للثعالبي السيرة الكلاعية كتاب العبر لابن خلدون المغني لابن هشام التذكرة مقالات إقليدس هذا في الهندسة وغيره. هذه كتب المرحلة أو الرتبة العليا. المرتبة الوسطى كما قلنا البين أنا أشوف المقام فينا مقام وكم حملت صدور الرجال شو تاوى نحلو احنا ونحكيه واحد يحل فمه ويقول زواتنا ايه أما لكن على ما كان عليه الأمر ذي قبل، ربي رجع إن شاء الله كما قلت وتعود لا يعود له البريق. كتب المرحلة الوسطى إذن: الأربعون النووية، الشمائل الترمذي، العقيدة الوسطى للسنوسي، الشاطبية، ألفية العراقي، يعني الألفية كما تعلمون في مصطلح علم الحديث الله أكبر، كان يحفظها طلبة جامع الزيتون، المنار، التنقيح للقرافي، الورقات لإمام الحرمين، الدر المختار، الوقاية، تحفة ابن عاصم، تحفة رائعة جدا، تحفة ابن عاصم الأندلسي في الفقه، آية من آيات الله، واخذت بها مجلة الأحوال الشخصية لأنه ليعتمدها واعتمد بعض فصولها رحمة الله تعالى عليه سيدي محمد العزيز جعيط كما تعلمون رحمة الله تعالى عليه. إذن قلت تحفة ابن عاصم، لامية الزقاق، السراجية، الرحبية بتاع المواريث، الدرة البيضاء، الحكم لابن عطاء الله، منظومة ابن غالم، رسالة صبت المارنديني، ألفية ابن مالك، لامية الأفعال الشامية، التلخيص، رسالة السمرقندي، مقامات الحريري، العمدة لابن الرشيق، الهمزية، البردة، المطالع النصرية، نظم الخزار، الخزجرية، التهذيب لسعد الدين، التفتزاني، واختصر السوسي. هذه الوسطى البين بين كتب الرتبة الثالثة اللي هي الدنيا حدث ولا حرج، اللي يقولوا احنا اقل شيء في جامع الزيتون اللي هو يبدأ به، اللي هو الجزرية ورسالة أبي زيد القيرواني والمرشد المعين والعشماوية وغير ذلك. نوصلها إن شاء الله الحتوتة جميلة، اللي يحب يرجع لها هاكا ياخذ ذاك الكتيب ويستانس به ويرجع لأيام زمان. تاريخ جامع الزيتون، تأليف محمد بن عثمان الحشيشي التونسي.
2: أنتم في الاستماع إلى منوعة صباحك أجمل مع ماهر فتحلي. إشهار
3: فم ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حط على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار

0: صدق الله العظيم.
1: إشهار.
2: محلية كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
0: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
1: إشهار.

0: إشهار.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي العزيزة.
2: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
3: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: اشهار

0: إلى القلب.
1: صلى الله على هادينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجدد لكم التحية. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. 8:02 سائلا العلي القدير لنا ولكم البركات تترى عن يمين وعن شمال في الأوقات والأعمال وكل تفاصيل حياتنا الدنيا. آمين آمين. مش نقف على آية إن شاء الله بإذن الله تعالى، وهي السابعة أو 18 من سورة آل عمران، وهي شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نأخذ فيها إن شاء الله، فيها تفصيل مهم يخص أهل العلم بإذن الله تعالى، تنشوفوه بإذن الله. واخترت الموضوع لأهل العطلة الصيفية، وتشد رحال فلذات أكباد التونسيين وتونسيات أبنائهم وبنياتهم الصغار للمدارس القرآنية لتحفيظ القرآن وللنهل من فيوض العلم والعرفان بين أيادي أمينة بإذن الله، وهي أيادي المدرسين بإذن سميع المجيب. إذن نشارك معنا كما اعتدنا بإذن الله لابن البارو لهذا الأثير الدكتور أحمد السيلي. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي ماهر، أسعد الله صباحكم ونور دربكم ورفع مقامكم، وطبعا كالعادة تحياتي الموصولة إلى كافة العاملين بإذاعة الزيتون القرآن الكريم والمشائخ وجميع المتابعين والمستمعين والمستمعات الأوفياء لهذه الإذاعة الغراء.
1: الله يجزيك كل خير وأمدك الله بأمداد التوفيق وشوارق الرضا إن شاء الله والسداد والفلاح. أستاذ أحمد،
2: الله يبارك فيك، رب يحفظك في ماهر،
1: الله ينورك، وعلى الله إن شاء الله في الصالحين مراتبك ورتبك أنتم والسادة المستمعون إن شاء الله كافة كافة. أيش نحوكم سيدي؟
2: يا ربي لك الحمد والشكر والفضل سيدي ماهر، الله يبارك فيك.
1: الله الله، أسأل الله يتجلى علينا وعليكم بعين الألطاف ويجعلك إن شاء الله ثمرة يا حي يا قيوم لينة القطاف لعموم من أراد أن ينهل علما بهذا البلد. أي أيوة والله سيد أحمد،
2: أمين يا رب العالمين أجمعين.
1: قبل قليل سيدي، قبل ما ندخل على هذا على هذه الآية الكريمة 18 من سورة آل عمران، عد رجعت لتاريخ مجيد وقلت وسألت الله أن يعيد تلكم الأزمنة، تاريخ جامع الزيتونة، ألف سيدي محمد بن عثمان الحشيشي التونسي رحمة الله تعالى عليه. عاد ذكرت ولخصت بعض المقررات الدراسية، الكتب اللي كانت معتمدة، كتب الرتبة الأولى، كتب أو يسميها الرتبة العليا، كتب المرتبة الوسطى، وصلنا كتب الرتبة الثالثة اللي هي أدنى الكتب يقرأ فيها الأجرمية سيدي والمرشد المعين والعشماوية والأجرمية وقطر الندى والسمرقندية والجزرية والوسطى إلى غير ذلك. بسم الله ما شاء الله. أما العجب فين سيدي؟ بسم الله ما شاء الله على هك الطبقات الثلاث من المدرسين. الأولى تشتمل على 30 عالما سيد أحمد، أش قولك سيدي؟ الطبقة الأولى فيها 30 عالم
2: ما شاء الله الله
1: يرحمه. الثانية سيد أحمد 12 فاضلا. الثالثة على عدد من المتطوعين، منهم 20 متطوعا لهم جراية رسمية عن مشيخة مدارس الطلبة يعني في جامع الزيتون وغير ذلك. يعني كيفاش أنا لبيت فيه التقسيم والتخطيط والوظائف في جامع الزيتون يعني والرواتب كيفاش كانت تسند من قبل النظارة بتاع جامع الزيتون وغير ذلك. يعني بالفعل كانت مؤسسة جامع الزيتون سبحان الله. إن شاء الله يا رب تعود يعود له مثل ذاك البريق، نتحدث فيما يتعلق به التدريس. الأمور العلمية هي كماشي بطبيعتها، صيدلة وطب وغير ذلك ما شاء الله. أما في الحقيقة يعني خفت نجم الجامع الأعظم يعني سائلين الله له يا رب الرفعة والعودة كما هو عليه الحال الآن في الأزهر الشريف، وإن كنا نصدر لهم علماءنا وأسيادنا ومنهم من سبقنا إلى دار الخلود سيدي محمد الخضر حسين، وهو ما هو اسمه محمد الأخضر، لكن المشارقة ما يقولوش الأخضر سيدي، يقولوا الخضر. هكا ولا سيدي أحمد؟
2: هاي
1: سيدي نعود الموضوع، الله يفتح عليك بجاه النبي. هذه الآية الكريمة سيدي الغالي، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هات ناخذ المقدمة وبعد خليني معك في البداية مع سؤال وليداتنا اللي قصدين ربي المدارس القرآنية فيها العطلة، بعد ما ياخذوا فسحة وراحة والعطلة ويتفرهدوا، ولمن أراد يشد الرحالة إلى مدرسة حتى يتعلم نور القرآن، ما الأمر المنوط برقبة المدرس صاحب العلم مما ينبغي له أن يلتزم به من تواضع وخفض جناح وعون وإسناد، وما ينبغي أن يكون عليه حال الطالب؟ هات نبدأ بالآية الكريمة لو تسمح سيدي الغالي.
2: نعم سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه الآية الكريمة أخي ماهر وردت في سياق ثناء المولى سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين الذين وصفهم قبل هذه الآية بالصابرين وبالصادقين وبالقانتين وبالمنفقين والمستغفرين بالأسحار، ليبين للناس أن دلائل الإيمان والتوحيد هي في الحقيقة ظاهرة جلية لا تخفى عن ذي لب وذي عقل، وما يجحد بها إلا المعاند المتكبر. هذه الآية أخي ماهر وهي قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هي في الحقيقة أيضا تمهيد لما بعدها، وهو قوله تعالى النتيجة يعني أو الجواب إن الدين عند الله الإسلام. فهذه شهادة حق من الحق هو سبحانه وتعالى، وكفى بالله شهيدا. إذن فشهادة الله أنه الواحد لا شريك له يعني كان بإقامة الأدلة والبراهين على ذلك وإنزال الآيات الناطقة بهذا أو بهذه الحقيقة، وشهادة الملائكة بالإقرار، يعني الله سبحانه وتعالى هنا يعني عطف هذه الحقيقة يعني شهادة الله سبحانه وتعالى بالتوحيد وبالإيمان عطف ذلك على شهادة الملائكة أيضا، وشهادتهم تكون بالإقرار بإقرار ما يعني بينه الله سبحانه وتعالى وما يعني أقره. ثم شهادة أولو العلم بالإيمان بهذه الحقيقة والاحتجاج عليها وتبليغ ذلك للناس طبعا، وعلى رأس هؤلاء طبعا الأنبياء والرسل لا شك في ذلك. الله سبحانه وتعالى يشهد بأنه لا إله إلا هو قائما بالقسط، ومع ذلك ومع شهادته هذه تشهد الملائكة أيضا وأولو العلم بأنه تعالى قائما بالقسط أي العدل في خلقه، وهو منزه سبحانه وتعالى عن الظلم. وقرن الله تعالى في هذه الآية اسمه بملائكته وأولو العلم، فهذا إذن شرف كبير ولا شك ورفعة لأهل العلم، كما ورد ذلك في قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويكفي العلماء أخي ماهر فخرا أنهم ورثة الأنبياء، أقام الله تعالى بهم الحجة على خلقه وحفظ بهم هذا الدين وميزهم عن غيرهم، فقد قال الحق سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومعنى ذلك أخي ماهر كما هو معلوم أن العلماء هم في الأصل ينبغي أن يكونوا أخشى الناس وأتقى الناس معناتها لله تعالى، باعتبار يعني وقوفهم على عظمة الله وقدرته وحكمته في الخلق وما سخر الله تعالى لهم من وسائل معرفة الله والتقرب إليه. وهنا إنما يخشى الله من عباد العلماء، كلمة العلماء هنا وصف، هذا الوصف طبعا هو ليس منحصرا بمن تفقه أو من يعني أخذ نصيبا وافرا من العلوم الشرعية، وإنما المقصود بالعلماء هنا كل العلماء، يعني على رأسهم طبعا علماء الشريعة، ثم كل عالم تخصص في ميدانه وفي في مجاله، فهو أولى من غيره بأن يخشى الله سبحانه وتعالى، باعتبار أن ميدانه هذا الذي تخصص فيه سيقوده حتما إلى الله سبحانه وتعالى، وسيكتشف يعني من وراء أسرار الخلق وقوانين الكون سيقف على الحقيقة الإلهية العظيمة. ولهذا تم قول سيدنا علي بن أبي طالب قولة جميلة جدا، قال: تعلموا العلم صغارا تسود به كبارا.
1: الله الله، تعلموا العلم صغارا تسود به كبارا، يعني توليوا أسياد وانتم تكبروا، كي تكبروا توليوا أسياد به، تكبروا في عين الناس وتوليوا قدوة وتتبعكم الناس، مش كما توا سيدي يعني يؤتى بالمتمشيخ من يزعم حذقه للدين أحيانا في بعض وسائل الإعلام، يعني ويجعل مسخرة بين معقفين، لا هو محترما حاله ولا العمامة التي جعلها على رأسه، ولا أيضا من استضافه، نسأل الله السلام والعافية. سيدي، تعقيب على كلامك الجميل سيدي الغالي، وجدت مما أفرده الإمام السيوطي شارحا هذه الآية الكريمة التي أسلفت وأجملت فيها القول دكتور أحمد، قال: وفي هذه الآية دليل على شرف العلم من وجوه كثيرة، منها أن الله خصهم بالشهادة على أعظم مشهود عليه دون الناس، ومنها أن الله قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته. شفت سيد أحمد؟
2: نعم كذلك.
1: الله يبارك فيك. هو سي فؤاد قال لي ناخذ إن شاء الله توها الوصلة الومضة هذه، وبعد أختم بمعيتكم، بارك الله فيكم سيدي.
2: الله يبارك
0: فيك. إشهار
3: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la Wefair Executive Business, la carte premium de Wefair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la Wefair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensez pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, Wefair Executive Business vous accompagne partout. Wefair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
0: Ishar. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: نسأل الله السلامة والعافية من الفضاء ان شاء الله. اي احنا تو ماناش من ابتدع هذه التكنولوجيا، ولكن نتعاطاها كما يتعاطاها عموم العالم مع لزوم الحذر، حتى نكتب ممن ساهم فيها ان شاء الله العوام القادمة، وعنا من الكفاءات ومن الادمغة ما لنا. اي سيد احمد نعود نقول لك السلام عليكم، تحياتهم يوم القونه وسلام. السلام عليكم سيدي ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي ماهر.
1: أهلا الله في الصالحين مراتبك يا سيد أحمد.
2: أجمعين سيدي أمين.
1: ونفع الله بك في الحل والترحال والغدو والآصال سيدي، لنا ولكم وخيانا من استمع إلينا ويستمع الآن. طيب إذا نواصل سيدي، تواخذنا التوطئة العامة، فهمنا سياقها ونثرت على مسامعكم الكريمة بعض مقال إمام السيوطي، أنه كفى بهم فخرا أهل العلم أن تلحق شهادتهم بشهادة الله ثم بشهادة الملائكة تنصيصا على علو قدرهم. الآن دكتور أحمد نخوض تباعا شوية شوية في صلب الموضوع، كما قلت من فلذات أكبادنا أبنائنا من أكرموا بالنجاح في مستويات الدراسة إعدادي وابتدائي ثم ثانوي وغير ذلك، وحتى جامعي ما شاء الله، وعقد العزم بعد الراحة من النصب أن يتجه و كما يقال يعني يقصد العزم إلى أحدى المدارس القرآنية حتى ينهل شيئا من فيوض العلم. العالم اللي هو صاحب العلم سيدي ناخذ من أدنى المراتب اللي هو المؤدب من يملي القرآن، بعض ما ينبغي يتوفر فيه حتى يكون قدوة في الباب الأول، ثم حتى لا يزهد الطالب فيه، يعني كير عليه أشياء من سوء الخلق أو من الغرور أو من الكبر أو كبرت في راسه المشيخة ويراها كمتعالي وكذا وغير خافض للجناح، هاك الوليد قد يرتسم في مخياله شيء من السلب فيغادر. وأيضا ما ينبغي في حق هاك الطالب الذي أراد أن يجلس ناهلا بين يدي سيده وشيخه. أي تفضل سيدي.
2: نعم سيدي، نبدأ إذن بحق العلماء على طلبتهم ونعقب بعد ذلك إن شئت أخي ماهر بحق الطلبة على علمائهم. إذن سيدي كما قلنا سيدي ماهر، يعني العالم لا شك أنه أفضل من العابد، كما جاء في النصوص في الأحاديث فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وقد نصت أحاديث كثيرة على أن للعالم مرتبة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فهو يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء، كما أخبر بذلك سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ولهذا وجب توقيرهم، توقير العالم الشيخ واحترامهم وتقديرهم وحفظ مقاماتهم ومنازلهم، بقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعطي لعالمنا حقه. سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وأن تخصه هو بالتحية. نعم، من حق العالم، قل سيدنا أبي طالب، عليك أنك تسلم على العامة هكذا، يعني على الناس عامة، وإذا كان فيهم عالم ينبغي أن تخصه هو أيضا يعني بالتحية. وكان سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يأخذ بركاب سيدنا زيد بن ثابت ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. سبحان الله، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. شوف هالأدب وشوف هالتواضع وشوف هال يعني الإكرام.
1: نرجو لك إن شاء الله في الاتصال بإذن الله. يعاود يتصل بك سيد أحمد، العلم يبدو انقطع. يعاود مازال معنا فؤاد سيد أحمد. السلام عليكم دكتور أحمد. لا، يعاود يتصل بك إن شاء الله فؤاد. الآية الكريمة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فيما ينبغي أن يتوفر في حق صاحب العلم من أوتي وهو اصطفاء وعين اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، وفيما ينبغي أن يتحقق كما قلنا لطالب العلم من اشتاق أن ينهل من فيوضات العلم، يعني كلاهما ملزم أمام الله سبحانه وتعالى بتأدية جملة من الخصال حتى تتوفر فيها، حتى لا يربك في سواء الفطرة، سواء كان معلما أو متعلما. كانوا ناس قبلك هذه علمناها سيدي محمد علي الدلاعي رحمة الله تعالى عليه، إنه كي قال يوصينا كي نمشي وش ناخذ الإملاء، أدعي في الطريق قل اللهم لا تريني عيوب شيخي، كلنا عيوب سواء الطالب ولا المعلم، فعاد باش نقعد انا ديما بين عيني شيخي واستاذي راه محل قدوه، ففي الطريق للبركه قبل ما تخرج من الدويره يدعي بالدعاء هذا اللهم لا تريني عيوب شيخي، حتى يظل القلب معلقا به لانها لا معني منه من فيوض العلم كما قلت. اذا سيد احمد عدنا.
2: نعم
1: سيدي. أيوة المعذرة انقطع. أي عدنا سيدي، خليك تواصل، تفضل سيدي.
2: نعم قلنا سيدي ماهر من الـ من الـ من الأدب ومن الآداب، يعني كما كنت تشير الآن وسأواصل فيما يعني أشرت إليه، أنه ينبغي أن نحسن الظن بعلمائنا ومشائخنا ولا نتتبع سقطاتهم، باعتبار أن العالم أو الشيخ هو في نهاية الأمر هو بشر يخطئ ويصيب. وما ذكرت من قول يعني فضيلة الشيخ محمد الدلاعي رحمه الله، يعني شيء عجيب، شوف الناس هذوما ما انت
1: والله يوصينا قلنا قول قبل ما تخرجوا من ديراتكم اللهم لا تريني عيوب شيخي، فهمت سيدي كيفاش
2: صورة الاحترام وصورة يعني
1: احسنت
2: يعني نعم في ذهن الطالب سبحان الله. الإمام الذهبي في ماهر يقول لو ان كلما أخطأ إمام أو شيخ تركناه أي تخلينا عنه
1: أي.
2: يعني لما بقي معنا أحد فماش لو كان يخطأ الشيخ أو العالم ونتركوه ونتخلوا عليه شكون معنا، شكون مش ناخذوا العلم معنا، شكون المشايخ والعلماء هم بشر في نهاية الأمر يخطئون ويصيبون. ثم لا ننسى أخي ما الدعاء لهم

0: أو من قبيل الإظهار يعني كذا. يعني سبحان الله منذ أن توليت يعني أمر الخطابة ما تركت الدعاء في نهاية الخطبة، ما تركت الدعاء لمشايخنا في الخطب الجمعية منذ أن توليت هذا الأمر، فدائما أختم بقولي وبدعائي: اللهم ارحم مشايخنا وعلماءنا ومن أدبنا ومن علمنا ومن كان له الفضل علينا، اجعل ذلك صدقة جارية تصلهم إلى قبورهم وارفع بها منازلهم عندك يا كريم.
1: وأولهم والدك اللي هو من مشايخنا سيدي حسن السيلي رحمة الله تعالى عليه. هكا ولا يا سيدي؟
0: اي نعم سيدي.
1: هو أول من ألقى بفؤادك وروعك حب العلم، اي رحمة الله على سي حسن السيلي. اي
0: نعم سيدي. فإذا الدعاء لهم سيدي واجب، واجب، هذوما علمانا وهذوما علمونا وقرونا إلى غير ذلك. ثم إلى جانب هذا الأمر أن نذب عن أعراضهم، أن ندافع عنهم أحياء وأموات، أن ندافع عنهم بقوله صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه، وفي رواية: من ذب عن عرض أخيه رد الله عنه، يعني رد الله عن وجهه النار. فإن لحوم العلماء كما تعلم أخي ماهر مسمومة، يعني إذا كان المؤمن العادي عندما نذب عن عرضه فإن الله سبحانه وتعالى يكافئنا بذلك أن يبعد وجوهنا عن النار. فما ظنك بالعلماء والصالحين، وما ظنك أيضا يا أخي ماهر بالأنبياء والمرسلين. هذا واجب على كل مسلم وعلى كل مؤمن يعني يؤمن بالله واليوم الآخر. وكذلك كما أشرنا أخي ماهر عدم تتبع زلاتهم العلماء والمشائخ، فهم في نهاية الأمر كما قلنا بشر، ويكون الرد فيه أدب بأدب، ويكون مشفوع بالأدلة وبالحجج دون الطعن فيهم أو السلبي فيهم. يعني هذا بصفة عامة، يعني واجب طالب العلم، واجب يعني طلبة العلم تجاه مشايخهم وتجاه يعني أئمتهم. إن شئت أخي مار يعني نتحدث عن واجبات العلماء يعني تجاه طلبتهم وتجاه تلاميذهم.
1: أي نعم سيدي.
0: نعم، يعني إذا كان العلماء أو للعلماء حق على طلبتهم، فللطلبة أيضا حقوق على علمائهم ومشايخهم، من ذلك الرحمة بالمتعلمين كما أشرت آنفا أخي مار. الرحمة بالمتعلمين والترحيب بهم إذا ما جاءوا وقدموا، ولهذا جاء في الحديث، يعني معنى الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إذا يعني قدم عليكم طلبة العلم أو جاءوكم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله.
1: بارك الله فيك.
0: الله عليه وسلم.
1: مرحبا بوصية رسول الله. شفت قلت الرحمة بهم. رجعت لسنة 1999 مقر الرابطة الوطنية للقرآن الكريم بحدا جامع الزيتونة، من يملي هو شيخ عبد الرحمن الحفيان رحمة الله تعالى عليه. عاد ثم واحد ومع من سوق الشواشين مريض، الله يشفيه ويشفينا ويشفي فينا المستمعين، هو مرفوع عنه التكليف مريض، لكن يحب حلقة الإملاء، ديما يجي للإملاء، يطلع الفوق للرابطة ديما يجي للإملاء، ويحب المصحف، يجي يلقى الشيخ يمل وقدام المصحف، فهمه يعني سبحان الله، يجي يحب يفك يهز المصحف. عاد شيخ مزود اللي كان المعين متاع سي عبد الرحمن ينهره مرة من المرات، نهره بمحبة مش بغلظة، قالوا سيدي خليه ترحمون بضعفائكم. والله العظيم أحلتني مباشرة إلى المشهد.
0: وهو كذلك. وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منهجه عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الصحابة وكل من يأتي ليتعلم منه صلى الله عليه وسلم. إذا سيدي قلنا الترحيب بهم والرحمة بهم لقوله سبحانه وتعالى يعني فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كذلك التواضع، إذا العالم أو الشيخ ينبغي أن يتحلى بهذه الصفة التواضع، أن يكون متواضعا، والله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك.
1: يعني ما تكبرش في راسه حكاية المشيخة، لا دوما حياء بين يدي الله.
0: إيه نعم. واخفض جناحك للمؤمنين كما

0: على الله سبحانه وتعالى. وكذلك ثمار الصبر، الصبر عليهم، لأن سبحان الله طلبة العلم يتفاوتون في درجة التقبل والفهم، فمنهم من يحتاج إلى تكرار المسألة أكثر من مرة لكي تتوضح، وهذا طبعا هذا الطبيعي، الناس يتفاوتون في يعني في التقبل وفي الفهم إلى غير ذلك. وهذا أيضا كان من منهجه صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يعني يعيد الفكرة أو يكرر يعني المسألة أكثر من مرة حتى يستوعبها يعني أو يفهمها، من لم يفهمها أول مرة يفهمها مرة المرة الثانية أو المرة الثالثة. كذلك أخي ماهر، يعني من واجب العالم أو الشيخ أو المدرس أو المربي أن يعدل بين طلبته، أي أن
1: لا يظهر محبة لطالب أزيد من الطالب الآخر.
0: أي نعم، حتى لا يعني حتى لا يميز بين غني وفقير أو قريب وبعيد، أن يعدل بين طلبته جميعا، حتى في النظرات أخي ماهر، حتى في النظرات، حتى في توزيع النظر يعني تجاههم. سيدنا صلى الله عليه وسلم كان هكذا يوزع نظره على سائر الصحابة الذين يلتفون حوله.
1: نعرف واحد سيدي قري الله يرزقنا وياه الفهم، الطالب اللي يهز له الكرتاب لذاك يحطه بجنبه يعطيه حظ من المحبة وحظ من الضحك أزيد من الطلبة الآخرين في الجامعة. هذاك يقر أي نعم سيدي، شفت كيفاش يعني الحكمة ولا لي هديه أيضا يعطيه هدية كيف كيف تلقاه في مم العين مقابل مع أو زاد في الناحية الثانية عاينت يعني في أحد المساجد شعلينا يعني يعطي في الدرس ودرس ثمين الحق، لكن نهره والسيد اللي نهره طالب العلم هذا يعني على درجة من الحكمة، هو كيدخل وعطى السؤال متاعه بمنتهى الأدب بين يدي شيخه، لكن نهره شكون كان جزاها النهر ذاك؟ والله العظيم اعتزل تلكم الحلقة.
0: نعم سيدي، نعم احنا سيدي درسنا في كلية الشريعة قبل ان تسمى طبعا بعد ذلك الجامعة الزيتونية، كانت كلية الشريعة وصول الدين، درسنا على مشايخ ودرسنا على كذا، فسبحان الله ثم بعض المشايخ الحق مش الكل، البعض منهم انت هيك يعني شديد الميراث هكا وكذا وعنيف ولا يسمح متى بالطلبة بالحوار تبتي، ويريد أن يتكلم هو فقط، وإذا ما طلب يعني أو أشار طالب إليه لكي يتدخل أو لكي يستفسر حول مسألة كان لا يترك الطلبة يتكلمون.
1: نسأل الله السلامة. أي والله الله رزقنا الهداية دكتور أحمد، نتمها بإذن الله ونقول لك شغل جمعة طيب، والله يعينك على منبر سيدنا رسول الله، أنالك الله عين البشارات
0: أجمعين.
1: عيش بابا، الله يبارك فيكم دكتور أحمد. يلا سيدي السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.
2: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
3: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة وكيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

0: النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لها، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني، إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها عندك.
1: يا رزق يا كريم يا عظيم، بمشيئتك الشمس نسيم.
2: من ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير، ما اختر لي ولا تخير لك.

0: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نأخذ إن شاء الله فكرة على أخبار طقس اليوم والأيام القليلة القادمة، ولا يعلم الغيب إلا الحق تبارك في علاه، مستأنسين بنور العلم والفهم، زادنا الله وإياكم علما وفهما. آمين آمين. من معهد الرصد الجوي مباشرة الأستاذة سعيدة بن صالح، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام، صباح الخير أخ ماهر، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة الزيتون.
1: بارك الله فيك، جمعة طيبة وموفقة أنت وكل زملائك في المعهد.
2: أجمعين يا عيش. بالنسبة لطقسنا اليوم، يعني سحب كثيفة في الشمال، أمطار متوقعة يعني مؤقتة رعدية، وتكون محليا غزيرة في المناطق الساحلية الشمالية، تشمل بعد الظهر وفعلية أقل جهات الوسط الشرقي. كنا في فجر هذا اليوم يعني سجلنا كمية أمطار في 30 مليمتر في بنزرت، كانت كافة السحب فجر هذا اليوم، والبارح زادة بعد الظهر كافة السحب في مناطق الوسط والجنوب، كنا سجلنا 7 مليمتر في ساقس بعقارب من ولاية ساقس، و 6 مليمتر في الصغيرة، سجلنا 7 مليمتر في أم العرايس، و 5 مليمتر في كتار من ولاية قفا، سجلنا 2 مليمتر أيضا في منزل بوزين. بالنسبة اليوم كما قلت متوقعين يعني أمطار مؤقتة رعدية خاصة في مناطق الشمال. بالنسبة اليوم الريح أيضا تتواصل قوية شمالية غربية في الشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وبالتالي البحر اليوم شديد الاصطراف في الشمال وخليج الحمامات، وقليل الاصطراف في بقية السواحل، عن إعلام برياح قوية ساري المفعول لهم السواحل الشمالية وخليج الحمامات. حرارة اليوم القصوى تتراوح بين 27 و 32 درجة في شمال المرتفعات، وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات، وتصل 41 درجة بأقصى الجنوب. بارح سجلنا 33 درجة كحرارة قصوى في تونس الكبرى، نتوقع اليوم بين 31 و 32 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر. بالنسبة ليوم الغد السبت، تكون السحب كثيفة في المناطق الساحلية الشرقية، نتوقع أمطار متفرقة، بقية الجهات تكون فيها سحب عابرة، كثيفة السحب آخر النهار في المرتفعات الغربية الوسط والجنوب مع خلايا رعدية محلية، ريح تتواصل غدوة قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، تكون من القطاع الشمالي في الشمال الوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب، والبحر غدوة عامة مضطرب فشديد الاستراب، حرارة غدوة إن شاء الله في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 35 و 40 درجة ببقية البلاد. يوم الأحد إن شاء الله يكون استقرار يعني سحب قليل على كامل البلاد، تتواصل ريح قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، البحر مضطرب والحرارة في ارتفاع طفيف وتدريج.
1: ناخذ أوقات الصلاة لو تسمح.
2: بالنسبة لأوقات صلاة اليوم الجمعة الموافق 18 محرم 1448 هجري، صلاة الجمعة على الساعة منتصف النهار 30 دقيقة، صلاة العصر على الساعة 4:15 دقيقة، صلاة المغرب على الساعة 7:45 دقيقة، صلاة العشاء على الساعة 9:34 دقيقة، غروب الشمس اليوم بداية من الساعة 7:43 دقيقة، شروقها اليوم الغد بداية من الساعة 5:05 دقائق، صلاة الصبح اليوم الغد إن شاء الله تكون بداية من الساعة 6:14 دقيقة.
1: بارك الله فيك.
2: شكرا يلا فيك. يوم
1: في أمان الله ويومك سعيد في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة من الله تعالى وبركات. نسأل الله تعالى في عليائه يا رب لنا ولكم وللبلاد حفظا ولطفا يسري بنا وبكم، عن يمين وعن شمال، يا حي يا قيوم. سبحان

0: صدق الله العظيم.
1: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين، ونحن على ما قال ربنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين، وبه مؤمنون ومقنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلا نفعتنا يا رب، شفيتنا، كفيتنا بآية الذكر الحكيم. وقفة بهية ندية إن شاء الله مع آيات كريمات جليلات من سورة الحجرات، أي والله، وهن 11 فما فوقها بإذن الله. نشرك فيها أخانا وحبيبنا فضيلة الشيخ سيف الدين فهري. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركات سيدي.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بنقاء السريرة وحسن السيرة، وبصيرة في الدين مستنيرة. جعل الله يومكم هذا يوما تصان فيه الألسنة عن العيوب، وتطهر فيه القلوب من الظنون والذنوب، حتى نكون بآداب الحجرات مهذبين وبأخوة الإيمان مستمسكين. مرحبا أستاذ ماهر، جمعة مباركة إن شاء الله.
1: وعليكم سيدي الغالي، الله يبارك فيكم شيخ سيف. ومحلاها ما أبهى ما دعوت به آنفا لما حبرت دعاء تحبيرا، خصوصا لما أدرجت سورة الحجرات فيما دعوت به لنا وللمستمعين. فهل لا تكرمت جودا وكرما وعوائدك الحسن في ذاك أن أعدت على كريم مسامعنا شيخ سيف هذا الدعاء؟
2: نعم، كما قلت إن شاء الله أستاذي الكريم، جعل يومنا هذا يوما تصان فيه الألسنة عن العيوب، وتطهر فيه القلوب من الظنون والذنوب، حتى نكون بآداب الحجرات مهذبين وبأخوة الإيمان مستمسكين. اللهم آمين يا رب.
1: الله الله، ما أباه ما أباه. أنت قلت حتى نكون فيه بآداب المؤمنين، نتأدب بآداب سورة الحجرات ونكون فيه من المؤمنين. الآية التي اخترت أن نلزم عتباتها بمعيتكم، شكر الله لكم حسنى استجاباتكم شيخ سيف، أيضا صدر ما قبلها بذكر قانون عام يخص المؤمنين: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إذن التصدير العام كان بمقام الإيمان وعرى الإيمان، ثم يأتي تفصيل بعد إذن. شيخ سيف، أسألك هنا فيما سيأتي فيه التفصيل، عجيب أمر الحجرات التي تسمى أيضا بسورة الأخلاق، يعني ما فيها من النواهي. انظر كم من سياق ورد فيه النهي: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، إلى آخر الآيات، ولا تلمزوا أنفسكم نهي، ولا تنابزوا بالألقاب نهي، اجتنبوا كثيرا من الظن نهي بالفعل وهو اجتنبوا، لا تجسسوا، لا يغتب بعضكم بعضا. فأسألك سيدي الحبيب، تواتر النهي هنا بهذه الصفة المكثفة المتواترة، وكأنه يمهد لصياغة يعني مدونة سلوك وقيم أتى بها القرآن، وتحديدا سورة الحجرات ها هنا سيدي الحبيب. فهل لا أجملت وفصلت لنا الكلام في هذه النواهي العجيبة التي أفردتها السورة الكريمة؟
2: نعم، الحمد لله الذي زين بالإيمان في القلوب، وستر بعفوه سيئات العيوب، وأدب البشرية بأحسن الآداب، وأنزل لهدايتها أم الكتاب. أما بعد أستاذ الكريم، سورة الحجرات هي واحة الأدب الأسمى ودستور المجتمع الأحمى، فيها تهذيب للنفوس النافرة وتأديب للقلوب الحائرة، فجاءت منهياتها متواترة تقطع دابر الفساد وتنشر لواء الصلاح بين العباد، فكانت السلوك تقويما وللمجتمع حصا ونعيما. وأنا أتأمل في البلاغة القرآنية، واعتبر أن البلاغة القرآنية هي ليست مجرد محاسن لفظية، بل هي حكم تشريعية وأسرار يعني نفسية. وحينما تتأمل العين في سورة الأخلاق، لأن سورة الحجرات أستاذ الكريم سميت عند المفسرين بسورة الأخلاق، ترى فيها كيف تضافرت لا الناهية مع الإيجاز والإطلاق لتزجر النفس عن الهوى وترفعها إلى مقامات الهدى. ومن هذا المنطلق ونحن نتأمل في هذه الأسرار البيانية والدلالات اللغوية لمنهيات هذه السورة العظيمة، يعني مستنيرين بآراء جهاديدة التفسير والبيان وعلى رأسهم العلامة ابن عاشور رحمة الله عليه، يعني أرى كيف تحول النهي البلاغي إلى سلوك ذكي وأثر تربوي نقي يحمي المؤمن في غيبته وحضوره ويضبط المجتمع في سره وجوره. أستاذ الكريم أنا أتأمل أجد المنهيات يعني تواترت في هذه السورة يعني بشكل متواتر ومتتابع، مقصد هذا التواتر وأنا أنظر فيها بعلمي المناسبة أجدها أنها تتوسل إلى إرساء مقصد من المقاصد التي صرح بها القرآن ونوه بها في منطقات آياته ومفهوماتها، هو بناء مجتمع نقي. نجد منهيات في أدب التعامل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، نجد يعني التقدم بين يدي الله ورسوله عن النهي عن اتخاذ القرارات والأحكام قبل حكم الله ورسوله، نجد يعني عن النهي عن رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لمقامه، نجد النهي عن مناداته كما ينادي عامة الناس يعني بعضهم بعضا، يعني منهيات أيضا لحماية العلاقات والروابط الاجتماعية، في النهي عن التقليل من شأن الآخرين، النهي عن العيب يعني الآخرين بالإشارة والقول، النهي عن دعوة الآخرين بأسماء يكرهونها، يعني سوء الظن، التجسس، الغيبة، كل هذا التواتر في المنهيات له أثر في تهذيب يعني في تهذيب السلوك وتزكية النفوس وتطهير يعني القلوب. يعني اعتمدت السورة على صيغة النهي الصريحة وهي لا الناهية مع الفعل المضارع المجزوم، وتكررت لتحدث قرعا مستمرا على وعي السامع، فتجد مثل لا تقدموا، لا ترفعوا، لا تجهروا، لا يسخر، لا تلمزوا، لا تنابزوا، لا تجسسوا، لا يغتب. هذا الانتقال من الخطاب العام إلى الخاص، يعني بدأت بلا تقدم لعموم المؤمنين، ثم خصصت في مجالات محددة كالسخرية والغيبة لتفكيك الأمراض الاجتماعية تفكيكا يعني تفكيكا دقيقا. أستاذ الكريم، لم يأتي النهي مجردا، بل حف بأساليب بلاغية ضاعفت من قوته التأثيرية. أول شيء، أولا النداء بوصف الإيمان، يعني سبقت معظم المنهيات في أداة النداء يا أيها الذين آمنوا. هذا الالتفات أستاذ الكريم يستثير وازع العقيدة، فالنهي هنا ليس مجرد قانون، بل هو مقتضى من مقتضيات الإيمان.
1: يعني المقصد من النداء وكأنه يستحث في السامع والموجه إليه الآيات، وهو نحن خلاص يا عباد الله قد أدركتم مصاف المؤمنين، فاعتزلوا هذه الآفات القلبية وهذه الأمراض القلبية كالغيبة والتلامز والتنابز بالألقاب. ما هك سيدي؟
2: نعم، وهو كذلك. ثم أستاذ الكريم يأتي التعليل والربط بالجزاء، يعني ربط النهي ببيان العاقبة الفورية أو الآجلة لتهذيب النفس. قال تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فهذا تعليل بليغ ومخيف يحذر من خسارة العمل الصالح بسبب رفع الصوت. من التعليل والربط بالجزاء بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، وهو ذنب بليغ يربط التنابز بالألقاب خروج من دائرة السلوك الإيماني إلى الفسوق، فأولئك هم الظالمون. فهذا قطع بصفة الظلم على من يرتكب هذه المنهيات ولا يتوب.
3: فأجد أستاذي الكريم وأنا أتأمل أجد تصويرا فنيا وتشبيها تمثيليا يعني بلغت البلاغة ذروتها في نهي الغيبة عبر استخدام التشبيه التمثيلي في قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: صورة التشبيه العظيمة هنا التي قال فيها الشعراوي رحمة الله عليه لو أن كل واحد منا تدبر صيغة التشبيه ها هنا وهي أكل جيفة عزكم الله وحفظكم الله لاعتزل الغيبة تماما وهجرها.
3: نعم هنا أستاذ الكريم صور المغتاب بمن يأكل لحم الإنسان
1: أي
3: ولم يكتفي بالإنسان بل جعله أخاً أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه جعله أخاً لاستثارة وازع الرحمة والقرابة أستاذ الكريم ولم يكتفي بالأخ بل جعله ميتاً لعجز الميت عن الدفاع عن نفسه وهو تماماً كالغائب.
1: يا شيخ سيف سبحان الله العجيب لم يقل سبحانه يحب أحدكم أن يأكل لحم أحدكم لكن لحم أخيه راهو خيو راهو ابن عمه راهو زميله في الشغل راهو قريبه هكا ولا سيدي.
3: نعم يعني يصوره كالغائب الذي يغتاب دون القدرة على الرد ثم يأتي الاستفهام الإنكاري أيحب أحدكم هنا استثارة وجدانية وجاء الجواب الفطري الحتمي في كلمة واحدة فكرهتموه. تميزت الألفاظ يا أستاذي الكريم بقلة الحروف وكثرة المعاني يعني لا تلمزوا أنفسكم عبر بأنفسكم بدلا من إخوانكم ليوحي بلاغيا أن المجتمع يعني أن مجتمع المؤمنين كالجسد الواحد فمن عاب غيره فكأن عاب نفسه. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم جاء النهي بلفظ اجتنبوا وهو أبلغ من اتركوا لأنه يأمر بالابتعاد بمسافة عن مواطن الظن وقال كثيرا وهو قيد وبعض بأن هناك ظنا واجبا لحسن الظن بالله والمؤمنين. معناه أنا أنظر بين ابن عاشور والزمخشري وأرباب علماء البلاغة يعني أستاذ الكريم آية واحدة من سورة الحجرات يعني لو قارنتها ببلاغة أعلى بيت شعر في الشعر الجاهلي لن طفأ وهج ذلك البيت الشعري أمام بلاغة كلام الله سبحانه وتعالى يعني كلام عظيم جدا. يشير ابن عاشور يعني إلى المقابلة اللطيفة بين لا ترفع وبين الآية التي تلتها يغضون أصواتهم يعني يعتبره أسلوب طرد وعكس البلاغة لترسيخ السلوك الأدبي نطقا وصمتا وأنتم لا تشعرون حللها بجملة حالية تفيد مباغتة العقاب وهي كناية عن شدة الخطر لأن العقوبة إذا جاءت من حيث لا يشعر المرء كانت لرجاء أقطع يعني لرجائه في التدارك يعني آيات عظيمة جدا يعني لا يسخر قوم من قوم يعني التنكير في نساء يفيد الشمول والعموم في النهي يعني الكثير من المسائل البلاغية.
1: ما أجمل اللفتة التي أشرت إليها سبحان الله في وصفك في تحليلك لمشهد التشبيه أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أتت هنا الفاء للنتيجة فكرهتموه لا ترضون ذلك لأنكم لا ترضون إلا الطيب من الطعام واللحم وتعافون فطرة تعافون الجيفة وأكل الجيفة يا مؤمنين فاعتزلوا الغيبة. يا شيخ سيف بارك الله فيك ما أجمل الإحالات وما أجمل الشروحات نفع الله بك حيثما حللت. جمعة طيبة ونتمها إن شاء الله
3: إن شاء الله.
1: الله يبارك فيكم شيخ سيف الدين الفهري. يلا سيدي في أمان الله دمتم أعانك الله على منبري المصطفى صلى الله عليه وسلم. جمعة طيبة مباركة للجميع إن شاء الله. فؤاد اليعقوبي من أمن هندسة الصوت هذه الصباحة شكر الله لكم. سيد أحمد الطبابي على هندسة الفيديو أيضا شكر الله لكم. أترككم وأنتم تصلون على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أمان الله دمتم وسلام عليكم من الله سبحانه وتعالى وبركات.
4: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
5: إشهار.
6: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
5: امشي العزيزة. إشهار.

مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 46 من الآية 145 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر برواية قالون عن نافع المدني للقارئ بشير بن عثمان.

والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ

ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب.

ما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير

خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس

استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 46 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نفع المدني.

0: تعلمون.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: تعليم القرآن الكريم.
0: المد لورش المتصل أو المنفصل، حكمه المد الطويل بمقدار 3 ألفات.
1: تعليم القرآن الكريم رحلة في كتاب الله تعالى، يقدم فيها فضيلة الشيخ محمد مشفر ختمة قرآنية برواية الإمام ورش من طريق الأزرق.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ناشر دين الله في السر والجهار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المسبح لله بالعشي والإبكار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي اختاره الله من جميع القبائل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي خصه الله بجميع الفضائل. يا رب واجعلنا بالصلاة عليه من الآمنين في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من الآية 74 إلى تمام الآية 82 من سورة الأنبياء برواية ورش من طريق الأزرق. وهذا الوجه هو وجه الأداء، أي قصر مد البدل على الفتح فيما يقلله في الوجه الآخر. أعوذ بالله من

العمل التي كانت تعمل الخبائث، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين.

علما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين.

وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟

صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحصة المباركة من الكتاب الصحيح، كتاب تفسير القرآن، باب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وبه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس رضي الله عنه عن مخرمة بن سليمان عن كريب رضي الله عنهم أجمعين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فجعل يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم، ثم أتى شنا معلقا فأخذه فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم جئت فقمت إلى جنبه فوضع يده على رأسي، ثم أخذ بأذني فجعل يفتلها، ثم صلى.

0: ثم أوتر. هذا الحديث بين فيه أن سيد النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش كان يرقد، كيفاش يقوم، وكيفاش يتعامل مع الصبيان، حط له يده على راسه وشد له وذنه يفتل فيها بحنية، عندها بشوية بشوية، وذكى حاجات حتى الوليدة الصغار تلقاه مغروم بوه ولا أمه، يحط صوابعه فك الشحمة متاع الوذنين، يبدأ بشوية بشوية يمس فيها. هذايا تعلم الحن لك الوليدات الصغار. ورانا معاملاته صلى الله عليه وسلم مع الصبيان كيفاش كان، وخذاه على بجنبه وقعد يوصف لنا سيدنا عبد الله بن عباس قداش من ركعتين صلاهم صلى الله عليه وسلم. هذه صلاة الليل، وتعرفوا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سيد علي. سيد علي مشفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم.
0: جزاك الله كل خير وربي بارك لك. تفضل سي وليد.

0: فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.
1: جزاك الله ألف خير. تفضل سيدي علي النفزي ربي يبارك فيك.
2: ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون.
1: جزاك الله ألف خير. تفضل سيدي حامد.
3: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. وبلغ رسوله النبي الطاهر المصطفى الكريم. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننتقل إلى هذا الكتاب العظيم والنجوم الطوالع على الدور اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع. قال الشيخ إبراهيم المرغني رحمة الله عليه وهو يفسر في البيتين بدينا فيهم: والهمز في النطق به تكلف فسهلوه تارة وحذفوا وأبدلوه حرف مد محض ونقلوه للسكون رفضا. وصلنا بين أن تغيير الهمزة على ثلاثة أنواع كما تقدم يقول هو: تسهيله بين بين وهو المراد بقوله فسهلوه تارة أي مرة، وإبداله من جنس حركة ما قبله وهو المراد بقوله وأبدلوه حرف مد محضا أي خالصا من شائبة الهمز، وحذفه وهو نوعان: حذفه مع حركته ويعبر عنه بالإسقاط وهو المراد بقوله وحذفه بعد نقل حركته وهو المراد بقوله ونقله أي نقلوا حركته للسكون رفضا أي تركا. فتصير الأنواع أربعة وستأتي كلها في مواضعها إن شاء الله إن شاء الله تعالى. والأصل في تغييره أن يكون بالتسهيل بين بين لأن فيه بقاء أثر الهمزة، ثم بالإبدال لأنه وإن لم يبق له أثر فقد عوض عنه حرف آخر، ثم بالحذف بعد النقل لأن فيه بقاء حركته، ثم بالحذف مع الحركة لأنه عدم محض كما جاء أمرنا شقره جاء أمرنا إسقاط جملة واحدة. وقوله محض صفة لحرف أو حال منه، ورفضا مفعول لأجله أي نقلوا حركته إلى الساكن قبله لأجل رفضه وتركه. قل مفعول لأجله أي حذفه. ويحتمل أن يكون حالا إعرابته في البيت لو يعرب، ويحتمل أن يكون حالا من الواو في نقلوه أي رافضين له، أو حالا من مفعول نقلوه أي مرفوضا. ثم قال فنافع سهل أخرى الهمزتين بكلمة فهي بذاك بين بين، لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر ألفا ومكنت. ومن جدت تقرأ بالسكون كيف شنو؟ فنافع سهل أخرى الهمزتين بكلمة فهي بذاك بين بين، لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر آلفا ومكنت. من هذا أو من هنا شرع في أحكام الهمز، بدأنا بالحاجة بالحاجة. وما تقدم في البيتين قبل توطئة وتمهيد لها، وبدأ بحكم همزة القطع الملاصق لمثله، ويسمى بالهمز المزدوج، وسيتكلم على مقابله وهو الهمز المفرد والهمز المزدوج. هذا قسمان في كلمة وفي كلمتين، فالذي في كلمتين سيذكر حكمه، والذي في كلمة ذكر حكمه هنا. فأخبر أن نافعا من روايتي قالون وورش سهل أخرى الهمزتين في كلمة أي الآخرة منها وهي الثانية، وظاهره سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة وهو كذلك. وأما الأول فلا تكون إلا مفتوحة، فصور اجتماع الهمزتين في كلمة ثلاثة مفتوحتين. كيف شنو؟ كما أأنذرتهم، اش بيهم الهمزتين هذوم؟ مفتوحين، مفتوحة الأولى مفتوحة والثانية مفتوحة. أأنذرتهم كذلك، وأألد ومضمومة بعد مفتوح، وذلك في أربع مواضع لا غير، زد في القرآن الكل فما كان في أربع مواضع، وهي قل أنبئكم، وهي أصل أنبئكم. تنشوف وش كل يدخل وش كل يخليها أصلي بآل عمران. وكذلك أنزل عليه الذكر بصاد، وأشهد زخرف، وألقي الذكر عليه بالقمر، ومكسورة بعد مفتوحة، وذلك في تسعة ألفاظ، وهي أئذا أإله أئنكم أئنك أئن أئن أئن لنا معناتها لا أجرا، أئن ذكرتم أئمة أئفكا. ومفهوم قوله سهل أخرى الهمزتين أن نافعا لا يسهل أولاهما بل يحققها على الأصل، وهو كذلك إلا أن يكون قبلها ساكن، فإن ورشا ينقل حركتها إلى نحو قل أأنتم، قل أأنبئكم، قل أئنكم، على ما سيأتي في باب النقل. وقوله بكلمة هو جار على اصطلاح القراء في عدهم الهمزتين في نحو أأنذرتهم من كلمة واحدة، لأن الأولى لما كانت لا تنفصل عن الثانية بالوقف عليها صارت الهمزتان كأنهما من كلمة واحدة، وإن كانتا من جهة المعنى من كلمتين.
4: وقوله فهي بذلك بين بين قصد به إيضاح قوله سهل، وإلا فالتسهيل في اصطلاح القراء إذا أطلق اختص بالتسهيل بين بين كما تقدم، أي فالهمزة الثانية بسبب ذلك التسهيل تكون بين بين، أي بينها وبين الحرف المجانس لحركتها، فتكون المفتوحة بين الهمزة والألف، والمضمومة بين الهمزة والواو، والمكسورة بين الهمزة والياء. هذا هو المأخوذ به عندنا في كيفية التسهيل بين بين. قال أبو شامة: وكان بعض أهل الأداء يقرب الهمزة المسهلة من مخرج الهاء. هذا أبو شامة. قال: وسمعت أنا منهم من ينطق بذلك وليس بشيء. هذا أبو شامة. لكن أنا سمعت الشيخ الدلاعي يرحمه وينعمه أنه ذكر ذلك أبو عمرو الداني وما أدراك، والطوى يقرأ به في جهات في تونس وفي المغرب الأقصى، يسهلوا بينه وبين الهاء في الأنواع ثلاثة: آهذاء، آهنزلاء، آهندرتهم، أكبين الهمزة والهاء. لكن جوز لكن جوز الداني وجماعة إبدالها هاء خالصة في الأنواع الثلاثة. قال العلامة سيدي عبد الرحمن بن القاضي في بعض تآليفه: جرى الأخذ عندنا بفاس والمغرب في المسهل بالهاء خالصة مطلقا، وبه قال الداني. كان ديما يقول هنا الشيخ، يقول ما تستغربوش كي تمشيو لبلاد أخرى وتلقى تسم ما تقولهمش غلط، أرى فيه سند متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا كان مفتوحتين بينها وبين الألف، ما تقولش مثلا سيدي قانون بالإدخال، تحقيق الأولى والتسهيل الثاني مع الإدخال، هذا هو التسهيل، أنذرتهم في المغرب ومذهب الداني هذي أنذرتهم، مش حتى بينها وبين الهاء، معناتها ها خالص. آهنزلاء، آهذاء، كانت تسمع حتى واحد غلط، لا ماهوش غلط، ومذهب معناتها أبو عمرو الداني، وبه قرأ أيضا. وجوزه بعضهم في المفتوحة دون المضمومة والمكسورة، والأكثرون على المنع مطلقا، أكثر العلماء يمنعوا هذا، لكن هذا عندهم سندهم معناتها متصل برسول الله خاصة في المغرب، وعليه جرى عملنا. احنا التسهيل في المفتوحتين بينها وبين الألف، وفي المكسورتين بينها وبين الياء، آن ماهيش آين وماهيش آن بيناتهم، آن كذلك آنزل، لا هي آنزل ولا هي آونزل، لا بيناتهم آنزل. وجرى عملنا بتونس. وقول الناظم: لكن في المفتوحتين البيت استدرك على قوله فنافع سهل أخرى الهمزتين، وإنما استدرك عليه لأنه يقتضي أن وارشان يسهل الثانية من المفتوحتين وغيرهما في جميع الروايات عنه، مع أن تسهيل الثانية من المفتوحتين له إنما هو من رواية البغداديين فقط، قال شو فقط أنا قلت، أما هو من رواية البغداديين عنه، وأما المصريون فإنما رووا عن أبي يعقوب الأزرق عن ورش ماذا رووا؟ إبدالها ألفا لانفتاح ما قبلها. وللحديث إن شاء الله بقية. اللهم يا أكرم الأكرمين من علينا برضاك، واجعلنا من أهلك وخاصتك يا ربي، وتب علينا واجعل الجنة مأوانا يا ربي. هذا الدعاء فلا تردنا خائبين، وصل وسلم على سيد الأولين والآخرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم نور بكتابك بصري، وأطلق به لساني، واشرح به صدري.

أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل

0: كنتم مع تعليم القرآن الكريم. إشهار.
1: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la WeFair Executive Business, la carte premium de WeFair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la WeFair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensée pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, WeFair Executive Business vous accompagne partout. WeFair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
0: إشهار.
2: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أفكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. من القلب إلى القلب.
3: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول البقرة.
4: تعاهد القرآن. تعاهد القرآن. دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعهد القرآن
5: مع الشيخ بلال بن محمود.
6: والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا تسليما كبيرا، ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربي من لدنك علما وإخلاصا دائما يا رب العالمين. الحمد لله الذي جمعنا لهذا وما كنا لنجتمع لولا أن جمعنا الله، فلله سبحانه وتعالى المنة والفضل. نجتمع في هذه الحصة المباركة، حصة تعهد القرآن، في هذا اليوم الأغر المبارك، يوم 18 محرم 1448 للهجرة، اللي وافق 3 جويلية 2026. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقنا وربي يحفظنا وربي سبحانه وتعالى يتقبل منا ما نتلوه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك ومولاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل خير أعمالنا كلها في طاعته يا رب العالمين. في بداية الحصة نترحم عن مؤسسها سيدي عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى، وجمعنا به مع حضرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. والتحية أيضا موصولة للسادة المستمعين والمستمعات الذين يتابعون إذاعة الزيتونة، وخاصة الذين يتابعون حصة تعهد القرآن مع أخوكم بلال بن محمود، وعلى رأسنا جميعا سيدي الغالي سالم الشاعري. إن شاء الله ربي يحفظه وربي يبارك له وربي يفتح عليه مخرج هذه الحصة.
7: سلام عليكم، عليكم سلام، أسلم عليكم فردوا
6: سلام. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وكذلك في الإخراج الرقم سيدي أحمد الطبيب. إن شاء الله ربي يبارك لكم وربي يحفظكم وربي سبحانه وتعالى يفتح علينا فتحا مبينا. اليوم التحية موصولة إلى أبائي وأمهاتي اللي في المستشفيات، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يشفيهم ويعافيهم وربي سبحانه وتعالى يفتح علينا ويفتح عليهم فتحا مبينا يا رب العالمين. وكل أباء أمهات في الديار وفي الأسواق وفي السيارات، التحية موصولة لهم جميعا. هذه الساعات أو خلينا نقول الدقائق التي يتعبد فيها الإنسان وربه تبارك وتعالى، لهي كفيلة بقضاء حوائجه، خاصة في هذا اليوم الأغل المبارك. علاش قلت هو ساعات؟ الحقيقة أقل، حتى ممكن ساعتين، أو عن طلوع ساداتنا الأئمة على منابر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء مستجاب. ونحن في هذه الحصة المباركة كما تعلمون هي حصة تذكيرية تثقيفية لتصحيح الألفاظ وتجمع بين الإنشاد والإرشاد. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقنا وربي يحفظنا ويحفظ بلادنا يا رب العالمين. الإنسان سبحان الله ضعيف برشا، وحتى ربي سبحانه وتعالى قال وخلق الإنسان ضعيفا، وعلمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندعو الله تبارك وتعالى، حتى علمنا في أذكار الصباح والمساء بأن نقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هذه سيدنا عليه الصلاة والسلام قال لنا رددوها 3 مرات عندما تصبحون وثلاث مرات عندما تمسون. قال سيدي النبي صلى الله عليه وسلم من قالها 3 إذا أصبح و3 إذا أمسى لم يضره شيء. ما بعضنا الناس يقول نقوله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الدعاء اللي باش ندعو به اليوم إن شاء الله السميع العليم، وهو نبتدئ به حصتنا كل واحد معانا يقول اللهم إني أعوذ بك من السلب بعد العطاء، اللهم إني أعوذ بك من السلب بعد العطاء، مش نزيد نعاود، اللهم إني أعوذ بك من السلب بعد العطاء. سلب ليس يعني فقط في الأمور المادية، لا لا لا لا، سلب الطاعة عندما تسلب منك وأنت كنت مداوما عليها، سلب شعور الطمأنينة منك، سلب نعمة ما كنتش واخذ بالك منها. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يهذبنا وربي يشفينا جميعا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك ومولاه. نحن عندنا رقم الهاتف 71-136-1000 لمن أراد أن يتصل بنا لتصحيح التلاوة، 71-136-1000. طبعا نذكر الأخوة والأخوات اللي يحضرنا التليفون إن شاء السميع العليم أنه عندنا سورة عظيمة وصانا سيدنا عليه الصلاة والسلام بأن نقرأها كل يوم، هي سورة الكهف، وتأتي سورة الكهف كل جمعة لتخبرنا أن السفينة التي لو لم تثقب لسلبت، والغلام الذي لو لم يقتل لأشقى والديه، والجدار الذي لو لم يقم لضاع مال اليتيمين، مع كل ثقب وكل فقد وكل نعمة أردت بيقين. اللهم صبرا على ما لم نحط به خبرا يا رب العالمين، اللهم صبرا على ما لم نحط به خبرا يا رب العالمين. عندنا اتصال، حاضر سيدي نبدأ به بالصلاة والسلام على سيدنا ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: أهلا وسهلا ومرحبا، شكرا معنا.
8: أم ياسين من ساقس.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بأهلنا في مدينة صفاقس. أيها أم ياسين من مشتقران أختي،
8: متى يسر من سورة البقرة؟
6: نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ.
8: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.
6: نعم بسم الله.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه.
6: الرام فخمة. ومن تأخر فلا إثم عليه.
8: ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
6: فخم الراء، تحشرون.
8: تحشرون.
6: نعم.

0: خصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل.
1: فخمرة ويهلك الحرث والنسل.
0: ويهلك الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد.
1: فتح الله عليك، الله يفتح عليك وربي يكرمك إن شاء الله بكرامة القرآن وأهله يا رب العالمين. ناخذ اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
2: لا.
1: السلام عليكم.
2: سلام.
1: شكون معايا؟
2: محمد أنس الرب.
1: منين تكلم فيه يا سيدي محمد أنس؟
2: من زغوي.
1: قداش عمر ولدي؟
2: أه؟
1: قداش عمرك؟
2: 10 سنين.
1: ما شاء الله. شنو السورة اللي قاعد تحفظ فيها توا في الصيف؟
2: سورة نوح حفظ.
1: نعم؟
2: سورة نوح.
1: ما شاء الله. وشنو هي السورة اللي باش تقراها توا؟ شنو هي السورة اللي باش تقراها توا؟
2: نوح.
1: أبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وأقرأ عش ولدي.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.
1: نعم بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم.
1: من قبل أن يأتيهم عود.
2: من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قومي إني
1: لا
2: لكم.
1: لا الميم هيش ممدودة. قال يا قومي إني. قال يا قومي إني
2: لكم نذير مبين. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب قال ربي إني
1: لا مش ربي. قال ربي إني. قال ربي إني.
2: قال ربي إني.
1: لا عاش ولدي مهيش ربي. البال أنا هكا مهيش عفوا. البال أنا هكا يعني مهيش جاية السياق متاحة في محل دعاء. مادام في محل دعاء يعني من مدوهاش. قال ربي إني. قال ربي ربي إي ربي إي ترعاود.
2: قال ربي إني دعوت.
1: أيوة. لكن تو مش مبين التشديد متاحة عاش ولدي. قال ربي إني دعوت قومي. عاود.
2: قال ربي دعوت.
1: قال ربي. لا اسمع شوف. يزن بين عاش ولدي الباء. يزن بين أنه الباء مشدد عاش ولدي. قال ربي إني. قال ربي إني. عاود.
2: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كل
1: لا اللي مش مفتوحة لهنا. وإني كلما وإني
2: كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
1: فتح الله عليك سيدي الباهي إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح عليك وربي يكرمك بحوله سبحانه وتعالى. سيدي الشيخ ادعي لي راهو كل باب نمشي نلقاه مغلوق. شوف يا سيدي الغالي إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى ساعة يستجب دعانا جميعا إن شاء الله. لكن نحب نقول لك حاجة مهمة جدا. من توكل على الله كفاه ومن استغنى بالله تبارك وتعالى أغناه ومن لجأ إلى الله آواه ومن لزم الحمد تتابعت عليه الخيرات ومن لزم لا حول ولا قوة إلا بالله فتحت له المغاليق. وعليه يا سيدي الغالي ينبغي أن تتصل مع ربنا تبارك وتعالى وتتصل بربنا تبارك وتعالى والزم كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. بإذن الله ستفتح لك المغاليق بإذنه سبحانه وتعالى. ناخذ اتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبا. شكون معايا؟
3: أم إياد من سبيبة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بأهلنا في مدينة سبيبة. أيوة أختي الباهي منين مش تقرأنا؟
3: إن شاء الله ما تيسر من سورة النجم.
1: نعم بسم الله نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ ويلا.
3: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الشافي والدواء الكافي وعلى آله وصحبه وسلم.
1: نعم بسم الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة
1: فاستوى
3: وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى
1: عند سدرة المنتهى
3: عندها جنة المأوى إذ يغشى
1: السدرة
3: ما يغشى
1: الغين هنا الغين قريبة من حرف الخاء وعليه نحن يزمنا نبينه أن الغين هالحرف هذي راه مجهور شو معناها مجهور يعني ما يخرج معها نفس مش كيف الخاء لما ننطق الخاء يجري معها نفس ولذلك هنا نحن شو يزمنا نقوله إذ يغشى السدرة ترعاود
3: إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى
1: وما طغى
3: لقد رأى من آيات ربه الكبرى
1: فتح الله عليك وأحافظك وأعاننا جميعا على طاعته. سيد الغالي اللي رجعت له اللي قال لي سيدي راني متقلق شوف إذا أحسست أنك عايش في قلق وفي إفراط وفي تفكير مش نعطيك هالأدعية هذه رددوها ونحب جمع كلها اللي في معايا على صفحة الإذاعة نكتبوا هذه الأدعية التي كان يدعو بها نبينا صلى الله عليه وسلم. نعاود نقول أي إنسان عايش في قلق وعايش في إفراط وتفكير يردد معي هذه الدعوة فيقول اللهم أخرجني من حولي إلى حولك ومن عزمي إلى عزمك ومن ضعفي إلى قوتك ومن انكساري إلى عزتك ومن ضيق اختياري إلى براح إرادتك. شزين عودها وتكتبوها عندكم الله يفتح عليكم ورددوها وبإذن الله تشوف كيفاش تتحسن بالباهي. نعاود ونقول طبعا لما يلزم تكون الثقة مع ربنا تبارك وتعالى ثقة يعني موصولة متواصلة متينة. أي إنسان متقلق وكذا شو نقوله اللهم أخرجني من حولي إلى حولك ومن عزمي إلى عزمك ومن ضعفي إلى قوتك ومن انكساري إلى عزتك ومن ضيق اختياري إلى براح إرادتك يا رب العالمين. جزين عاود الدعاء مرة أخرى اللهم أخرجني من حولي إلى حولك ومن عزمي إلى عزمك ومن ضعفي إلى قوتك ومن انكساري إلى عزتك ومن ضيق اختياري إلى براح إرادتك يا رب العالمين. فوضت أمري إليك وجهت وجهي إليك لا ملجأ لي إلا إليك اللهم إنك تعلم ما بحياتي كلها الظاهر والباطن فيسره لي يا رب العالمين. ناخذ اتصال مويلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: السلام عليكم.
1: كملها الكل.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحسنت. شكون معايا؟
4: أبي بوزي.
1: نعم؟
4: أبي بوزي.
1: أهلا بولدي أبي، مرحبا. أهلا وسهلا. مين تكلم فينا يا أبي؟ من أبقى تكلم فينا؟
4: من قربة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بأهلنا في قربة. يا سيدي بسم الله توكل الله وأقرأ. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وأقرأ. يلا يا أبي، أظن ثم إشكال في الاتصال، نشوف اتصال آخر إن شاء السميع العليم. أيضا دعاء آخر أنا مش نقول وأنتم رددوا معايا الله يفتح عليكم فتحا مبينا. اللهم يا صاحبي في عند شدتي، اللهم يا صاحبي عند شدتي، يا مؤنسي في وحدتي، يا حافظي في غربتي، يا ولي نعمتي، يا كاشف كربتي، يا سامع دعوتي، يا راحم عبرتي، يا مقيل عثرتي، أخرجني من حلق الضيق إلى سعة الطريق وفرج وفرج من عندك يا رب العالمين، وفرج يا مولانا من عندك كربي الوثيق، واكشف عني كل شدة وضيق، واكفني ما أطيق وما لا أطيق يا رب العالمين. نعود الدعاء هذا بإذنه سبحانه وتعالى، وبإذن الله إنسان مهموم أو مغموم بإذن الله ربنا تبارك وتعالى يرفع عليه الغمة هذه. اللهم يا صاحبي عند شدتي، قلوا معي، اللهم يا صاحبي عند شدتي، يا مؤنسي في وحدتي، يا حافظي في غربتي، يا ولي نعمتي، يا كاشف كربتي، يا سامع دعوتي، يا راحم عبرتي، يا مقيل عثرتي، أخرجني من حلق الضيق إلى سعة الطريق، وفرج من عندك كربي الوثيق، واكشف عني كل شدة وضيق، واكفني ما أطيق وما لا أطيق يا رب العالمين. ناخذ الاتصال بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو،
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معي؟
5: أنا جنان.
1: من كان فينا يا جنان؟
5: من الوردانيين.
1: الوردانيين ولاية المنستير. أهلا وسهلا بنتي الغالية، قداش عمر بنيتي الباهية؟
5: 9 سنوات.
1: بسم الله ما شاء الله. قداش تحفظين من كلام الله؟
5: 30 حزب.
1: بسم الله ما شاء الله، ربي يفتح على بنيتي الغالية. وشنية السورة باش تقرأها لنا توا؟
5: سورة النحل.
1: سورة النحل. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأه بنتي.
5: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: تستعجلوا.
1: شوف يا جنين عايش بنيتي ما شاء الله قراءتك طيبة، لكن ينبغي أن نتبين إلى مسألة مهمة ألا وهي حرف الراء المضموم. ينبغي أن نضم شفتين ضما كاملا عند النطق بحرف الراء المضموم، لكن صوت الراء هذا يبقى داخل الفم عايش بنيتي. يعني أتى أمروا مش أمروا رو هذيك لا، أمروا أتى أمر الله أتى أمر الله. تنعاود عايش بنيتي.
0: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة
1: لا عندنا مد ينزل الملائكة
0: ينزل الملائكة
1: لا أربع حركات عشان بنيتي الغالية ينزل الملائكة
0: ينزل الملائكة بالروح

0: بابي الحق تعال
1: لا لهنا لهنا لهنا القاف مشدد. شوف ركز معي عايش بنيتي وانتم والسادة المستمعين الله يفتح عليكم، ان حرف القاف لنا هكا مقلق الموقوف عليه. تو مثلا قل اعوذ برب الفلق وعندنا كلمه الحق، لو ركزوا شويه نلقاو ان الصوت نتاع القلقله نفسه، الا انه التصادم في عضوي النطق يكون عند الحرف المشدد اقوى. ولذلك كلمه الحق اللي قراتها بنتي تو ما نقولوش هكذا الحق الحق، ركزوا شوية الحق، ما عادش وقتها ثم فرق بين هي والفلاقة، لا إذن نقولوا هكذا الحق الحق. اللي يقرأ اللي قاعد يغزر لي توا في الفيديو ولا يسمع فيه وهو في السيارة في الدار في أي بقعة عاودها وركز معايا، قول هكا الحق الفلاقة الحق الفلاقة. تو تلقى وقت تنقطع حرف القاف الحق ثم نقول نحن خلينا نقول بالتونسي باش تثبتوا عندكم المعلومة كبشت شوية خاطر الحرف مضاعف وعليه التصادم باش يكون قوي. أوزر ها كما يدي تولي هناك الحق الحق، بينما الأخرى الفلاق الفلاق. عودها لي عشر بنيتي وخلنا نسمعها ترى.
0: خلق السماوات والأرض بالحق.
1: أحسنت.

0: ما تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم.
1: بسم الله ما شاء الله لا جنان يا جنان. قديش عمرك تو؟
0: 9 سنوات.
1: بسم الله ما شاء الله على بنيتي ان شاء الله. شكون عن شكون تقرا؟
0: عن الشيخ كمال السميده.
1: ما شاء الله. ما شاء الله على سيدي كمال، ما شاء الله، هذه قراءة طيبة، سلم عليه برشا وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح عليكم، ونحبك تغتنم الفرصة متاع الصيف إن شاء الله وتقدم مدامك صغرونا باش تكمل القرآن الكل إن شاء الله. باهي
0: توا عندي لك أختي.
1: أي قل بنحبك تغتنم الفرصة ساعة قبل كل شيء في الصيف إن شاء الله وتقدم في الحفظ. باهي عايش بنيتي؟
0: عايشك
1: إن شاء الله. قول إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: باهي بسم الله. هاي عاتيني على أختك.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. شكون معي؟
0: مرام إبراهيم.
1: مرام أهلا وسهلا بنتي مرام. أما أكبر أنت ولا جنان؟
0: جنان.
1: ما شاء الله. أنت قديش عمر بنيتي؟
0: 7 سنوات.
1: بسم الله ما شاء الله. وتحفظ أكثر منها ولا أقل منها؟
0: أقل منها.
1: قديش تحفظ؟
0: نحفظ 5 أحزاب.
1: ما شاء الله. إن شاء الله ربي يفتح على بنيتي، ونحبك إن شاء الله في الصيف هذا يتكمل 5 أحزاب أخرين تحفظهم إن شاء الله. باهي؟
0: باهي.
1: عايش بنيتي الغالي. وشنو هي السورة باش تقرأها هنا؟
0: ما تيسر من صوت الرحمن.
1: باهي نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ وعايش بنيتي الغالي. أي.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين.
1: نعم بسم الله.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسبحان. والسماء رفعها ووضع الميزان.
1: والسماء رفعها ريت الواو كيفاش نزنوها؟ ووضع الميزان. ووضع الميزان. قول
0: والسماء.

0: ما
1: شاء الله، ربي يفتح على بنيتي الغالية، إن شاء الله ربي يفتح عليك، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمك وتختم القرآن أنت ووليداتنا الكل إن شاء الله. شوف هو أكيد سيدي كمال قال لكم، لكن هذا الكلام باش نقوله لكل أهل القرآن قبل ما ناخذ عفوا الاتصال الموالي. نحب نقول أي إنسان يقرأ كلام ربنا تبارك وتعالى ينبغي له أن يخلص النية لله. راه القرآن لا يطلب للمباهات ولا للشهرة، وإنما يطلب لابتغاء وجهه تبارك وتعالى. نحاول نعمل بقدر ما نحفظ من كلامه، فإن ثمرة الحفظ هي العمل لا كثرة المحفوظ. وثالثا داوموا على المراجعة، الله يجزيكم الخير. أي إنسان يحفظ حتى جزء عمه، راه كي يبدأ جزء عمه هو حافظ ومش مراجع، ما غير ما يقدم في الحفظ، وإنما يمشي راجع خير، ولذلك راجع خير من اللي تقدم في المحفوظ. داوم على المراجعة، القرآن راه سريع التفلت ولا يثبت إلا بالملازمة. نصيحة ثمينة أيضا من هذه النصائح التي أكرمني ربنا تبارك وتعالى أن يقولها لكم، توجهت على خاطر سمعت بنياتي، إن شاء الله ربي يحفظهم ولكل إنسان يعني يحفظ كلام ربنا. احفظ قلبك قبل لسانك، أراه صفاء القلب يخياني يعين على فهم القرآن وحفظه وتدبره والعمل به. وكذلك لابد أن نتأدب مع القرآن، تأدب مع القرآن في هيئتك، في لسانك، في أخلاقك، في سلوكك، وخاصة اللبس. الله يفتح عليكم. ربي سبحانه وتعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. اليوم نحن في فصل الصيف ما شاء الله.

0: وكذلك بيوت ربنا تبارك وتعالى مهيئة للصلاة وللعبادة. فوليداتي ساعات ولا إخواني ممكن يغفلوا هما، نحن نذكروهم من خلال برنامجنا المبارك هذا أنه راهو ما يجيش نمشوا بالشورت يعني إلى بيت الله تبارك وتعالى، وإلا نجلس وأنا نقرأ في القرآن في حلقة قرآنية ونلبس شورت ويكون يعني فوق الفخذ، هذا يلا راهو ليس من باب الأدب مع كلام ربنا تبارك وتعالى، هذا كله يدخل في الأدب. ثم أيضا لا تحتقر أحدا، فرب قارئ قليل الحفظ أعظم عند ربي سبحانه وتعالى من كثير الحفظ إذا كان أنقى، والله ما تعرفش. فما ساعات نبدو نحن نقرأ عند سيدياتنا المشايخ ويدخلوا بحثنا جماعة جدد مثال يبدو يقرأوا سبحان الله ما زالوا يتتعتعون في قراءتهم، فنحن نضحك من غير ما نشعر سبحان الله، ولكن نحن هذه مرة نحن صغار سبحان الله، وما من إنسان إلا يمر بالمسائل هذه. فشيخنا جزاه الله خيرا قال جماعة الذين ضحكوا على قراءة هذا الطالب وسيكون شيخا وسيكون مبرزا في هذا الميدان سبحان الله، وكأنه يا ربي نور الله، واليوم هو في الساحة هذا الشيخ، ربي يجزي خير وينفع به إن شاء الله. عاد قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، وقال هكا وقرأ الأخوان الكسائي وحمزة فتثبتوا. ولذلك نحن لينبغي أن نتأدب مع كلام ربنا وأن لا نحتقر أحدا. نعود نقول رب قارئ قليل الحفظ أعظم عند الله تبارك وتعالى من كثير الحفظ إذا كان أتقى. أصبر على طول الطريق. ابنتي تول هنا قالت لي سيدي راني حافظ النصف، ولدي قبيلة قال لي حافظ 10 أحزاب. يكلموني عدة يعني ما شاء الله إخوة أخوات اللي هذا يعني يتفاوتون، لكن قداش عندك؟ عندي 2، عندي 3، عندي 4. أي مازال سيدي، أي مازال الطريق راه مازال طويل. التمكن في القرآن لا ينال بالعجلة، أمان يستر حالكم، ربي يجزيكم خير باش تبدو فاهمين رواحكم. نعود نقول اصبروا على طول القرآن، التمكن في القرآن لا ينال بالعجلة. احرص على صحبة أهل القرآن، أراه صحبة أهل القرآن يعينونك على الثبات ويذكرونك بالله. ما هو قالوا يا رسول الله من أحق بصحبته؟ قالوا من يذكرك في الله رؤيته. لما تصحب أهل القرآن، ونحن قال سيدي عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها، وفي رواية تفلتا من الإبل في عقولها. فلما تحرص على صحبة أهل القرآن تلقى الإعانة على الثبات وتلقى التذكير بربنا تبارك وتعالى. ثم من أهم ما أنصح به إخواني وأخواتي ولداتي وبنياتي، اجعل لك وردا لا ينقطع. الورد هذا بينك وبين الله تبارك وتعالى. انت حافظ 30 حزب، حافظ 10 حزاب، حافظ 5 حزاب، يلزم المحفوظ متاعك اقل شيء يكمل في 10 ايام. ديما تدور القرآن الكل محفوظ متاعك اقل شيء في 10 ايام، رد بالك، او 7 ايام خليني نقول. ولذلك لا وارد لمن لا ورد له كما قال سيدي ابن عطاء الله، والقليل الدائم خير من الكثير المنقطع. فالقرآن يثبت إلا بالمراجعة، وكما قال أسيادون وأشيخون ما تكرر تقرر. ثم من أهم ما تثبت به على هذا الطريق، أكرم معلمك واحفظ حقه. أراه من لم يعرف فضل أهل الفضل حرم بركة العلم. بربي كتبوها عندكم هذه وخلوها عندكم لأنها مهمة جدا، وحطها يعني في مقدمة يعني كتابك الذي تحفظ به. فنعود نقول من لم يعرف فضل أهل الفضل، من لم يعرف فضل أهل الفضل حرم بركة العلم، ولذلك لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال. اليوم نحن اللي قروا فينا في كلام ربي سبحانه وتعالى يذكروننا بالله، والله لولا القرآن لما نقوش رواحنا ما شاء الله يعني نتنعم في هذا النعيم. ولذلك مسكين محروم، محروم اللي بعيد عن القرآن، محروم اللي لا يغوص في معاني القرآن، محروم اللي بعيد على حلقات القرآن. سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. شو معناها؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا جنة في الدنيا، قال أن تحبوا على الجنة هذه، تحبوا تقعدوا فيها، تحبوا تولوا لباس، شنية هي يا رسول الله؟ قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. فحلق القرآن وحلق الذكر هي الذي تعيننا على إكرام أهل الله تبارك وتعالى. ثم كثير من الإخوة والأخوات يرغبون في الحصول على إجازة في القرآن الكريم. الله يفتح عليكم، الله يجزيكم خير، لا تجعل همك الإجازة وحدها. اجعل الهم بتاعك أن تتقن حروف القرآن فهما وعلما وتدبرا وعملا والقبول عند الله تبارك وتعالى. ولذلك الله يفتح عليكم، كثير من الناس يعني ليسوا بمتأدبين مع أشياخهم، يطرقون عليهم الباب ويقولون لهم سلام عليكم شيخنا أو شيختنا، هل تجيزوننا في القرآن مباشرة هكذا. يا أخي الله يستر حالك، يا أختي القرآن لا يأخذ هكذا. إذا أردت أن تأخذ الإجازات، الإجازات ما شاء الله مطروحة وأخذها كما تريد، لكن ينبغي لك أن تجعل همك الإتقان. فكثير من الذين يحملون هذه الإجازات ورقية، لكن لما تسألهم ما حكم كذا وما حكم كذا ومن هو الراوي كذا وما كيف يقرأ وما دلالة هذا الوقف وكذا، في الحقيقة لا يجيبك، وهذا خطأ جسيم ينبغي أن نتنبه له ولا نجعل همنا الإجازة. بل إن سيدي الطاهر بن عاشور الإمام الفذ صاحب التحرير والتنوير شنو يقول في مقدماته التفسيرية، يقول القرآن لا يحتاج إلى سند، بمعنى أن القرآن محفوظ من عند ربنا تبارك وتعالى من الزلل ومن الزيغ ومن كل ما يعتريه من نقص وزيادة وعليه. فمن جعل همه أن يرفع الجهل عن نفسه وأن يلتزم مع باب أشياخه وعتبات أبوابهم وهو يأخذ ما أخذوه عن أشياخهم إلى أن يصل سندهم إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقسم بالله تلك هي الإجازة. إجازتك هي مواصلة القراءة على شيخك ولو أجازك بإجازة ورقية. نعود نقول أصل الإجازة وبركة الإجازة هي مواصلة الدراسة والقراءة على أشياخك ولو أجازوك وأجلسوك لتقرأ، فتلك هي بركة الإجازة. ثم أدعو الله تبارك وتعالى دوما وأبدا بالثبات، أراه القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الله يفتح علينا وربي يكرمنا وربي يعلمنا ويفهمنا إن شاء الله. نأخذ اتصال مهلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معي؟
1: اسمي مريم.
0: مريم منين تكلم فينا يا مريم؟
1: من القفصة، من الشبيبة من القفصة.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بي، أهلا في القفصة. قديش عمر بنيتي مريم؟
1: عمري 12 سنة.
0: بسم الله ما شاء الله، وكم تحفظين من كلام الله؟
1: 15 سنة.
0: ما شاء الله، وقديش مش تحفظ إن شاء الله في الصيفية هذه إن شاء الله؟
1: يمكن نزيد لك حتى بكرة
0: إن شاء الله. ربي يفتح على بنيتي. وشني السورة اللي باش تقراها لنا تو؟
1: مش نقرأ آية 45 وآية 80 سورة الأنعام.
0: بسم الله، تفضل. أبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وربي يفتح علينا إن شاء الله.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
0: تفضل.
1: أعوذ

0: أنا
1: لا
0: عليه
1: لا،
0: الليل.
1: فلما جن عليه، جن عليه، عاود.
0: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا
1: نزيد شوية
0: ربي.
1: الغنة. بازغا قال، أعود. فلما
0: بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من
1: لا لا
0: الظالمين، من القوم
1: لأكونن من ال...
0: الظالمين.
1: لا لأكونن من القوم الضالين.

0: هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون،
1: مما، زيد شوية الغنى.
0: إني بريء مما تشركون، وإني
1: لا،
0: وجهت
1: ما فيش واو. إني وجهت،
0: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من
1: ما
0: المشركين.
1: شاء الله. إن شاء الله ربي يفتح عليك وربي يكرمك. نحبك تواصل عايشة بنيتي الغالية وتقدم. باهي عايشة بنتي، باهي. مش نسألك سؤال
0: الله.
1: قبل ما تمشي، مش نسألك سؤال قبل ما تمشي. شنية اللي تمحق بركة العلم، تعرفها ولا؟ حاجة تمحق بركة العلم، مو الإنسان يمشي يتعلم ساعات سبحان الله يعني يزيغ والبركة متاع العلم تمشي من عنده، تعرفها شنية المشكلة؟
0: لا
1: أيوة، تسمع بها الغيبة والنميمة.
0: أي
1: أيوة، يلزم الإنسان اللي يقرأ في القرآن يلزم يحفظ لسانه من الغيبة والنميمة. علاش؟ لأنه الغيبة والنميمة تمحق بركة العلم. فأنا نحب بنتي رد بالك ديما، خليك ديما ما شاء الله في الحي اللي تسكن فيه وفي عائلتك الصعيبة، لا عفوا قلت الصعيب، في عائلتك القريبة والموسعة وعائلتك وأصحابك وأحبابك الكل. نحبك ديما تكون أنت معروفة في الوسط اللي أنت تعيش فيه أنك أنت إنسانة ما عندكش الغيبة والنميمة. باهي بنتي،
0: جزاك الله خير على المعلومة.
1: ربي يفتح على بنيتي ان شاء الله. بارك الله فيك وفي حفظ الله دمتي. ناخذ الاتصال بعده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى
1: اهلا
2: وبركاته.
1: وسهلا ومرحبا. شكون معايا؟
2: اريام حاجي.
1: نعم،
2: اريام حاجي.
1: اريام هكذا؟
2: نعم.
1: اريام ولد ولا بنيه؟ سمح.
2: بنيه.
1: وش معناها اريام؟
2: من دريس.
1: قديش عمرك؟
2: 12.
1: ما شاء الله. فانا قسم تقرأ؟
2: نجحت للسابعة.
1: بسم الله ما شاء الله. به شوف، كلمة أريام هي في الحقيقة يعني اسم مؤنث، ويعني المقصود به ريم، اللي هو المقصود بها الغزالة البيضاء. ولكن نحاولوا ديما نعرفوا ما هو من يا جماعة الخير. هذه نصيحة للأولياء، الله يفتح عليكم الله يبارك لكم، اختاروا أسماء طيبة لأبنائكم وبناتكم، وستسألون عن هذا. ولذلك كل ولد عنده اسمه ينبغي أن يكون الاسم هذا موافقا لما جاء به ديننا. ما ناخذوش أسماء يعني ليست من ديننا بل عندها بعض المعاني ممكن يعني ليست جيدة. ونقول لبنيناتنا شو معناها الاسم هذايا وشو معناها هذه، على الأقل باش يفهموا إن شاء الله. على كل يا بنتي أريم، منين تكلم فين أنت؟ من بقع؟
2: من جربة.
1: من جربة، أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة جربة. أش عملت في القراية متاعك؟
2: جيت لولا.
1: ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله لبنتي أريام. والقدر تحفظ من كلام الله يا أريام؟
2: حافظة جد عم، وباش ندخل في تبارك.
1: بسم الله ما شاء الله. أي نحبك توصل إن شاء الله في الصيفية هذه لسورة المجادة، تكملهم الكل إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: كلمة راه توعدني.
2: باه.
1: وشنو هي التوسل باش تقراها؟
2: سورة القمر.
1: سورة القمر. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدي النبي صلى الله عليه وسلم ونقرأها.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نعم، بسم الله.

0: شوف بنتي الغاليه، شوف بنتي اريم، ريت الرام في كلمه مستقر مشدده يزن بين التشديد نتاعها. عايش بنيتي ما نقولش مستقر، لا مستقر مستقر. تعاودها الايه
1: وكذبوا واتبعوا اهواءهم

0: النذور
1: لا الرمو فخمة.
0: تتولى.
1: فما تغني النذور، فما تغني النذور. عاود.
0: حكمة بالغة فما تغني النذور
1: نعم
0: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر.
1: الرمو فخمة نكور. الصوت يبقى لداخل عايش بنيتي ايه.
0: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر.
1: ايوه يا اريم ما شاء الله قراءتك طيبه ما شاء الله. اختك اللي كانت تو تقرا ما شاء الله من قفصه، قلت لها حاجه، قلت لها ثم حاجه تمحق بركه العلم، تعرفها شنو ولا؟
0: النميمه
1: والغيبه هكا ولا؟ به ثم حاجه كي نعملوها ولا نقولوها هي مفتاح الفهم والتوفيق من عند ربي، تعرفهاش شنو؟ ايوه به كيفاش نقول لك المعلومه هذه، تدعي لي دعوه خير ديما. كلمة راه وين جيت تعملها الحكاية هذيك بعد ما تكمل تقول ادعي لسيدك بلال باهي؟ باهي هاوزر ركز معايا انت واللي يسمعوا فينا الكل. شو الاستغفار لما نقول استغفر الله العظيم واتوب اليه، راه الاستغفار هو مفتاح الفهم ومفتاح التوفيق من عند الله تبارك وتعالى. فحافظ القرآن ومن أراد أن يأخذ هذا الزاد المبارك في كلام ربنا من حيث الحفظ من حيث الفهم من حيث العمل، ينبغي أن يشغل لسانه بالذكر بمعنى بكثرة الاستغفار. ولذلك نقول لك يا بنتي أريام عايش بنيتي ولكل المستمعين أكثروا من الاستغفار فإنه مفتاح الفهم والتوفيق. باه إن شاء الله يا أريام
0: إن شاء الله
1: ربي يفتح على بنيتي الغالية وفي حفظ الله دمتي. ناخذ اتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معي سيدي؟
2: فيصل من أرينا يا سيدي.
1: أهلا وسهلا بسيدي فيصل، مرحبا بكم.
2: شكرا.
1: أيوة سيدي الغالي، مين مش تقرأنا؟
2: أوائل سورة الأنعام إن شاء الله.
1: نعم نبدأ بالصلاة والسلام على من أنزلت عليه ونقرأ. وي.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
1: نعم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون.
1: فخم الراء. ثم أنتم تمترون.
2: ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبل ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن.
1: لا نوزن غنن. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم. كناهم يتقدش عندي من غنى يزمها كلها كيف كيف. عاود يا سيدي.
2: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين.
1: فتح الله عليك وأكرمك ما شاء الله. قديش عفوا من كلام الله سيدي البيه؟
2: 16 ما شاء الله.
1: ما شاء الله ما هي برشا. المهم واصل يا سيدي وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقهم لما تحبه وترضى إن شاء الله يا رب العالمين. ناخذ اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبا. شكون معايا؟
3: معك مزيارة دروي.
1: نعم.
3: من ولاية تونس.
1: كيفاش؟
3: معك مزيارة درويش من ولاية تونس.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بولدي الغالي. قداش عمرك؟
3: 8 سنوات.
1: ما شاء الله. قداش تحفظ من كلام الله يا ولدي؟
3: 11.
1: ما شاء الله. هاي منين مش تقرأنا؟
3: أول سورة الزخرف.
1: نعم. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ. هاي.
3: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نعم. بسم الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكتاب
1: لا نحي التليفون ما تحطوش وتبارلير. خلي التليفون في يدك وخلنا نسمعك بالبيت خاطر الصوت قاعد يقص على شو ولدي. عاود.
3: آمين. والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفعا كنتم قوما مسرفين.
1: نعم بارك الله فيك. بارك الله في قراءتي سيدي. المخرج يقول راهو البقعة نتاع الريزو ماهيش واضحة يزمني نقص. الله المستعان. رجاء كل الاخوة والاخوات اللي باش يقراو نختاروا بقعة فيها ريزو وباش الصوت يكون واضح ان شاء الله. نمشي لاتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: اهلا وسهلا مرحبا. شكون معايا سيدي؟
4: محمد من منوبة.
1: اهلا وسهلا بأهلنا في ولاية منوبة. ايوه سيدي محمد مش تقرانا؟
4: ما تيسر من سورة عبسة.
1: نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا.
4: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نعم بسم الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لا ما خش.
1: قولي.
0: لا أما
1: أما من استغنى فأنت له تصدى.
0: له، مش له تصدى، له.
1: فأنت له تصدى
0: نعم.
1: وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى.
0: ننقلها، فأنت عنه تلهى.
1: فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة.
0: انتقلها جيدا. كلا إنها تذكرة.
1: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة.
0: لا، فخم الراء ورقق الباء. كرام بررة. كرام
1: بررة.
0: لا مش بارارا را را لا را را. كرام بررة.
1: كرام بررة.
0: فتح الله عليك قراءة طيبة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لك أبواب الخير والبركة. نأخذ اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مرحبا، شكون معي؟
2: لطيفة.
0: من كلم فينا لطيفة؟
2: من قروان.
0: أهلا وسهلا بأهلنا من مدينتي القيرون. عايشك. من مشتقرنا أختي باهية؟
2: سورة طه.
0: نعم.
2: من سورة طه.
0: نعم. بسم الله توكل على الله، ابدا بالصلاه والسلام على سيدنا واقرا.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
0: نعم. اشوف اللهم صل وسلم. اسمعني يا لطيف، اللهم صل وسلم على سيدي، مش على سيدنا، على سيدينا. دي المكسوره، تعاودها.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
0: وسلم، مش وسلم، وسلم.
2: وسلم.
0: أحسنت. علاش خاطر كي نقولوا مثلا صلى الله على سيدنا محمد وسلم ما يصيرش، أما نحن هناك نقولوا اللهم، قاعدين نطلب من ربي سبحانه، نقولوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تعاودها لي أختي. بسم الله.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد،
0: على سيدي، دي دي،
2: على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: أحسنت. بسم الله. هاي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة إلا تذكرة لمن يخشى.
0: لمن يخشى.
2: لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن.
0: فخم الراء ما تخافش. الراء مش الراء. الراء.
2: الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن

0: ناري هدى
1: هدى عودة أو أجد
0: أو أجد على النار هدى.
1: فتح الله عليه قراءة طيبة يا لطيفة، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الخير والبركة، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يسترنا جميعا بستره العظيم. ثم ناس يحسنون في الدنيا هذه، ثم ناس يعني يعطون من أوقاتهم، يعطون من ما رزقهم الله تبارك وتعالى من علم، من نصيحة، من مال إلى غير ذلك. ساعات أنت إنسان لما يقدم لك معروف ما تلقاش، مش تعطيش، مش تقول له. سيدنا عليه الصلاة والسلام قال له قل له جزاك الله خيرا، هذيك راهي تكفي وتوفي. لكن كان من دعاء سادتنا الصالحين رضي الله عنهم، وبهذا أختم هذه الحصة المباركة، أنه أي إنسان يحسن إليك ولا تستطيع أن توفيه حقه، هذا الدعاء أحفظوه بربي وكتبوها يعني في التعليقات عندكم، وكتبوها تخلوها هاشتاج، يعني هو من دعاء سيدنا الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. كان يقول، يقول استودعت الله سائر من أحسن إلي. يتمح لها الكلمة، يعني أي واحد يحسن لي، اللهم استودعتك سائر من أحسن إلي. وهذا الدعاء راه من تمام البر وحفظ الجميل، فلا شيء أعظم من أن تودع شخصا في رعاية الله حفظا وشكرا لجزيل صنعه معك وكريم خلقه معك. ومن أسدى إليك معروفا فكافئوه، وما أسدى إليك هذا هو شخص من معروف. ولذلك اكتبوها عندكم، الله يسر حالكم، استودعت الله سائر من أحسن إلي. إن شاء الله ربي يحفظنا، ربي يكرمنا. نحن في ختام هذه الحصة نختمها بالصلاة والسلام على سيدنا، وبالدعاء هذا نقول اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. التحيين وصولا لمخرج هذه الحصة سيدي سالم الشعري، ويرافقه في الإخراج الرقمي سيدي أحمد الطبابي. إن شاء الله ربي يبارك لهم وربي يحفظهم. والتحيين وصولا لكل المتابعين والمتابعات، دعواتكم الطيبة بالتوفيق والسداد، إن شاء الله ربي يحفظنا. بعد شوية، بعد ثواني، خلينا نقول دقائق قليلة، تبدأ مع المبدع كالعادة سيدي هيكل المزوغي في حصته المعتادة دليل صلاة الجمعة، باش يبين لنا مع سادتنا الأئمة الخطباء ما هي عناوين خطبهم في هذا اليوم. إن شاء الله ربي وفقنا، ربي ثبتنا. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بحب

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه،
2: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية،
3: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية،
4: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
1: بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: دليل صلاة الجمعة، جولة في رحاب الجوامع التونسية.

0: للتعرف على مواضيع خطبة الجمعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين،
2: لله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه.
0: دليل صلاة الجمعة لقاء يؤمنه لكم هيكل لمزوغي. هيكل لمزوغي.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أينما كنتم، هنا إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، وهذا لقاء دليل صلاة الجمعة. تحياتنا لكل السادة المستمعين المواصلين في الاستماع لإذاعة الزيتون لهذا اليوم يوم الجمعة، كما عودناكم مع برامج استثنائية يوم الجمعة. ليش؟ لأنه برامج موجهة، وبعد قليل بطبيعة الحال بشكون صلاة الجمعة. قبل صلاة الجمعة دليل صلاة الجمعة يحاول يتواصل مع الأئمة في المباشر، يعطينا فكرة على مواضيع خطب الجمعة، أهم النقاط الأساسية، المساجد وين موجودين، توقيت الجمعة وقتاش تبدأ وقتاش توفى، هكا ناخذ فكرة بإيجاز حول موضوع صلاة الجمعة. تحية للناس اللي تتابع فينا بطبيعة الحال فترة صيفية ونظام العمل بالحصة الواحدة، وإن شاء الله نستثمر كل دقيقة في هذه الفترة، خاصة التلاميذ اللي بعد جهد وبعد مجهود خليني نقول لسنة كاملة وموسم دراسي كامل، إن شاء الله بالتوفيق لتلاميذ البكالوريا في دورة التدارك. كذلك إن شاء الله نسمع الفرحة اللي تعبوا برشا، وبالتوفيق إن شاء الله لهم، وفرحة للأباء والأمهات. إذن في هذه الفترة كما قلت ناس تحضر في رويحة لصلاة الجمعة. اليوم باش نعملوا إطلالة على سيدي بوزيد جمع الشهادة بهداج، باش يكون موجود معنا سي حامد خلف الله في إطلالة من سيدي بوزيد، وتحية كبيرة لسيدي بوزيد. ثم نتعداو إلى السواسي المهدية جمع السادة بن الفراد مع سي عبد الحي بن محمد حتى يكون حاضر معنا في إطلالة ثانية. ثم من أريانا حي النزهة جمع الأخوة، أول مرة باش نشوفوا الجمع هذايا ونكتشفوه، مع الدكتور لسعد بن حمودة، مش غريب علينا، ضيف زميلتي سند سهلالي، لكن أول مرة باش يشارك معنا في دليل صلاة الجمعة ونكتشفوا جامع الأخوة هذايا. توقيت صلاة الجمعة بإطلالة، هذه إطلالة ثالثة إن شاء الله، باش يكون حاضر معنا الدكتور لسعد بن حمودة هيك المزغ في أداء تقديم هذا اللقاء، وكذلك سالم الشاري في الهندسة الصوتية، وأحمد طبيبي في التنسيق للقاء اليوم. نحن قبل ما نمشيو الأريانة حي النزهة ناخذ فاصل، ثم ننطلق على بركة الله من جامع الأخوة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تحياتنا للناس لكل كل من يسمع فينا يوم الجمعة دليل صلاة الجمعة، لقاء كما قلت ما قبل صلاة الجمعة، ما قبل التوجه إلى المساجد باختلاف التوقيت بين جامعة وجامعة آخر باختلاف المكان. ونحن اليوم اخترنا أنه نتوجه إلى سيدي بوزيد والمهدية وأريانا، وش نبدأه من أقرب مكان لنا اللي هو أريانا. نحكي مكان ب الكيلومتر بالحساب، أنه أريانا حي النزهة إلى منطقة أو فيها جامعة الأخوة، أو المرة باش ناخذوه الجامعة هذية. موجود معنا دكتور لسعد بن حمودة. سي لسعد، أهلا وسهلا ومرحبا، السلام عليكم.
1: بكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تحياتنا ليك، شرفنا اليوم في إطلالة على أحد المساجد بحي النزهة هكا ولا؟
1: جامعة الأخوة حي النزهة أريانا.
0: الناس اللي تسمع فينا وما تعرفش الجامعة هذه، أو اللي الناس اللي باش تاخذ فكرة على موضوع الجمعة وتحب تصلي فيه اليوم سواء قراب أو باش يجيو بالذمة، كيفاش ينجموا يعرفوا المكان نتاعو؟
1: المكان نتاعو في مفترق برج الوزير.
0: مفترق برج الوزير.
1: مفترق برج الوزير اللي بعده.
0: نعم.
1: في مفترق برج الوزير طريق بن زار، تلقى الجامعة على يدك اليسار.
0: على يدك اليسار مفترق برج الوزير.
1: مقابل القنطرة.
0: كي قلت لنا القنطرة.
1: القنطرة برج الوزير مفترق ثم جامعة هذيك.
0: واضح واضح أكيد كي قلت لنا مقابل القنطرة. به التوقيت نتاعو وقتاش صلاة الجمعة؟
1: ماضي ساعة إن شاء الله.
0: ماضي ساعة. وتتواصل قداش؟
1: يعني نطلع المنبر يعني ماضي ساعة لمساعة ونص.
0: حتى المساعة ونص تقريبا. به
1: اللي بشي ونكونوا كمان
0: ممتاز، أو اللي بشي يصلي في سلات في جامعة الأخوة يعرف روحه مساعة تبدأ خطبة الجمعة، حتى إيش تقريبا مساعة ونص تكون السلات. به اختيارك الموضوع الجمعة لقيت فيه إشكال، أو أنه توجه يعني إلى امتداد لخطبة الجمعة الفارطة وغيرها؟
1: والله لا، كل مرة أنا انطلقت من آية من القرآن الكريم.
0: نعم.
1: ونشرحوها ونبينوا معانيها للناس ونحاولوا انه نعملوا بها في حياتنا الخاصه والعامه،
0: يعني نستثمروها عمليا مش نقراها
1: يعني
0: فقط.
1: كيف نقرأ القران بالاسلوب العملي، يعني ليس مجرد يعني قراءه باللسان او لا، تقرا الايه تفهمها تسمع عنها.
0: نعم.
1: بعد ذلك تعمل بها على الاقل ايه في الاسبوع، كل جمعه حاول تقرب للآية بكافة قدر الطاقة الإنسانية اللي عندك.
0: نعم، عجبتني الفكرة أنه ما ناخوش معناتها معناتها عديد من المواضيع، أنا ما ناخو آية فقط ونحاول كي كل أسبوع نطبق آية، تلقاني طبقت برشا حاجات في برشا عمليات.
1: وكل آية تتيح في المجال، آية في العقيدة، آية في الإيمان، آية في المعاملات، كل مرة كيفاش يجي المجال نتاعها الآية هذه.
0: طريقة جيدة هذه.
1: لكن المنطلق نتاعنا نص القرآن.
0: أكيد.
1: نفضل
0: يعني
1: إن شاء الله.
0: نعم. اليوم سيدي الناس اللي بشي يحضروا في جامعة الأخوة، شنو الآية اللي اخترتها؟
1: اخترنا الآية من سورة الأعراف الآية 156 الذي يقول فيها الله سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. هذه الآية عظيمة، يعني تحمل إشارة لكل مؤمن.
0: نعم.
1: وتفتح بابا من الأمل لكل مؤمن لا يغلق. فرحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، وسعت كل شيء.
0: نعم.
1: وسعت السماوات والأرض، وسعت البر والفاجر، وسعت المؤمن والكافر، وسعت المطيع والعاصي. من رحمته جل وعلا لأنه يعني يرزق الناس جميعا. احنا كي نقوم الصباح تتنفس الهواء هذاك من رحمة الله، قادر على المشي من رحمة الله.
0: نعم.
1: قادر على الكلام من رحمة الله، انت معافي من رحمة الله. الله سبحانه وتعالى واسع الرحمة.
0: نعم.
1: نحكيه على اولا سعة الرحمة الإلهية اللي هي رحمة عامة لكل الناس لكل المخلوقات، ورحمة خاصة بالمؤمنين. رحمة الله يعني نوعان.
0: نعم.
1: رحمة عامة
0: تشمل
1: كل الخلق، مؤمنهم وكثيرهم، برهم وفجيرهم، فيها يرزقون يعافون تقضى حاجاتهم. ورحمة خاصة
0: دكتور لسعد، قبل ما نمشيو الرحمة الخاصة هنا، فهمت من كلامك أو عند حتى المستمع اللي يفهم، إذا كان ربي سبحانه وتعالى يعطي الرحمة للمؤمن وللكافر وللناس الكل، ثم رحمة عامة، وبالتالي الاختلاف في الآراء والاختلاف في مواضيع والاختلاف حتى على فكرة، وأحيانا تكون ثم اختلاف كبير، فلا يفسد للود قضية، يعني زمان نقبلوا الاختلاف ونقبلوا.
1: نعم، وهذا هو الله سبحانه وتعالى كي عرفنا بروحه. ما في أول قرآن، أول ما تحل المصحف تلقى كلمة الرحمة، اللي يحب يجعلنا نترحم فيما بيننا، المؤمنون في توادهم وترحمهم، الناس في توادهم وترحمهم، الله كي عرف روحه ما قالش بسم الله الجبار القاسم المنتقم، لا، قال بسم الله الرحمن الرحيم. راي علاقة رحمة، راي الله
0: محب. عود هنا سي لسعد، بسم الله الرحمن الرحيم،
1: الرحيم. ما قالش بسم الله الجبار، بسم الله القاسم، بسم الله المنتقم، كلها أسماء الله الحسن، كلها من أسماء الله، ما تجمش تقول لا راي صحيح بسم الله، لكن هو قال راي بسم الله الرحمن الرحيم. راي الرحمة هي الكلمة المفتاح والسر في علاقاتنا ببعضنا، في علاقاتنا بالله، في علاقة المرأة بالرجل، في زوج، وجعل بينكم مودة ورحمة، المرأة ترحم رجلها والرجل يرحم مرته، الإنسان يرحم بوه والوليد، والوالد يرحم ولده، الكلنا في التراحم، الجار يرحم جاره، هذا نعيش الرحمة في أسلوبنا هذه في مجتمعاتنا. هي يعني المجتمعات هذه مهما كانت الجانب يعني ممكن المادي ولا الجانب، نجم ترتقي بمجرد عن تعبير عن هذا المفهوم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا رحمة مهداة، ربي يحكي عليه يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني الرحمة ما تجمش أنت مؤمن ومرتبط بالله ما تكونش رحيم وما عندكش رحمة في قلب، ما تكونش رحيم بالناس، ما تكونش رحيم باللي مختلف معاك، ما تكونش رحيم بالعبد اللي ما يفهمكش، ما تكونش رحيم. احنا يزمنا اكثر حاجة ان نفهم الاخر ونرحمه، رغم اني ممكن ما يفهمنيش هو ويختلف معاي، لكن انا كمؤمن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدفع بالسيئة السيئة، وإنما يدفع بالسيئة الحسنة. كان يعني ولو كنت فظا غليظ القلب فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك.
0: نعم.
1: إذن علينا نتحلى بهذه الرحمة الإلهية بقدر الطاقة الإنسانية، أن يكون الإنسان رحيما بنفسه، رحيما بالآخر، رحيما بما يحيط به، نبتات أن تتجلى خلافة الإنسان في هذه الأرض، تتجلى من مفهوم الرحمة.
0: نعم.
1: الرحمة هي الأساس. نعم.
0: واضح تقريبا اختيارك للموضوع في هذه الفترة مهم جدا، لأنه أحيانا نشوفوا اختلاف على حاجة بسيطة أو اختلاف حتى في الرأي، فنفقد فيه كلمة الرحمة بين زوز وبين زوز أطراف أو بين أطراف متعددة.
1: بين عائلة، وفي العائلة يتشارد الأولاد وفي كذا، وهو لو كان بنفسه رحيم وبالآخر رحيم، أو مهما اختلفنا. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، بما رأوا الله سبحانه وتعالى هو الذي يجمعنا.
0: نعم.
1: هو الذي يجمعنا.
0: ذكرتني وحكيت على الرحمة، وحكيت على اللي ربي سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم، فمهم جدا دكتور لسعد من خلال خطبة الجمعة، وحبذا أن الأئمة

0: يرحمه الرحمن يوم القيامة يقول ينادي المنادي يقول فليقم من كان أجره مع الله يدخلون الجنة بغير حساب. وشني الصلاة وشني لا ما تحسب تتعدى تمشي طول تدخل الجنة بغير حساب.
1: واضح استمتعت. نعم. استمتعت بالرسائل اللي ان شاء الله تكون مضمونة الوصول. محليها كلامك دكتور الأسعد محليها المواعظ متاعك واكثر تفصيل باش يكون في جامع الاخوة هكا ان شاء الله مع الساعة ان شاء الله. شكرا جزيلا يعطيك الصحة على هذه الكلمات. شكرا شكرا جزيلا دكتور الأسعد بن حمودة يعطي الصحة. إن شاء الله يكون صوته واصل للناس اللي تسمع فينا. جامع الأخوة موجود في حي النزهة في أريانا بحث القنطرة مقابل القنطرة. سلات الجمعة ماضي ساعة تقريبا حتى المص ساعة ونص. وموضوع كما كنا في الاستماع محلاه ورحمتي وسعت كل شيء وبطبيعة الحال تبع عن بعض من الرسائل إن شاء الله تكون مضمون الوصول. بعد شوية باش نمشيو إلى السواسي المهدية مع جامع أسد بن الفرات عفوا مع سي عبد الحي بن محمد.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
0: من القلب إلى القلب.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم من القلب إلى القلب.
4: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.
6: من القلب إلى القلب، تحياتنا لكل السادة المستمعين، أهلا وسهلا مرحبا مرة أخرى، السلام عليكم. هذا دليل صلاة الجمعة، كنا في حي النزهة في ريانة في جامع الأخوة مع دكتور لسعد بن حمودة، وصلاة الجمعة بتكون ماضي ساعة، مدتها نصف ساعة، وموضوعها ورحمتي وسعت كل شيء آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، الآية رقم 150 من سورة الأعراف. إذن باش نمشيو إلى جامع أسد بن فرات بالمهدية بالتحديد في السويسي. قبل كل شيء نرحبوا بالأستاذ سي عبد الحي بن محمد. سي عبد الحي، اهلا وسهلا مرحبا، السلام عليكم.
7: السلام ورحمه الله وبركاته.
6: تحياتنا ليك، اهلا وسهلا.
7: صباح النور استاذ هيثم، الله يوم مبارك فيكم والاخوين اللي ذات الزيتون القائمين عليها.
6: امين يا رب،
7: ترى في ميزان حسناتكم هذا العمل المبارك وهذا البرنامج الطيب.
6: شكرا، شكرا جزيلا. ودليل الجمعة أكيد مجهود أئمة، مجهود الخطباء اللي يعني أمانة، ومجهود بطبيعة الحال حتى على مستوى التحذير النفسي وتحذير قبل صلاة الجمعة، موضوع يحذر ويتم تغييره أحيانا بسبب ظروف أو تغيير موضوع آخر. وبالتالي تحية كبيرة برشا الأئمة اللي قاعد نتواصل معهم، حتى اللي مش قاعد نتواصل معهم دائما نذكرهم 71-130 ألف نجموا تتواصلوا معنا. أي سي عبد الحي، صلاة الجمعة اليوم وقتاش؟
7: اليوم صار الساعة الواحدة تقريبا، ساعة وربع و24 دقيقة بعد الآن إن شاء الله.
6: واضح، باهي يا سيدي. صلاة الجمعة ماضي ساعة، الموضوع شنو اخترت لنا؟
7: اليوم اخترت الكلمة الطيبة، باعتبار أنكم استهموا في هذه الكلمة الطيبة، في غرس الكلمة الطيبة في قلوب أبناء هذا البلد، أبناء هذا الوطن العربي.
6: أي،
7: كان برنامج كما دليل الجمعة أو الكلمة الطيب كما يقوموا به أخوان في الساقط، أو برامج إذاعية أخرى وبرامج تلفزية اللي تغرس هذه القيم النبيلة، قيم ديننا الحنيف كما حدث، هذه السهم في هذه الكلمة الطيبة. ولذلك اخترت أن تكون الكلمة الطيبة هي موضوع خطبة اليوم إن شاء الله تعالى.
6: وإن شاء الله الناس اللي تسمع فينا في ديارهم ولا في العمل في الأسواق، كل واحد يحاول يراجع ولا يذكر ولا يقولها كل مرة لصغاره وللعائلة، ويقولها للروح وزاد كيف كيف في السيارات، الناس اللي تسمع فينا في السيارات نتاعهم، تماش برنامج نتاع الكلمة الطيبة في موضوع العائلي، في موضوع في السوق، في موضوع دائما الكلمة الطيبة تتلصق يعني هكا، حتى حاجة لصقها على المحلات نتاعنا الكلمة الطيبة، حاجة به برشا نربحوا بها يعني برشا إشكاليات تتنحى بالكلمة الطيبة. إن شاء الله يكون عنوان لكل منزل وكل دار بطبيعة الحال. مهم جدا أنه مثل المواضيع هذوما، يبدو أنه سي عبد الحي نعود نتواصلوا معه، سيد أحمد يقول لي زميلي أحمد طبيبي يعود يتواصل معه. الكلمة الطيبة عنوان مهم جدا، كما قلت وعطيت وقلت أنه مهم جدا أنه الكلام يطبق على أرض الواقع، كما قال لنا الدكتور لسعد بن حمودة حول موضوع الرحمة، الكلمة الطيبة تكون عنوان بين الأب وأبنائه، وأحيانا الأب في حد ذاته ونقولها يفتقد للكلمة الطيبة، وبالتالي حتى صغيرات متاعه يفتقدوا في الحال لأنهم يشوفوه مثال. فمهم جدا أنه نتعلمه وتكون يكون موضوع يومي أو أسبوعي الكلمة الطيبة. يا سي عبد الحي، خذيت من عندك موضوع عجبني برشا الكلمة الطيبة، تفضل. سي عبد الحي، شنو الرسائل بتكون موجوده؟
7: والله كان المنطلق طبعا من ايه رب العالمين سوره ابراهيم، الله تعالى يعطي مثال مبارك قال عز وجل: الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. ثم كذلك عدنا في سوره الاسراء، الله تعالى يوصي بالوالدين خير، فيغرس بذرة الكلمة الطيبة في أفواه البارين بأمهاتهم وأبائهم وجداتهم وأجداتهم. يتخير المسلم المؤمن كان شابا صغيرا كان يعني كهلا أن يختار من الكلمة الطيبة في حضرة أبويه ما يدخل بهم البهجة والسرور في قلبهما. قال تعالى: وقل رب ارحم وقل لهما قولا كريما، هذا تحياتهم. ثم لا ينساهم من الدعاء بالكلمة الطيبة بعد مماتهم. في الذكر الحكيم أخي هيكل، الله تعالى يعتبر أن من أفضل الكلمات هو القول الحسن، هو الدعوة إلى الله بالحكمة بالموعظة بالكلمة الطيبة. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لما معاذ بن جبل رضي الله عنه يسأل سيدنا صلى الله عليه وسلم قال: أو مؤاخذون بما نتكلم يا رسول الله؟ أجابه الحبيب صلى الله عليه وسلم بقوله: تكلفت أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألفنة. اللسان اللي كثير من أخينا ما يعطوش قيمة، راه اللسان كما يوصل الإنسان إلى مرضاة الله، راه لقدر الله إذا الإنسان وظف هذه الجارحة فيما يقضي بالله فتكون يعني يوم القيامة حسرة وندامة. فيقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق فمن لم يجد ثم صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. ربنا في سورة الحجرات يأمرنا بإصلاح ذات البين، قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. لما الإنسان يتوكل على ربي يخطئ يصلح بين أزواج ولا بين أجوار ولا بين أخوة أشقاء، خاصة موجودة مسألة الميراث هذه موجودة يعني انتشرت الظاهرة. فلما الإنسان يمشي باش يصلح بين أخوين بالكلمة الطيبة ويغرس بيناتهم المودة والمحبة وأهمية الترحم، يبارك لها ربي بإذن الله بهذه الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة تكون كذلك وقت الإنسان يزور إنسان مريض يختار من الكلمات ما في الآلام والأوجاع الإنسان مبتلى بالمرض. قال صلى الله عليه وسلم على ربه تعالى: عبدي مرضت ولم تعودني. قال: كيف أعودك يا رب العالمين؟ قال: مريض عبدي فلان زرته لو وجدتني عنده. لما الإنسان ينزل به بلاء من فقد أحباب أو من فقر أو أي مصيبة من مصائب الدنيا ثم يتوجه لهذا المؤمن بالكلمة الطيبة، راهي مش تفق عليه. ولذلك يجمعها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة في قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
6: نعم، مهم جدا هذا الموضوع خاصة حول الكلمة الطيبة. شكرا لك سي عبد الحي، يعطيك الصحة وبالتوفيق في خطبة الجمعة.
7: ربي يبارك فيك يا أستاذكم مجددا، وربي يجمعنا بمع الكلمة الطيبة.
6: أمين يا رب. فاصل قصير ثم نرجع حتى نواصل المسير من سيدي بوسيت.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يوم جمعة، إن شاء الله ربي يتقبل منا جميعا هذه أجواء ما قبل صلاة الجمعة. عنا 11:47 دقيقة في استوديوتنا، نقولوا ساعة أخرى تبدأ صلاة الجمعة في التحضير. في الحال كما قلنا سي عبد الحبيب محمد ماضي ساعة، كيف دكتور الأسعد بن حمودة ماضي ساعة، وبهداج بسيدي بوزيد. قبل كل شيء رحب بالأستاذ حامد خلف الله. سيدي حامد أهلا وسهلا ومرحبا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك خوي هيك.
0: تحياتنا ليك والأهالي سيدي بوزيد وخاصة هداج، بأنه الجامعة في هذه المنطقة. حبينا نعرف توقيت الجمعة وقتاش؟
1: والله توقيت الجمعة إن شاء الله 12:30 و40 دقيقة إن شاء الله،
0: بعد الأذان تقريبا مباشرة.
1: بعد الأذان مباشرة.
0: ما عادش برشا وقت، مازالت 50 دقيقة تقريبا بالنسبة لصلاة الجمعة. مانيش ناخذ برشا من وقتك، اختيارك الموضوع الجمعة اليوم إن شاء الله.
1: والله إن شاء الله اليوم موضوع الجمعة موضوع حقيقي ومعناه مهم جدا جدا، اللي هو العدل بين الناس ككل، ثم العدل خاصة في الوقت هذايا وفي العصر هذايا، العدل بين الأبناء والأولاد.
0: نعم العدل.
1: العدل آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، كثيرة التي تأمر بالعدل. يقول الله تبارك وتعالى: العدل في الأقوال والعدل في الأفعال، وإذا قلتم فاعدلوا في الأفعال، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. النبي صلى الله عليه وسلم، وما أدراك ما النبي صلى الله عليه وسلم، لا يظلم عنده أحد. والدليل في الحادثة التي حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم لسواد في أثناء استواء الصف، عندما لمسه بالقدح وقال معناه مكنني من ثواب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مكنني من أن يعني يأخذ حقه من النبي صلى الله عليه وسلم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن بطني الإزار وقال: ثواب أردت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يلمس لحمي لحمك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عادلا، والله تبارك وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد. رب سبحانه وتعالى قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. البغي ظلم هنا، والظلم شرك، حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخويا هيك للأسف الشديد نجد معنا حتى على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الحكايات اليومية للبشرية بصفة عامة، وتفضيل معناها ابن على ابن أو فتاة على أبناء أو من هذا القبيل يعني. فهذا يورث للطفل معناها تفكير سلبي لا إيجابي معناها من على والديه. وأكبر دليل على ذلك هي حكاية النعمان بن بشير، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق بأبي يحملني إلى رسول الله، فقال: يا رسول الله، أشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي وكذا وكذا، معناها أعطيت لي ابني النعمان هذا الصغير وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ يعني أعطيت للنعمان لبقية إخوته ما ما ما ما ما ما أعطيت للنعمان؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري، أنا ما نشهدش على هذا، ظلم. معناها النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول بهذا القول: هذا ظلم. ثم قال: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا. معناها مثل ما يريد الأب أن يبروه أبنائه على حد السواء من الكبير والصغير والأوسط و يجب على المرء أن يعدل بين أبناء حتى لا يورث عداوة أصلا بين الأبناء، وتكون النشأة سليمة، ويكون معناها أنا أخذت لهذه كسوة تأخذ للآخر كسوة تأخذ كذا وكذا كذا. إلا أنه معناها حتى في الدين يشفق على الغائب، معناها ابنك غائب، معناها في بعيد، معناها مش موجود بحذاك، يشفق عليه قليلا في التعامل أو في الحنية، أو يشفق على المريض.
0: نعم
1: هذا معناه بالنسبة للأداء. أكبر غيظ ولو أن سيدنا يعقوب نبي عليه السلام
0: نعم.
1: فضل رب سبحانه وتعالى سيدنا يوسف على إخوته بطبيعة الحال، ورأى ذلك في المنام. لكن ماذا قال لابنه؟ قال يا بني لا تقصص رؤياك على أخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هذا نبي وأوصى ابنه بأن لا يعيد تلك الرؤيا على على على إخوته حتى لا يكيد لك. معناه ينغروا منه سبحان الله بدرجتنا العامية. إذا أنت تعامل صغير على صغير وما تقوليش هذا معناش بيها ينجح ولا هذا يشبيه يتعامل كما هكا ولا هذا يشبيه عنده عقدة ولا هذا يشبيه كذا كذا. تعامل نفس التعامل حتى تورث جيل معناه ونورث مع بعضنا جيل يتعامل بالعدل, جيل لا يحب نفسه فقط وإنما يحب الآخرين. فهذا الظلم الذي معناه ربما يورث عند بعض الناس لأبنائه, من المسؤول عليه؟ مسؤول عليه المسؤول الأول, كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي. ومن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل. العدل ثم يا أخي هيكل وما هي تلك التقاطعات النفسية التي تتكون في ذهن الطفل إن لم تكن من معناها من العائلة بدرجة أولى أو من الوالدين بصورة أصح؟
0: نعم.
1: يعني يا أخي هيكل ويا كل من يسمعني, إن شاء الله ربي يدلنا ويدل جميع المسلمين للعدل وللخير, فاعدلوا بين أبنائكم خاصة تو فترة صيفية معنا اعدلوا في الفسحة, اعدلوا في معنا مش تحوس بيهم وفي الترهيد وفي البحر وفي كل شيء اعدلوا, مش واحد تهزوه واحد خلوه واحد تعطوه واحد ما تعطوهش, وكأن نتعامل بأسلوب الجبر, هني بابا ولا هني أم نحكم فيك انت لا ما تمشيش خو باش نهزو خوك انت كذا انت كذا انت كذا. خاصة أنا شفتها أنا توا معناها ثم يقول كيفاش ينحرف الطفل.
0: نعم.
1: النبي كان هو محتاج للعدل ومحتاج للحنية وباش تعلم مبادئ الإسلام الأخلاق السمحة والحميدة والعادلة, يرجى من الأب ومن الآباء ومن الأمهات معاملة الأولاد على حد سواء.
0: نعم أكيد.
1: حتى في النصح حتى في الإرشاد حتى في التنبيه, التنبيه إلى المخاطر, مش واحد تنبه واحد ما تنبهوش
0: نعم
1: يلزم عادل رأوا نلتقي يوم القيامة ومعنا وسوف يأتي كل واحد منا بمغل يوم القيامة.
0: نعم
1: الرجاء ثم الرجاء خاصة الأبناء, ونحن تو نبني في جيل جديد.
0: نعم
1: أنا نرجو أن يكون جيلا يافعا, جيلا
0: ناجحا إن شاء الله,
1: ناجحا إن شاء الله. جيلا متفوقا, جيلا معناها مبنية ومتربي على أسس على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أخلاقنا التونسية السمحة وعلى العلم الزيتوني المجيد. عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا, وعندنا كتاب الله تبارك وتعالى إماما نتبع ما قال ربي سبحانه وتعالى, وإن شاء الله ربي يصلح
0: طريق النجاح إن شاء الله
1: يا رب إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا سي حامد, مشكور جدا, بارك الله فيك وتوفيق في خطبة الجمعة, خليك تمشي تحضر لصلاة الجمعة. شكرا. هكا نكونوا كملنا مع سيدي بوزيد آخر المداخلات من جامعة الشهادة بهداج من نص نهار واربعين دقيقة إن شاء الله خطبة الجمعة بعد شوية, وأقبلها كنا في جامعة سلم الفرات بالسويسي مهدية ريانة حي النزهة جامعة الأخوة الدكتور الأسعد حمودة. بالتوفيق إن شاء الله جمعة مباركة للناس الكل. شكرا سالم الشاري, شكرا أحمد الطبيب هيكل المزوغي, نلتقي في موعد قادمة بإذن الله.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم يتلو علينا مستمعين الكرام القارئ وديع نجرة سورة الكهف.

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن

0: إشهار
1: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حط على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا، مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقولك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربي، بإذن ربي، بإذن ربي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: ما عندك حجة وماذا بينا

0: باش نحفظ الكتاب.
1: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
1: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
1: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخوان أخوات ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلم غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
1: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
0: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
5: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 47 من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.

فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 47 من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.

أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

انصحني فيكم الحب. نأيتم فعيني دمعها.

مستمعاتي ومستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننقل إليكم صلاة الجمعة من أحد المساجد من تونس العاصمة.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

الحمد لله الواحد الحي القيوم البارئ الذي لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. الحمد لله الذي لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، مهما تصورت ببالك فالله ليس كذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نظير ولا مثيل ولا شبيه له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيًا من أنبيائه. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد السابقين واللاحقين، وعلى آله وأصحابه الأطهار الغر الميامين، وعلى من اتبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وأذكركم ونفسي بتقوى الله العلي القدير، ألا فاتقوا الله في كل آن وحين تفوزوا في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى وعونه. يعد توقير الأنبياء والرسل وإجلالهم أصلاً من أصول الإيمان، وقد اختص الله تبارك وتعالى الأنبياء والمرسلين بخصائص وفضائل عظيمة تميزهم عن سائر البشر، وجعل لهم مكانة رفيعة، الأنبياء والمرسلين، فقد فضلهم المولى سبحانه بالوحي وبالعصمة وبجوامع الكلم وبالمقام المحمود وبالشفاعة وبغيرها من الفضائل. وورد في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعيننا تنام ولا تنام قلوبنا. أعيننا إشارة إلى الأنبياء والرسل، عينيهم تتغمض كما عينينا احنا، لكن قلوبهم لا تنام. وقد ذكر القرآن بعض أسماء الأنبياء والرسل، 25 اسم، منها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعرض القرآن أيضا بعض قصصهم ليعتبر بها أهل الخير وأهل الشر. قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ولعل إخوة الإيمان أطول هذه القصص وأكثرها تفصيلاً وحيثيات وأحوال قصة سيدنا يوسف عليه السلام الذي علمنا الخير الكثير. فالصلاة والسلام عليك يا سيدنا يوسف يا نبي الله. من قصتك نتعلم أن بعض الناس يكرهوننا ليس لعيوبنا بل لخصال أكرمنا بها، فقد كرهوك وأبغضوك. لا، وشكون عاد أبغضوك كرهوا وكرهوا؟ إخوتك، أقرب الناس إليك، والكلهم مش بعضهم، كرهوك لأنك جميل، كرهوك لأنك حليم، كرهوك لأنك طيب، كرهوك لأنك حكيم. والناس لا يريدون من يذكرهم بنقصهم. تعلمنا من قصتك يا سيدنا يوسف أن الطعنة تأتي أحياناً من حيث لا نحتسب، وأنك حين سلمت من الذئب
لم تسلم من إخوتك. عليك السلام يا سيدنا يوسف، علمتنا ألا نقصص على الآخرين كل خير وهبنا الله إياه، اعمل في ستر ربي، لأن البعض عيونهم ضيقة وقلوبهم أضيق، ينظرون إلى ما في أيدي الآخرين أكثر مما ينظرون إلى ما في أيديهم ومما رزقهم الله. لقد علمتنا يا سيدنا يوسف أن من حيل المجرمين لباس ثياب الناصحين، يبدأ ينصح فيك وهو يضمر لك شرا، حيث قال إخوتك لأبيك يعقوب عليه السلام: إنا له لناصحون، وقالوا: وإنا له لحافظون. وقد ذكرتنا بما قاله إبليس لأبينا آدم عليه السلام: يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ نصيحة، وهو يغرر به بتلك النصيحة، بسببها نزل من الجنة إلى الأرض. شكرا لك سيدنا يوسف، تعلمنا من قصتك أن الخير والشر ليس في الأشياء ذاتها، وإنما في طريقتنا نحن لاستخدامنا لها، وما نحمله من نوايا ومن مقاصد. فقميصك كان مرة أداة كذب، أي نعم، العياذ بالله، كذب إخوتك على أبيهم، وكان قميصك مرة دليل براءة لما تجنت عليك امرأة العزيز واتهمتك بالتعدي عليها، وكان قميصك مرة دواء وشفاء، فتمكن أبوك به من استعادة بصره. سبحان الله، نفس الأداة، قميص. عليك السلام يا سيدنا يوسف، تعلمنا من قصتك أن الخير ورغد العيش لا يدومان في هذه الدنيا الفانية ولا يستمران فيها في جميع أحوالنا ولا في مختلف مراحل أعمارنا. بئس دار تباع فيها أنت أيها النبي العظيم بدريهمات، بئس دار تسجن فيها ظلما وبهتانا لسنوات. تعلمنا من قصتك أن المدارس والمعاهد والجامعات والكتب ليست إلا أسبابا، وأن المعلم الحق هو الله سبحانه وتعالى، حيث قال في كتابه العزيز: ولنعلمه من تأويل الأحاديث، وقال جل وعلا: آتيناه حكما وعلما. والله تبارك وتعالى يهب العلم على قدر التقوى، الله يهب العلم على قدر التقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله. فالمسألة إخوة الإيمان مسألة عقول، بل أكثر وأهم من ذلك هي مسألة قلوب. تعلمنا من قصة سيدنا يوسف أن المعصوم من عصمه الله عز وجل، وأن المفتون من تركه الله لشهواته، وأن من كان مع الله في يسره كان الله معه في شدته. وصحتك ومالك وعيلتك في قوتك في أوجك أنت مع الله، كان الله معك في شدتك، بين معادلة عيش بها. كما تعلمنا أنه لو اجتمع العالم كله ليجبرنا على فعل لا نريد أن نفعله لن نفعل، إرادتك هذه قوة الإرادة. امرأة العزيز يا سيدنا يوسف أغلقت عليك الأبواب، راودتك، وقد اجتمع فيها الجمال والسلطة والرغبة والمال، لكنك قاومت وتمنعت، لأنك لا تريد، إرادة، لأنك تخشى علام الغيوب خالق كل شيء. سيدنا يوسف عليك الصلاة والسلام، تعلمنا أن الله إذا أراد أن يظهر أمرا لا يستطيع

ثالث وكل فاسد. لو كان يقرأ الدرس هذا برك تنصلح الأمور. يعني النصائح هذه من قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. تعلمنا أن في كل مكان متسع للدعوة ولنشر الخير. سيدنا يوسف مملوكا في القصر يدعو إلى الله، سجينا في السجن يدعو إلى الله، عزيزا على كرسي الملك يدعو إلى الله، ما ضربوش الكبر، يعرف حدوده، ثبات ووضوح، رؤية واضحة. عبد الله، أعبد الله في كل أحوالي وفي جميع مراحل عمره. علمتنا يا سيدنا يوسف أن المعدن الأصيل لا تغيره الأماكن ولا تتلاعب به المكانات. ففي السجن قيل لك إنا نراك من المحسنين، في السجن، وعلى كرسي الملك طلبوا منك العفو لأنهم رأوك من المحسنين. في كل أحواله إحسان. شكرا سيدنا يوسف، من قصتك تعلمنا أن الحسد وراء كل شر، والحسد تمني، عمل قلبي، قد يكون عمل بمقتضاهم بعد، قد، أما هو من هنا يبدأ من القلب. شو معناها؟ أن تتمنى زوال نعمة رأيتها في غيرك ولولا لن تنتفع بها، ولو حتى كتنحت منه ما تنتفعش بها. تو إنسان متعلم عنده علم كبير، يجي واحد يحسد على كل علم ذاك، كي يتنحى منه ينتفع به الحاسد، يولي في مخه يرجع، لا، هذا هو الحسد. رد بالك، خذ هذه، خذها قاعدة. إذا فما شعور لديك يحصل أي واحد منه، قال أحد العلماء لا يخلو جسد من حسد. أحيانا تغلب أمور نفسه تغلب، فأنت إيش عندك هنا؟ عندك خويا إرادتك، عندك علمك، وعندك خويا العسى، الحراسة الشديدة على نفسك، أنت تقود نفسك وليست نفسك من تقودك. فقت بروحك فما حاجة تمني زوال نعمة على شخص، بتقول منين جابه مال الفلوس، زعمة مش سارق، هذاك هو ذاك، ويقف غادي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ارجع لروحك، ما عادش تلاقي بغيرك، بديت ندخل في الحسد. ولا يخلو جسد من حسد ولو مرة في الفيل. رد بالك على أخواتك، على روحك مع أخواتك، على روحك مع أولادك. فما الآباء يحسد أولادك، وتجين القصص وريت أشياء بعيد، يحسد ولده، أم تحسد ولدها الكبير، راجل موجود، جيني قصص طامات نقعد بها، أنا نبدأ قريب نظر مش فما عليه. وهو الحكاية كلها هالمحرك هذا، هالموتور هذا، القلب إذا تمس ذاك كل شيء يفسد، سلوك وقرارات وكلام وعلاقات وكل شيء. ارجع لهنا، صلح أمورك وارجع وعاود من جديد. الله يبارك فيك، نسأل الله أن يجمعنا في الخير وعلى الخير وبالخير، نعيش الكل بس. فقلنا من قصة سيدنا يوسف تعلمنا أن الحسد وراء كل شر، فهو أول حسد نحكي، فهو أول ذنب عصي به الله في السماء. فما رفض إبليس سجود لآدم إلا حسد، وهو أول ذنب عصي به الله في الأرض. فما قتل قابيل أخاه إلا حسد، وما ألقيت في الجب يا سيدنا يوسف إلا حسد. دروس عبر لي نحن، هذه جايتنا هدايا باش نفيقوا، باش ما نتجروش، ما تمسيرش بينا الاستدراج حول هذا الشر والعياذ بالله. حسد، تعلمنا منك يا سيدنا يوسف أن الفساد يكون غالبا في سوء الإدارة لا من قلة الموارد، وحديثنا قياس، وأنك حين نجوت بأهل مصر من القحط لم تأتي لهم بموارد جديدة، وإنما باستراتيجية إدارية جديدة لموارد قديمة. وما أحوجنا اليوم إلى ذلك وفي جميع المجالات، حتى تؤمن يا سيدنا يوسف على الأقل
الاكتفاء الغذائي

0: لأهلك. تعلمنا أن حرباً مستعرة بين الحق والباطل لا تهدأ إلى قيام الساعة، والجنود فقط هم الذين يتغيرون من عصر إلى عصر. فصراعك مع امرأة العزيز هو صراع العفة والشهوة في كل زمن، وصراعك مع إخوتك هو صراع الحب والبغض في كل عصر. نوع آخر من الصراع، يا شهوة وعفة يا كره وحب. تعلم، هاي منهج حياة عيش به باش ما تغلطش، باش تفيق على الوعي. ها هم أدوات تفكير هذه قبل ما ناخذ موقف ولا قرار. لقد علمتنا أن نخطط وندبر، وأنه لا يتوصل الناس إلى تحقيق أهدافهم إلا بالتخطيط والتدبير. فالقحت وضعت له خطة وتدبيرا، وإبقاء أخيك عندك له خطة وتدبير. سبحان الله، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الحكمة، اللهم ارزقنا الرشاد، نسأل الله التوفيق والهداية يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. وبعد، لقد علمتنا يا سيدنا يوسف أن الله دوماً يسخر للمعركة سلاحاً لا يخطر على بال أحد. لقد كان الله تبارك وتعالى قادراً سبحانه على أن يرسل إلى السجن ملكاً فيخرجك منه، لكنه أرسل إلى الملك حلماً، وبسبب ذلك الحلم كان مصير سيدنا يوسف الملك، صار عزيز مصر. تعلمنا منك أن المناصب تكليف لا تشريف، وما طلبت خزائن الأرض لتملكها بل لتوزعها، وأنك لو علمت أقدر منك على هذا ما طلبتها. استحقاق. شكراً لسيدنا يوسف، من قصتك تعلمنا ألا نشكو بثنا وأحزاننا إلا إلى الله. فالناس إما محب وإما مبغض، والمحب سيحزن لأجلنا. إذا خبرت على حزنك شكيت له، مش يحزن لك ويتعاطف معك ويقول لك ربي معك ورب يدعي لك. والمبغض سيشمت بنا، وكلاهما لا يملك من أمر حزننا شيئا. فلماذا لا نشكو أحزاننا إلا لمن بيده الأمر كله؟ لشكون تشكي؟ تشكي لرب العزة مالك الملك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يعتبرون من قصة سيدنا يوسف. اللهم لك الحمد أولا وآخرا، اللهم لك الحمد في كل آن وحين، اللهم يا أرحم الراحمين صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. ربنا اهدنا من عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. رب اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وارزقنا وإياهم الفردوس الأعلى. اللهم احفظ بلدنا تونس وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

0: جاء فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط.

0: الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.
1: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الجمعة من أحد المساجد بتونس العاصمة. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.

مؤمنون. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه

0: إشهار.
1: محلية كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
2: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
0: إشهار.
3: لا تحزن إن الله معنا،
4: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: صور مستطابة
1: من حياة الصحابة نقترب من سيرتهم العطرة لنستلهم منها القيم ونعيش معها المعنى الحقيقي للإيمان في أبهى صوره. صور مستطابة من حياة الصحابة، إعداد وتقديم الأستاذة أسمى شقرون، صحبة الشيخ قيس بن شهلة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وعلى أهله وصحبه إلى يوم الدين. أو في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنتم عبر برنامجكم صور مستطابة من دوحات الصحابة، سيرة عطرة للصحابة والصحابيات، يهدف إلى تقديم قدوات حسنة من الجيل الأول للإسلام في تصوير ينقل السامع إلى قلب الحدث. يؤانسني في هذا البرنامج الشيخ قيس بن شهلة، إمام وخطيب بجامع الرحمة من معتمدية بيرم شارقة، فأحيل هذا الكلم وهذه التحية جد خاصة لكم شيخ قيس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا أختي أسماء، ربي يبارك فيك. تحية ليك وتحية إلى كل من يتابعنا عبر موجات إذاعة الزيتونة المباركة. طبعا نتعرض اليوم بإذن الله تعالى إلى حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.
2: آمين.
3: صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل كل شيء أردت أن أعرف بمفهوم الصحابي. من هو الصحابي؟ لما نقول صحابي ما معنى وما هو مفهوم الصحابي؟ الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هناك ثلاثة شروط لابد أن تتوفر حتى يعني نسمو بهذا الاسم، باسم الصحابي.
2: نعم،
3: حتى يتحقق هذا اللقب وهذا الاسم. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ولقي النبي وحدها لا تكفي لأن يكون الإنسان صحابي.
2: أكيد.
3: فأبو جهل لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما نجموش نسموه صحابي. هناك شرط ثاني لابد أن يتوفر، ألا وهو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. حتى الشرط هذا لا يكفي، فلا يبد أن يموت الإنسان على الإسلام. فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام.
2: نعم،
3: صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث عن الصحابة حديث ذو شجون. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين اصطفاهم ربنا جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. الصحابة هم أفضل خلق الله بعد الرسل. محبتهم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة رسول الله من محبة الله جل في علاه. زكاهم ربنا في كتابه العزيز فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. ثم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نذكر سيرتهم ليس لمجرد الطرف الفكري أو الإعجاب السالب، لا، نذكر سيرة متاعهم باش نتعلموا منهم الأخلاق، باش نتعلموا منهم الأمانة، باش نتعلموا منهم الصدق، باش نتعلموا منهم حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فربي سبحانه وتعالى يقول: الذين يستمعون القول فيتبعونها أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نعيش هذه اللحظات أستاذة مع صحابي جليل.
2: هذه أولى شخصيات.
3: نعم. صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعيش اللحظات بين يدي إمام من الكبار. هذا الصحابي هو أحد العشر المبشرين بالجنة. النبي صلى الله عليه وسلم الذين بشرهم في حديث بالجنة. على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم بشر أكثر من العشر بالجنة، لكن الذين معناها جاءوا في حديث هم عشر. فهذا الصحابي الجليل هو أحد العشر المبشرين بالجنة. وهو أحد الثمانية الذين سبقوا للإسلام، وهو أحد الخمس الذين أسلموا على يدي أبي بكر الصديق، وهو أحد الست من أهل الشورى الذين اختارهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجعل الخلافة في واحد منهم. هذا الصحابي الجليل هو بدري من البدريين، والنبي الأمين يقول في الصحيحين: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وفي رواية: فقد وجبت لكم الجنة.
2: الله أكبر.
3: هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه أرضاه واحد من أهل بيعة الرضوان الذين رضي عنهم الرحيم الرحمن، وهذا الرضا ما زال مستورا وسيظل مستورا في القرآن في قول ربنا جل في علاه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. والممدوحون بقول ربنا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. نحن اليوم على موعد مع واحد من أصحاب الهمم العالية، وأقول الهمم العالية التي خاضت البحار وعلت الجبال وسمت فوق السحاب. هو بطل من الأبطال، إنه سيد الرجال، إنه الفاتح العملاق المفضال، إنه العابد التقي الورع النقي، والحارس الوفي للحبيب النبي
2: صلى الله عليه وسلم.
3: إنه خال المصطفى وكفى.
2: الله،
3: والله هذه وحدها تكفي يعني. أيوة، إنه
2: الله.
3: خال المصطفى وكفى
2: صلى الله عليه وسلم.
3: هو بطل القادسية، فاتح المدائن، الذي رمى بأول سهم في الإسلام، الذي جمع له النبي أبويه فقال: ارمي فداك أبي وأمي. إنه صاحب الهجرتين، الهجرتين هي الهجرة إلى بلاد الحبشة، يعني هاجر مرتين إلى بلاد الحبشة، وكان ذلك في السنة الخامسة من البعثة النبوية.
2: نعم.
3: المصلي إلى القبلتين، إنه الرجل الذي أمسك بيديه تاج كسرى وأرسله إلى الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم.
3: نحن اليوم على موعد كريم كبير مع رجل مزين بالصدق والحماس والتجرد والإخلاص، إنه سعد بن أبي وقاص.
2: الله أكبر.
3: رضي الله عن سعد.
2: والله شوقتنا يعني، وكأن لي أول مرة أستمع إلى هذا التعريف. يعني باختصار، كيف لا تكون هذه الخصال من أهل الجنة بل من المبشرين؟ سبحانك يا الله، اختيار من قبل الحبيب صلى الله عليه وسلم، واختياره صائب إلى يوم الدين، ما شاء الله. إذن سيدنا سعد ابن أبي وقاص مستجاب الدعوة، أليس ذلك كذلك؟
3: هذا من خصاله، وسنتعرض إلى ذلك بإذن الله في خصال سعد.
2: يا الله،
3: يعني هذه مجرد مقدمة. لا يسعنا الوقت لذكر كل شمائل سعد، فإن شاء الله تسعفنا الساعة إن شاء الله وتسعفنا الدقائق، فالوقت يطاردنا.
2: أي والله،
3: نعرفه بسيدنا سعد رضي الله تعالى عنه
2: كذلك. نعم.
3: هو أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب، وفي رواية: ابن أهيب، ابن عبد مناف، ابن زهرة، ابن كلاب، ابن مرة، ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فهر. وتلتقي شجرة نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم عند الجد المشترك كلاب ابن مرة، يقال أنه الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
3: أسلم سعد بن أبي وقاص في أول أيام الدعوة الأولى، يعني من الأوائل الذين أسلموا، يعني قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم.
2: نعم.
3: اسمع إليه وهو يقول، والحديث في الصحيحين: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام، وفي رواية: وإني لثالث الإسلام، أي ثالث 3 أسلموا لله تبارك وتعالى. أسلم سعد وهو في 17 من عمره، وكان بارا بأمه، وكان شديد الحفاوة بها، وكانت أمه شديدة قوية، فلما سمعت بإسلام سعد ذهبت إليه وقالت: يا سعد، ما هذا الدين الذي أحدثت؟
2: نعم.
3: فقال سعد رضي الله عن سعد: إنه دين الحق، وإنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالت له أمه: يا سعد، والله لا أكلمك ولا آكل ولا أشرب حتى تكفر بدين محمد، وإلا فسأموت وتعير بي. يعني كلمات قوية من أم قوية
2: نعم
3: لابن بار. لكن هيهات هيهات، أن للقلوب التي ذاقت حلاوة الإيمان أن تعود للكفر بعد أن تذوقت طعم الإيمان وحلاوته. جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هذه الصفات الثلاث إذا توفرت في القلب وجد صاحب هذا القلب بهن حلاوة الإيمان. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم حلاوة الإيمان.
2: اللهم آمين آمين يا رب العالمين، استجب يا مجيب يا قريب يا الله. أحبابنا الكرام، بعد هذه النفحة الأولى والتي تصيدناها من خلال التعريف بشخصية سيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، ومن حيث صفاته إن شاء الله يكون حديثنا الأول والحديث ذو شجون، نعود إليكم إن شاء الله بعد هذا الابتهال.

0: عدنا والعود دائما وأبدا أحمد صلى الله على أحمد صلى الله على المحمود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بكمال بهائك وقدس سنائك اجعل أسمى صلواتك وأجل تسليماتك وأوفى رحماتك وأنمى بركاتك وأعلى نعمائك وأسنى آلائك وطيبات رضائك وخيرات عطائك على سيدنا محمد إمام أنبيائك وأحب أحبابك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
1: صلى الله عليه وسلم.
0: عدنا أحبابنا الكرام، شيخنا قيس تحية مجددة لكم مع صفات سيدنا سعد، نواصل على بركة الله، تفضلوا.
1: يا سعد، تقول أمه: والله لا أكلمك ولا آكل ولا أشرب حتى تكفر بدين محمد، وإلا فسأموت وتعير بي. فيقول سعد: ذاك الفتى المبارك الذي كان درة فتيان قريش وزهرة شبابها. يقول سعد: يا أمه، أي يا أمي،
0: نعم،
1: والله لو كانت لك 100 نفس خرجت أمام عيني نفسا نفسا ما تركت دين محمد أبدا.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: وفيه نزل قول رب العالمين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
0: صدقت يا الله.
1: تحمل سعد الأذى واضطر أن يهاجر إلى الحبشة مرتين، فهو صاحب الهجرتين والمصلي إلى القبلتين، ثم عاد بعد ذلك سعد رضي الله عنه لينال شرف الهجرة إلى مكة، من مكة إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. تعلق النبي بسعد تعلقا شديدا، وأحب سعد رسول الله حبا شديدا. تقول عائشة بنت سعد ابن أبي وقاص، والحديث في صحيح البخاري ومسلم،
0: نعم،
1: تقول: مرض أبي مرضا شديدا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال سعد: يا رسول الله، إني أترك مالا كثيرا ولا أترك إلا بنتا واحدة، أفأوصي بنصف مالي لله جل وعلا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقال سعد: أتصدق بثلث مالي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، والثلث كثير. يقول سعد: ثم مد النبي صلى الله عليه وسلم يده فمسح بها على وجهي وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. فقال سعد: وجدت ليد رسول الله بردا على كبدي. الله
0: أكبر.
1: لم يقل على جلدي، يعني سيدنا سعد هنا يروي الحديث بعد مدة.
0: أي نعم.
1: فقال: وجدت ليد رسول الله بردا على كبدي إلى ساعة هذه. أي حب من رسول الله لسعد، وأي حب من سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى سعدا نظر إليه بكل فخر واعتزاز، ثم يقول لأصحابه: هذا خالي، فليرني امرؤ خاله، أي من له خال كخالي. كان يتباهى به النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: شوف أستاذة، لو تنظر في علاقة الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، تلقي كل صحابي من الصحابة عنده مكانة خاصة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فحين يذكر أبو بكر الصديق، معناها النبي صلى الله عليه وسلم لقبه بالصديق: ما لكم وصاحبي، دعوا لي صاحبي. وإذا يذكر عمر يقول، معناها لو كان نبيا بعدي لكان عمر. يذكر خالد بن الوليد يقول: سيف من سيوف الله. فكل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمثابة هارون من موسى. فكل صحابي تلقي عنده مكانة خاصة عند النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم، ومن باب الذب أيضا والدفاع عنهم.
1: نعم. قبل غزوة بدر يرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية استطلاعية إلى مكان يسمى رابغ، ورابغ هذا ميقات مكان حدده النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام بالحج والعمرة، يعني من المواقيت اللي حددها النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: وكان من بين أفراد السرية سعد بن أبي وقاص. فلما سمع المشركون بهذه السرية هجموا على المسلمين هجمة شرسة، وقام سعد رضوان الله عليه ليرمي بأول سهم في الإسلام، وكان راميا متقنا مبدعا، ثم راح يفخر ويتغنى بهذا القول ويقول: ألا هل أتى رسول الله أني حميت صحابتي بصدور نبلي، فما يعتد برام في عدو بسهم يا رسول الله قبلي.
0: الله.
1: فهو أول من رمى بسهم في الإسلام،
0: نعم.
1: وهذه منقبة أخرى لسعد رضي الله عن سعد.
0: أمين.
1: وتأتي معركة أحد لتبرز مكانة سعد عند النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: وبعد أن خالف بعض الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويستغل خالد هذه الثغرة، فيأتي المسلمين من ظهورهم، وأصبح المسلمون بين شقي رحى، أبو سفيان ومن معه من جيش المشركين من الأمام، وخالد بسريته يطعن ظهورهم من الخلف، وأصيب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، ودخلت حلقات المغفر في وجنتيه، ونزفت الدماء الطاهرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشيع خبر مقتله. وبعد أن تشتت جيش المسلمين، وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم هدفا أولا وأخيرا للمشركين، فالكل يريد الوصول إليه بأي ثمن. وجد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وحيدا أمام جحافل الشرك، فوثب سعد إلى جوار رسول الله يحميه بنفسه وروحه، حتى جمع له النبي أبويه. يقول علي رضي الله عنه والحديث في الصحيحين: ما سمعت رسول الله جمع لأحد أبويه إلا لسعد بن مالك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي فداك أبي وأمي، ارمي فداك أبي وأمي. وقد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم أجمعين. نعم أيها الأحبة، وتمضي الأيام، وينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ويتولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه، ويصحب سعد الصديق صحبة وفاء وإكرام، ثم يتولى الخلافة بعد الصديق عمر، ويختار عمر سعدا واليا على الكوفة. نعم، ونعم الرجل، ولكن بكل أسف وبكل حسرة راح أهل الكوفة يشكون سعدا إلى عمر. يا للعار، ما الذي فعل سعد؟
0: نعم،
1: اسمع يا أخي، قالوا لا يحسن الصلاة، يعني يتحدثون عن ثالث رجل في الإسلام بعد أبي بكر الصديق،
0: نعم،
1: وأم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحب أبا بكر،
0: نعم،
1: ثم يقولون لا يحسن الصلاة. فقال سعد، يعني لما سأل سيدنا عمر، فطلبه عمر بن الخطاب وقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. فقال سعد: أما أنا فقد كنت والله أصلي بهم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا إلى الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروف ويثنون عنه معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة، يكنى أبا سعدة، قال: أما إذ ناشدتنا، يعني شوف الورع الكاذب الباهت،
0: أي نعم،
1: أي أما وإن سألتنا بالله، أما إذ ناشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية، أي يبعث السرايا ولا يخرج معهم، ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. غضب سعد، وكان مستجاب الدعوة. هذا أستاذ الطرح اللي طرحته معنا وسألتنا على إجابة دعوة سعد،
0: نعم،
1: نتعرض إليها الآن بإذن الله تعالى،
0: نعم.
1: وكان مستجاب الدعوة، إذا دعا سعد استجيبت دعوته في التو واللحظة. لماذا؟ إنها استجابة من الله لدعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الترمذي والحاكم بسند صحيح: قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك.
0: الله الله،
1: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. فنحن حين ندعو الله، ربي سبحانه وتعالى يعطينا بالدعوة ثلاثة أشياء: إما أنه ربي سبحانه وتعالى يستجيبها لنا في الدنيا، أو أنه يرد بها علينا بلاء، أو أنه ربي سبحانه وتعالى يدخرها لنا في الآخرة. لكن سيدنا سعد لا، هذه خاصة بسيدنا سعد. سيدنا سعد يرى استجابة الدعوة بعينيه.
0: الله أكبر.
1: قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث، سلم يا رب. يعني كان سيدنا سعد لما يرفع يديه، يعني قلوب المؤمنين يعني يشعر برهبة شديدة جدا. بماذا سيدعو سعد؟ قال: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. قال عبد الملك بن عمير: والله لقد رأيت هذا الرجل بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، هذه الأولى، يسأل الناس من شدة الفقر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن، فكلما سئل قال: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد بن أبي وقاص رضي الله عن سعد.
0: اللهم أمين.
1: توفي سعد في قصره بمنطقة العقيق في المدينة المنورة عن عمر ناهز 80 عاماً.

0: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جزيت الجنة شيخ قيس بن شهلة، كنت معنا في هذه المداخلة وهذا الركن الهام جدا من أركان حياة قلوبنا مع صحب الحبيب صلى الله عليه وسلم. أحبابنا الكرام، أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نوفيكم إن شاء الله في كل أسبوع بهذه النفحة من نفحات الصحابة عليهم من الله الرضوان. في رعاية الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: صور مستطابة، صور مستطابة من حياة الصحابة، من حياة الصحابة. نقترب من سيرتهم العطرة لنستلهم منها القيم ونعيش معها المعنى الحقيقي للإيمان في أبهى صوره. صور مستطابة من حياة الصحابة، إعداد وتقديم الأستاذة أسمى شقرون، صحبة الشيخ قيس بن شهلة.

ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإن

منك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا

من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا.

جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل

عشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا.

علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا.

تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا

ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم

ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً

الشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا

شقيًا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى

له نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا

الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون.

وعدوه مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسياً

سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

هم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا

وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وريا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا.

إلينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا

ولدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وُدًّا

0: قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.

0: إشهار.
1: محليك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.

وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة على النبي وافعلوا ما ندبكم مولاكم إليه، تلقون جنة ونعيما. فقد قال سيد العالمين صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم، واسألوا الله تعالى لي الوسيلة. قالوا: وما الوسيلة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأنا أرجو أن أكون ذلك الرجل. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 مرات، ومن صلى علي 10 مرات صلى الله عليه بها 100 مرة.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال أبو سعيد: ولم أشهده مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حدثنيه زيد بن ثابت قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم

علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. أخرجه مسلم.

0: سبيل الهدى من شمائل المصطفى.
1: سبيل الهدى من شمائل المصطفى.
0: قبس نور من نور النبوة ينير دروب الحياة،
1: ونبراس هدي من هدي الرحمة المهدى. سبيل الهدى من شمائل المصطفى.
0: برنامج يرافقكم فيه الشيخ منور المداني.
2: بسم الله جل جلاله، والحمد لله عما نواله، وأهل الصلاة والسلام محمد وآله. مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سبيل الهدى، صحبة فضيلة الشيخ منور المداني اللي نرحب به ونقول له السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام الخير ورسول الخير وبشير الخير. مستمعي الأفاضل، مستمعات الفضليات لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب، طيب الله أوقاتكم جميعا بالسعادة والهناء، وطيب الله أوقات أخي وصديقي وابني الأستاذ محمد بن حمودة بالسعادة والهناء.
2: شكرا لك شيخ منور، وإن شاء الله ربي طيب أوقات سادة المستمعين وين ما كانوا يصليوا على سيد النبي، وكانهم قاعدين يسمعوا فينا. ودي ما صلت على النبي راي حاجة خلق العادة أمرنا الله بها، وصلى عليه وصلت عليه ملائكته، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد
3: صلي عليه
2: وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وإحنا مازلنا في بداية العام الجديد 1448 للهجرة، ومازلنا مع وقائع الهجرة ومع الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. باش نحكيه معاك شيخ منور المداني على بعض وقائع الهجرة النبوية.
3: شكرا لك. كل حالك نقول لك كما بديت سيادتك انت بالصلاة على النبي، صليوا على سيد النبي اللي تسمعوا فينا.
2: اللهم صلي وسلم سيدنا محمد.
3: توجه سيد النبي صلى الله عليه وسلم مهاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، ومعه سيدنا أبي بكر الصديق، والدليل متاعهم عبد الله ابن الأريقط، هذا يعرف السحرة كما يعرف يديه.
2: نعم.
3: حتى وصلوا إلى خيمة أم معبد.
2: أيوة.
3: مرأة هذه عاملة كيل، معناها المحطة، توكل الناس وتشرب الناس، هذه خدمة
2: استراحة في السحرة.
3: استراحة. أيوة.
2: نعم.
3: وكان اسمها عاتكة. وتحدثنا في حصص سابقة على نزول السيد الأعظم صلى الله عليه وسلم في خيمة أم معبد وموقع له فيها من التكريم. تقول السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق: لم ندري أين توجه رسول الله. قال سيد النبي طلع من مكة ما نعرفوش وين مشى.
2: نعم.
3: زعم وين مشى، قعدنا حائرين ما نعرفوش وين مشى بكل، حتى جانا سمعنا صوت راجل من الجن قال نسمع في الصوت متاعه وما ريناش، وهو يقول في أبيات شعر، شو يقول؟ جزى الله رب الناس خير جزائه جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزل بالبر ثم ترحلا، فأفلح من أمسى رفيقا.

0: محمدي، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. تقول السيدة أسماء وقت اللي سمعنا الصوت هذا ومريناش الشخص بيدو، قال عرفنا، قال تعرفنا احنا وين توجه سيد النبي صلى الله عليه وسلم. أي نمشيو للمدينة وبعد نرجعو. وقت اللي سمع سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه ما قاله الهاتف وقال بعد إسلامه، قال شعر شو يقول: لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم، وقدس من يسري إليهم ويغتدي، ترحل عن قوم فظلت عقولهم، وحل على قوم بنور مجددي. هذا اللي قاله سيدنا حسان رضي الله عنه. ومن التكريم الرباني لسيد الوجود صلى الله عليه وسلم في الرحلة المباركة الهجرة إلى المدينة المنورة ما روي عن قيس بن النعمان قال: وقت اللي انطلق سيد النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر خرجوا من مكة المكرمة مستخفين مخبين،
1: نعم،
0: متعداو بعبد يرعى غنم، يلقاو شخص راعي يرعى في الغنم، طلبوا منه شوية البن، قالوا له أعطينا شوية البن. جاعوا هما في ثنية، قال لهم السيد هذا، قالهم ما عندي شاة تحلب كل غير أن ها هنا عناقا، قالهم عندي عناق. شو العناق؟ هو الأنثى من ولد المعز، قال حملت العام الأول وبقي فيها لبن، شوية لبن مش ياسر. سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا أبو بكر الصديق، قال جيبها العناق هذه هالمعزة هذه، فاعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم، ربطها سيد النبي ومسح ذرعها ودعا، دي مثلها في الذرع متاعها ويدعي ربي حتى أنزلت، حتى الذرع تعبى بالحليب. فحلب سيد الوجود عليه الصلاة والسلام واعطاه لسيدنا أبو بكر شرب، ثم حلب مرة ثانية أعطاه الراعي، وحلب مرة ثالثة وأعطاه لعبد الله ابن الأريقط، وحلب مرة رابعة شرب هو. بعتالي سيد النبي صلى الله عليه وسلم تلفت له الراعي، قالوا؟ قالوا بالله من أنت؟ شكونك أنت؟ قال والخير اللي ريته على يديك شكونك أنت؟ فوالله ما رأيت مثلك، هيك قالوا. فقال: أو تراك تكتم علي حتى أخبرك؟ تخبي علي؟ زعم تخبي علي؟ خلي نخبرك شكوناني، تنجم تخبر؟ قالوا تنجم معناها تكتم علي هيك؟ قالوا نعم نكتم عليك. قالوا فإني رسول الله، وقتها قالوا عليه. فقال الراعي: أنت الذي تزعم قريش أنك صابئ، يعني خرجت من دين إلى دين. سيد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنا مخرجت من دين إلى دين، لكنهم هم يقولوا هكا. إيش يقول الراعي وقتها؟ قال: فأشهد أنك نبي، طول شهد وآمن بالرسول، وأن ما جئت به حق، وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي، شيء اللي عملته أنت ما يعمله حتى واحد إلا نبي، وأنا متبعك. إيش قالوا سيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا رد بالك، إيش بتبعني؟ إنك لن تستطيع ذلك يومك. في الوقت ذاك راك متجمش، أو ها باش نقول لك وقتاش تبعني، فإذا بلغك أني قد ظهرت فأتنا وقتها. إذا كان سمعت بي أني ظهرت موجود في المدينة إيجا وقتها ميسالش. والمقصود من قول الرسول صلى الله عليه وسلم للراعي خوفا عليه من الإذاء. القصة هذه وين نلقوها سيدنا الشيخ؟ نلقوها في كتاب المواهب اللدنية جزء 2 صفحة 146، باش نعرفوا القصة منين خذيناها. وجاء عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: سرنا ليلتنا كلها، ليلتها قعدنا نمشيو بعدها حتى الصباح، حتى قام قائم الظهيرة، جات معنا وقت القائلة، وخل الطريق فلم يرى فيه أحد. شو قع وقتها؟ قال: رفعت لنا صخرة طويلة لها ظل، فنزلنا عندها لوج على الظل، لوج على الراحة. إيوه، جيت أني سيدنا أبو بكر يحكي قال جيت تحت الصخرة ذيك سويت بيدي مكانا لواه باش يرقد الرسول عليه الصلاة والسلام خاطر حسيت به تعب. وبعتالي فرشت كما يقولوا احنا عندي البرنوس اللي عنده والرداء ولا حاجة قالوا ارقد يا سيد النبي. سيد النبي صلى الله عليه وسلم اتكى فك البقعة ذيك وشبع بالنوم. قال أني فك الوقت ذكا أتعرف الطريق مخافة أن يجيش ناس خرينة يضرب الرسول يقتلوه ولا يقتلوني آني. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم خلته شبع بالنوم مرتاح. قال أني هكا ويجي راعي بالغنم متاعه للصخرة هذيك الواه يحب زادة ياخذ ظل متاعها يلوج على شوية ظل الدنيا سخونة. فقلت له لمن أنت يا غلام؟ قال قلت أنت شكونك سارح أنت الغنم متاع شكون؟ فقال لرجل من أهل مكة فسماه قال فلان الفلاني. قال عرفت وني. فقال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه فقلت هل في غنمك من لبن؟ عندكش شوية لبن؟ قال قلت نعم. قلت أفتحلب لي تحلب لي شوية لبن؟ قالوا نعم. خذي شات وحلب في قعب على طاسة ولا حاجة. كان فكر وقت ذكايا سيد النبي صلى الله عليه وسلم قاعد راقد يشبع بالنوم. قال حضرت له شوية لبن وبردتها له وحطيته في شوية ماء من اللوطة باش يبرد شوية البن. والرسول راقد راقدة متاع إنسان مرتاح. قال ما بيتش نقيمه قلت خلي يشبع بالنوم وقت اللي يفيق بالنوم وقتها نعطيه شوية حليب يشربها.
1: نعم صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نخرج فاصل بعد القصة هذه ورجعين مكملين مع الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وبعض وقائع الهجرة صحبة الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. رجعين بعد الفاصل مستمعينا الأعزاء فابقوا معنا.

0: رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء في سبيل الهدى، صحبة فضيلة الشيخ منور المداني، ومكملين بعد القصة متاع اللبن، سواء المعجزة الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش مسح على ذرع الشات وعطاته الحليب، والقصة الثانية اللي وقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم قايل وسيدنا أبو بكر حضر له الحليب. نكملوا معك الشيخ.
1: أي نكملوا. يقول القائل كيفاش سيد النبي صلى الله عليه وسلم راقب وسيدنا أبو بكر الصديق على جلالة قدره، ويجي مكان واحد سارح كما يقولوا راعي يحلب على خاطر مش ملكه الأشياء، مش ملكه هذا كان متاع الناس، كيفاش يرضى الرسول سيدنا أبو بكر باش يشرب الرسول الحليب متاع الناس في الظاهر؟ ما هو كولا لا، خاطر يسأل الإنسان سؤال هذا. أي سيدي الجواب قالوا عليه العلماء، كانت العادة عند العرب في كل وقت ذكايا، كانت عندهم بإباحة مثل ذلك لابن السبيل. معناها مولى الشياه هذوكما يجي للراعي يقول له أنت عندك الحق، كل إنسان واحد متعدي في ثنية
0: وطلب شوية وطلب حليب
1: منك شوية حليب أعطيه ميسالش، ولهذا يعرف العادة ذي، ولهذا شربوا كل حليب هذا
0: متفق عليه
1: ويعرفوا كونه هذا كايا حلال محلل. حبينا نشوفوا
0: أي مش صدقة ومش أي. هدي مش معناها حاجة، مش اغتصاب، حاجة متاع متاع الغير من غير ما معناها
1: صحيت من غير ما يشاوروا مولاه. لا، وإلا الراعي شربهم رزق الناس كما يقولوا. لا، هذيك العادة معروفة عند العرب في كل فك الوقت هذا كايا. سيد النبي صلى الله عليه وسلم فيقوا سيدنا أبو بكر الصديق من النوم بعد ما خذيه راحته، وبعتالي شرب شوية البن شوية الحليب ارتاح سيد النبي، وبعتالي قال ألم يأني للرحيل أي أبو بكر تعي نقصد ربي؟ قال فقلت بلى يا رسول الله، فارتحلنا بعد ما زالت الشمس. وواصل سيد النبي صلى الله عليه وسلم الرحلة متاعه للمدينة المنورة في أمان الله وحفظ الله، قال حتى وصلها معزين مكرمين واستقبلوه، وصلوا طول المدينة استقبلوه 500 واحد من المهاجرين والأنصار، معناها طلعوا الصحابة 500 بالدفوف متاعهم وهما فرحانين، ومعناها كيفاش باش يستقبلوا سيد الوجود وما أدراك راهو في المدينة المنورة. ويقصدوا فك القصيد المعروف هذا كي يعرفوه الناس كل، طلع البدر علينا من ثنية الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. الصحابة رضي الله عنهم شو يقولوا بعتلي؟ يقولوا أول يوم في الدنيا رات المدينة المنورة يوم فرح وسرور ما وقعش بكل إلا في اليوم اللي دخل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة
0: صلى الله عليه وسلم.
1: هنا ثم نقولوا حوش، ثم امرأة اسمها زنيزة مكفوفة مسكنة نحاولها عيناها المشركين، وهاجرت للمدينة المنورة سبقت الرسول، عذبوها وأذوها إذا عنيف. وقت اللي جاءوا طالعين الصحابة باش يستقبلوا الرسول عليه الصلاة والسلام قالت لهم هزوني معاكم، هي مكفوفة ما تراش، هي حامية ولا وداد تشوفها وصله. وقت اللي وصل سيد النبي شوفوا تلقوه في كتب السيرة هذا، وقت اللي وصل سيد النبي قالوا لها، هي ما تراش، قالوا لها يا زنيزة راه رسول الله وصل. قالت لهم لفتوني ليه خراها النور المحمدي، هيك تقول لهم لفتوني ليه؟ ولفتها الى الرسول، هو المعجزه نتاع الرسول، ربي سبحانه وتعالى افتح لها عيناها ورات الرسول الاعظم
0: صلى الله عليه وسلم،
1: رات الرسول الاعظم وراته، ورجع لها كل عينين متاعها اللي مشاو في النضال على الاسلام وراها الرسول عليه الصلاه والسلام، أحبها سيد النبي وعزها من وقتها ولا تترى السيدة زنيزة. وشوفوا كتب السيرة وتلقاوها.
0: نعم سيدي، صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه بعض القصص من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ونقولوا زاد 500 صحابي هذوكم اللي كانوا كل يوم يخرجوا باش يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويستناوها الصباح ويعاودوا يستناوها حتى العشيه ويروحوا، حتى ما يعرفوش وقتها ماهيش طياره باش تهبط مثلا جديد نهار الاثنين، ويعرفوه التسعه نتاع الصباح باش يوصل. هو خرج من المدينه من مكة إلى المدينة والصحابة تستنى
1: تستنى هي.
0: قعد ثلاثة أيام معناها متخبي، وبعد منها انطلق مآن رحيل، وقعد معناها سيدنا صلى الله عليه وسلم رحلة طويلة، لأنه مشى اختار طريق وعرة،
1: صحيح،
0: طريق اللي ما نجموش يخلط عليه الطلب بالطلب، اللي هم الناس اللي قاعدة اللي طامعين في المئات ناقة حمراء اللي حطتها قريش لأي واحد يجيب خبر اللي يجيب سيدنا محمد حيا أو ميتا. في الوقت هذاك عنده مئات ناقة حمراء من نوق اللي أغلى مثلا
1: أعز ما يملكوا وقتا، النوق الحمراء
0: يصبح أغني من أغنى أغنياء قريش. وهذا كله من تضحيات سيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يحب يورينا اللي الطريق إلى النجاح يزمو صبر ومثابرة وتعب. ولو هو رسول الله، ولو هو سيدنا جبريل، كان ينجم يهزه معنا في سهم لحظة
1: في لحظة
0: يكون في المدينة، ولكن يحب يبين لنا كيفاش اللي هو من هو، وشوف كيفاش قعد وخذاب الأسباب وتخبى ونحى الأثر. معناها قصة فيها العديد من الدروس للناس العاديين وللناس اللي يحبوا كل شيء بالسهل. لا، ما فماش حاجة بالسهل، والدين هذا ما جاناش بالسهل. وكما حكيت على السيدة زنيزة ولا غيرها، ولا الناس اللي تعذبت والناس اللي ماتت، كما أم عمار بن ياسر
1: وغيرها، تعذبوا الناس،
0: من الناس اللي تعذبوا من أجل هذا الدين ومن أجل المعتقد متاعهم. وكما حكيت في أول حصة وقت اللي قالوا أنت الذي صبأت، معنا مخرجين فيه إشاعة اللي هو خارج عن الدين متاعه، ولكن لما يشوفوه الناس ويحكيوا معاه صلى الله عليه وسلم ما نجموا كان يأمنوا به، من أخلاقه، من بشره، من لطفه، من كل شيء فيه يجسد قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم
1: صلى الله عليه وسلم.
0: نخلي كلمة ختام سيدي،
1: خلي كلمة الختام به. يقول ومسك الختام، يقول سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه هذا القصيد، قالوا سيدنا حسان بن ثابت شاعر الرسول، شو يقول؟ لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم، وقدس من يسري إليهم ويغتدي، ترحل عن قوم فظلت عقولهم، وحل على قوم بنور مجددي، هداهم به بعد الضلالة ربهم، وأرشدهم من يتبع الحق يرشدي. وهل يستوي ضلال قوم تسفهوا عمن وهداة يهتدون بمهتدي؟ وقد نزلت منه على أهل يثرب ركائب هدى حلت عليهم بأسعد. نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مشهد، وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى غدي. صليوا على سيد النبي يلا تسمعوا فينا.
0: اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تابع هديه بإحسان إلى يوم الدين. شكرا لك شيخ نور المدني.
1: يعيشك بارك الله فيك، ونشكرك أيضا سيدنا شيخ.
0: والشكر موصول لسادة المستمعين الكرام على حسن إنصاتهم وعلى كريم متابعتهم. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من سبيل الهدى، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع برنامج سبيل الهدى من شمائل المصطفى.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
3: معرفة بالثوابت الأصيلة، ودعوة إلى الحركة القويمة
4: من القلب إلى القلب.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال

كما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين

ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه

فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء

من اللهب إنها ترمي بشرع كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين.

0: الظالمين فإن كان لكم كيد فكيدون.
1: ويل يومئذ للمكذبين.

0: فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله مولانا العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من الجمهورية التونسية.

0: إشهار.
1: محلاك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق. وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز، كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.

يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ

إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي.

0: أحاديث نبوية
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه البخاري.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر.

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذة

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم إني أستغفرك لكل ذنب نسيته فأحصيته، وتهاونت به فأثبته، وجاهرتك فسترته علي، ولو تبت إليك منه لغفرته. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب توقعت منك قبل انقضائه تعجيل العقوبة، فأمهلتني وأسبلت علي سترا، فلم آل في هتكه عني جهدا. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب نهيتني عنه فخالفتك إليه، وحذرتني إياه فأقمت عليه، فقبحته علي فزينته لي نفسي. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يصرف عني رحمتك، أو يحل بي نقمتك، أو يزيل عني نعمتك. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب عيرت به أحدا من خلقك، أو قبحته من فعل أحد من بريتك، ثم تفخمت عليه وانتهكته جرأة مني عليه. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب تبت إليك منه وأقدمت على فعله فاستحييت منك وأنا عليه، فاغفر لي واغفر للمؤمنين والمؤمنات.

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله

قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

دعوة إلى استباق الخيرات برفقة بناتنا وأبنائنا من قرى الأطفال أسويس، دمرت، أكودة، سليانة، المحرس. السابقون. حب، حنان، رعاية، تماسك، تكاتف، تآزر، قيم نعيشها ونتعايش بها ونتعلمها في عمق قرى الأطفال أسويس. السابقون. من إعداد وتقديم مليكة جسام الشريف.

0: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية، أحييكم في هذه الأمسية الجمعية بتحية الإسلام، بتحية دار الجنان، عسى أن نكون من أهلها. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: شامخ على كل القمم
0: التونسي الحر الأصيل، شامخ على كل القمم. وأتوجه بهذه التحية من القلب إلى كل تونسي حر أصيل، معتز بدينه، سعيد بدينه، يحقق انتماءه لدين الإسلام كما أمره الله سبحانه وتعالى. فهيا أحبتي في الله تعالى في هذا الموعد الصيفي الجديد نلتقي على بركة الله تعالى ونأخذ هذه القضية، قضية الطفولة الفاقدة للسند، بقوة إيمان، بقوة حب لهذا الوطن، وبقوة حب لأطفالنا، وبقوة حب كذلك لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: من لا يرحم لا يرحم. التحية موصولة من القلب إلى أخي الكريم طارق الطيب، يؤمن لنا الإخراج الإذاعي لهذه الساعة من الزمن في هذا البث المباشر. كذلك أختي العزيزة كريمة عتيق أحييها من القلب وأرجو لها كل الخير، تؤمن لنا التنسيق العام والإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذن هيا أحبتي في الله تعالى نتوكل على الله ونبدأ على بركة الله تعالى ونواصل المشوار مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس. نلتقي في هذه البرمجة الصيفية كل يوم جمعة والحمد لله تعالى، وهذا فضل من رب العالمين. نبقى في هذا اليوم الجليل عسى أن يكون حجة لنا على ما نقدمه من خير، ولكن التوقيت يتغير إن شاء الله. موعدنا كل يوم جمعة في الرابعة والنصف إلى الخامسة والنصف بإذن الله تعالى، والبداية مع الأفراح، مع المسرات، مع النجاحات من قلب الأسواس. اليوم يسعدني برشا أني نتواصل مع السيدة رحاب السعيدي رئيس مكتب دعم الأسرة بسيدي بوزيد، باش نفرحوا مع بعضنا بنجاح بنتنا مريم في مناظرة ختم التعليم الأساسي والتحاقها بالمعهد النموذجي. طبعا هذا يا نجاح نفرحوا له الناس الكل، وبنتنا مريم نهنيوها من قلوبنا. أستاذة رحاب السعيدي أهلا وسهلا بك، السلام عليكم.
2: السلام عليكم مدام مليكة، مرحبا بك وكافة المستمعين معنا.
0: بارك الله فيك رحاب، أنا فرحانة لنسمع صوتك، صوتك طبعا يبشر بكل خير والحمد لله تعالى. وإحنا في التوقيت هذا من يوم الجمعة نحب بالحق نعمل إطلالة جميلة على قلوب المستمعين، نبشروهم بالأخبار الطيبة هذه، نبعث في قلوبهم السرور والفرح، عسى أنهم زادة يكونوا معنا خطوة خطوة لدعم أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. نحبك تطمني رحاب قبل ما نحكي مع أم بنتنا مريم، الأم راضية اللي باش نهنيوها ونفرحوا لها ان شاء الله تعالى بنجاح بنتها بامتياز. نحبك تهنيني على مكتب دعم الاسره بسيدي بوزيد. طبعا المكتب هذايا ما عندوش برشا رحاب، شنو احواله؟
2: الحمد لله المكتب نتاعنا هو انطلق في اكتوبر سنه 2025، يضم لحد الان 730 مستفيد و164 عائله.
0: 700

0: 34 مستفيد، وقديش من عائلة؟
1: 164 عائلة.
0: 164 عائلة، هذا من أكتوبر 2025.
1: أي قدم أي. شملة من الخدمات، سيقوم بمتابعة ومرافقة العائلة نحو مسار الاستقلالية، نتبع العائلة خطوة خطوة حسب الاحتياج والاستحقاق متاعها، ونخدم معها على مشروع الاستقلالية التامة حسب الجدية متاع العائلة.
0: نعم، إن شاء الله ربي يوفقكم بإذن الله تعالى، وطبعا نثمن هذا المجهود في منطقة سيدي بوزيد إن شاء الله بالتوفيق والسداد، وإن شاء الله توانسة وخيانة من وقتها في الجمهورية التونسية وخاصة من ولاية سيدي بوزيد يقدموا لكم كل الدعم، عسى أن نكون سندا لعائلاتنا هناك بإذن الله. ومن ضمن 164 عائلة عائلة أختنا راضية اللي متحملة طبعا مسؤولية أبنائها الثلاثة، إن حكيت معاها ونستشعر إحساسها الكبير بالمسؤولية إزاء أبنائها الثلاثة. الأب رحمه الله تعالى رحاب، هذاك علاش هذا يزيد يأكد أنه مسؤوليتها صعيبة في هذه الحياة الدنيا، لكن الحمد لله وليدتها متميزين في الدراسة يا رحاب.
1: صحيح، أنا نحب نشكرها مدام راضية، يعطيها الصحة، من بين المستفيدين بالحق اللي هي حريصة جدية تتابع صغيراتها، احنا معاها معنا تتابع صغيراتها على قريتها ثم على أي حاجة جدية، ديما في كل المناسبات تبين لها رغبتها بالحق اللي هي تحب تتطور تحب تقدم. نحب نشكرها ونعاود نباركولها احنا كجمعية كل كعائلة كاملة نباركولها بالنجاح هذا، ومباركو لبنتنا مريم.
0: أكيد أكيد، وهذا صوتنا ليها، نرحب بالأم راضية، هذه الأم الحريصة على أبنائها، هذه الأم الجدية، ربي يبارك في جهودها وإن شاء الله أفراحها دائمة بإذن الله. أم راضية السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا.
2: أهلا بيك مدام.
0: يا مرحبا يا لله، شو أحوالك يا راضية؟
2: الحمد لله والشكر لله.
0: اللهم لك الحمد، ما أحلاه كلام رحاب عليك يا راضية.
2: الحمد لله، عيش
0: ربي يحفظك إن شاء الله، ربي أفراح دائمة كيف ما قلت. نهنيوك الكلنا وتمنس الكل يسمعوا فينا عبر أثير إذاعة الزيتونة، نهنيوك بنجاح بنتنا مريم، أكيد فرحة كبيرة يا راضية.
2: الحمد لله وشكر لله، فرحتنا كبيرة وإن شاء الله ربي يسرها ويسر أم سيدنا محمد ووفقها في كل الميادين إن شاء الله.
0: إن شاء الله ربي يوفقها بإذن الله تعالى، تلتحق بالمعهد النموذجي والحمد لله، يعني نجحت بامتياز، وهي كيف ما أخويتها الكل يا راضية معودينك بالنجاح بامتياز والحمد لله.
2: الحمد لله، صغيراتي متربين ما همش معناها مرحين معايا بالرغم الصعوبات المتعدة، والحمد لله وإن شاء الله ربي يهديهم وكهم
0: يا ربي أمين. وهذه نعمة من المولى عز وجل يا راضية، ولدتك في العمر هذية يعني عندك 3 أطفال هكا ولا مريومة هي الكبيرة؟
2: مريومة هي الكبيرة،
0: وملاك الثانية،
2: وملاك إن شاء الله 9 سنان
0: هي
2: تعدت 3 وهي الأولى في الكوليج،
0: الأولى في الكوليج متاحة ما شاء الله لبنتي
2: وإن شاء الله، وأخوها زاد أيوب إن شاء الله،
0: وأيوب زاد الأول في مدرسته
2: ما شاء الله، وتعدل السنة الرابعة بالضبط.
0: ربي يبارك لك فيهم إن شاء الله، وأكيد أن نجاحهم وتميزهم يهون عليك ظروف الحياة الصعيبة راضية.
2: ما بالعكس، شفنا صغيرات ناجحين، نشكر أولا نشكر ربي، نشكر كل الأساتذة والإدارة وكل من وقف معي ومع صغيراتي وشجعهم مادياً ومعنوياً،
0: الحمد لله،
2: وخاصة الجمعية الجمعية الأطفال بسيدي وزيد
0: الاثنين. نعم، ربي يبارك فيك إن شاء الله. طبعا أنت وليت اليوم فرد من هذه العائلة، عائلة الجمعية التونسية لقرى الأطفال إسواس، تحديدا مكتب سيدي بوزيد، وطبعا هذا يبعث في نفسك الطمأنينة، يبعث في نفسك أحساس بالأمان راضية، بعد ما أنك يعني فقدت زوجك الله يرحمه وينعمه إن شاء الله، يعني مسؤوليتك كبيرة ومهم أنك تستشعر يعني بالأمان أمين هكا ولا راضية؟
2: الحمد لله، كانت بعد وفاة راجلي كان هو السند، كان هو الأمان، كان هو الدنيا الكل، كان موظف في الدولة، ولكن بعد وفاته أصبحت شهرية ضئيلة جدا، 280 دينار، بعد زادوا لي 20,000 ولا 300 دينار، يعني ترى 300 دينار تكفي 3 صغار مع الضوء مع الماء مع المعيشة غلاء المعيشة. ولذلك عندما أصبحت معناها فردا من هذه الجمعية أصبحت مطمئنة،
0: الحمد لله،
2: والحمد لله على خاطر هما شجعوني وقالوا لي رانا معاك وباش نعاونوا في قراية صغارنا أولوية، معناها نحب نستثمر في صغاري في دراستهم، نحبهم على خاطر ولدي الصغير يحب يجي طبيب جرح الأعصاب
0: ما شاء الله.
2: بالرغم كانوا صغير من سنة أولى، كان يحب يجي طبيب جرح الأعصاب وحده
0: هكا يحب طبيب جراح أعصاب هكا يقولها لك. علاش يا راضية؟
2: على خاطر بابا في يوم ما أنا كنت في غرفة وحدي ورديت الباب ونطلب طبيب بالمستشفى أطلبوا منهم المساعدة أن ينقذ زوجي، فأخبرني أنني ما نجموش على خاطر صرت ما معناه باش عمل عملية سيتوفى أثر العملية، ولذلك والحمد لله وكانوا هم يسمعوا فيا.
0: تأثر بالموقف هذيك؟
2: أي تأثر ديما يقولوا لي ماما راني نحب نجي طبيب جرح أعصاب.
0: برغم
2: واحد وما صغير والبنية الكبيرة الدكتورة قالت لي باش نجي طبيبة عام، الأخرى كان ومالية كان الدكتورة، إن شاء الله إن شاء الله ربي ينجحهم إن شاء الله ربي يسترهم
0: ويتحقق حلمهم بإذن الله تعالى. قديش كلامك صدقني يأثر راضية، لك مني كل الاحترام والتقدير، لك مني كل الإجلال صدقا، لأنك يعني أم واعية بدورك، أم حريصة على أبنائك، تحب تحقق لهم هذا الهدف، ولدك الصغير يحب يكون طبيب جراح، إن شاء الله ربي يقدره بإذن الله تعالى يواصل هالمشوار التعليمي بتاعه بامتياز، بنتك كذلك يعني عائلة الأطباء إن شاء الله يا ربي تتحقق بإذن الله، أم الأطباء إن شاء الله تكون يا راضية بإذن الله تعالى، ونحن معك بإذن الله في مكتب سيدي بوزيد. أنا قاعدة نشوف على صفحة الإذاعة يا راضية صورتك وأنت تحضن في بنتك، أكيدك اللحظة هذيك لحظتك التعنيقة هذيك بك الفرحة هذيك بالتحاقها بالمعهد النموذجي أكيد تهون عليك كيف ما قلت مصاعب الدنيا، كالإحساس ربما بالخوف عليهم بالحيرة من المستقبل، ربما أكيد اللحظة هذيك تهون عليك كل شيء كالفرحة هذيك راضية.
2: صحيح وقت وفرحت تعبتي تعبت ياسر، سهرت الليل ياسر، خدمة ضحت بالرغم الظروف القاسية في المواصلات، تفيق الفجر الليل مرات ما ترقدوش، تقول لي نلقاها مرات تكتب في خواطرها في كراسة ونقرا وأحس روحي أنا ما نقراش، نقرا ونطفي الضوء ونحطه، معناها تقول يلزمني ننجح يلزمني نتعب يلزمني نوصل، تشجع في روحها فهمتي؟
0: نعم.
2: وبالرغم مرات تقرأ على الطاولة جاهري بدأ على الطاولة ما كنت ما تقرأ نبدأ نقولها يزدي بشي أرقد يزدي وبعد أرقد ما تقولي لا ماما يزمني نقرأ يزمني نوصل، ومن بعد وقت الامتحانات خيفت راي خيفت راي كانت نتيجتها صدقت أكثر من هكيك على خطر هي متميزة ما شاء الله. كانت خيفت تقولي لا من عديش المناظرة 15 يوم تعرف الزوم ما حبيش نضغط عليها خليت على راحتها، وبعد وقت الامتحانات قلت لها إيجا أخدم العام نخدم فيه كيما بتعبك وكل يزم يمشي شخصار نحن نخدم والباقي على ربي
0: أكيد الحمد
2: والحمد لله يا ربي
0: ربي فرح قلبها والحمد لله تعالى وتعبها هذية والحمد لله حصدت الثمار نتاعه. نهنيك مجددا يا راضية قداش محلى كلامك يعيشك لله. شكرا لك
2: ونشكر اخت رحاب واخويا حباب ونشكر كل من عاوني وكل من قال لي كلمة طيبة وشجعني
0: تستحق كل خير تستحق كل خير، أنت نموذج جميل بالحق نقدمه عبر أثير إذاعة زيتونة للأم المجاهدة اللي تكابد كل هذه الصعاب من أجل أبنائها، وبإذن الله حلمة أيوب وملاك ومريم تتحقق ويكونوا في المستقبل أطباء كيف ما يحبوهما بإذن الله تعالى. شكرا لك من القلب يا راضية، جزاك الله خيرا وأمانة يا راضية، تهني بنتنا مريم تهنيها وأسرة إذاعة الزيتونة تهنيها بهذا النجاح، وإن شاء الله يا رب العالمين المستقبل يكون زاهر ليها ولأخواتها الكل يا راضية.
2: شكرا
0: يعيشك إلى اللقاء في أمان الله. إلى اللقاء في أمان الله. نرجع لك يا حاب يعيشك يا راضية. شكرا ليك ورب يعين الجميع. نرجع لك يا حاب كلام راضية كيفاش تلخصه لنا، خاصة إنها يعني تتحدث بكل قوة القلب، الأم اللي تحرص على وليداتها وليدها والحمد لله متميزين، قالت إن وليدها ضحاوا معاها رغم يعني الظروف الصعيبة بعد ما فقدت رجلها اللي هو كان السند، قالت كان الدنيا قلت كانت الدنيا بكلها. الظروف المادية صعبت بعد ما توفى، بعد ما غادر هالدنيا هذية، ولدها ضحى ومعها ولدها يقولها أنا نحب نكون طبيب جراح أعصاب، إن شاء الله ربي يسر أمره بإذن الله. الحل الثلاثة أحلام هذوما بثلاثة أطفال هذوما كيفاش تاخذوها بعين الاعتبار يا رحاب؟
1: ان شاء الله باش تكون لها مرافقه تامه معناها على المستوى الدراسي وكل، باش يوصلوا الصغيرات يحققوا الحلم نتاعهم، هي حلمتنا احنا معاهم هذه
0: طبعا،
1: بس حلمتهم وحدهم.
0: نعم، ماهيش حلمتهم وحدهم، حلمة التوانسة الكل. هذاك علاش رحاب نحبك معايا في ختام هذا اللقاء، نوصلوا رسالة لكل الداعمين، عسى أنه هذه الأم الأرملة مع أطفالها الأيتام الثلاثة المتميزين في الدراسة، هذا مكسب. هي قالت استثمار، قالت أنا نحب نستثمر في أولادي، وهذا هو الاستثمار الحقيقي، لازمنا الكل نكونوا شركاء فيه يا رحاب. هذاك علاش بمعيدك نحبك توصل رسالة للتوانسة اللي يسمعوا فينا توا توا توا في تونس وخارج تونس، أنهم يدعموا مكتب سيدي بوزيد بحكم أنك أنت رئيسة هذا المكتب رحاب. ولما لا هاي العائلة هذه، لما لا نلقاو شكون يكفل هالأيتام هذوما وكفالة اليتيم، نعرفوا منزلتها العظيمة، وهذا ما نبحث عنه في دار الدنيا. عسى أن نعمر أوقاتنا بهذه الأعمال الصالحة، إن شاء الله ربي تضمن لنا جنة الرحمن. علاش ليش كون الإنسان السوي المستقيم الخير المحسن اللي ياخذ كفالة هذه العائلة بالأطفال الثلاثة متميزين في دراستهم ويوصلهم يكونوا معاهم خطوة خطوة وعام ورا عام، حتى ولدنا أيوب وبنتنا مريم وبنتنا ملاك يوصلوا يحققوا الهدف ويقراوا الطب بإذن الله تعالى ويحققوا الحلمة هذية. هكا ولا رحاب رسالتك؟ أي
1: رسالتي إن شاء الله الأصحاب القلوب الرحيمة والدامين والكل نقفوا معناها على على الثمرة هذه اللي هي بالحق باش تكون عندها سادة كبيرة إن شاء الله في المجتمع. أبناء راليا أساس متميزين، تبارك الله عليهم في القراية، نحرص عليهم أكثر، ندعموهم أكثر. رسالتنا للأصحاب يأمنوا بالجمعية القلوب الرحيمة، إنه كل إنسان ينجم يكفل بالصغير بتعمير ورقة فيها البيت، تحط فيها المبلغ اللي يقدر عليه، كانوا 10-50، المبلغ هذاك باش يضمن لهم مستقبلهم، يضمن لهم حلمتهم، ويعاونهم باش يحقوا الحلمة اللي هم حبوا عليها في المستقبل.
0: وماهوش باش يضمن لهم ليهم هما كأفراد، وإنما يضمن للمجتمع، يضمن للمجموعة، يضمن للوطن الازدهار بإذن الله تعالى. لأنه أنا اليوم نرى في ملايك ومريم وأيوب كفاءات المستقبل، هذاك علاش اليوم مهمتنا كبيرة أن نحافظ على هذه الثروة. اليوم هالعائلة اللي قدمتها لنا رحاب هي ثروة تونسية بأتم معنى الكلمة، ابداها من الأم ربي يرحم الوالد، وهالذرية الصالحة هذه المتميزة فربي يوفقهم بإذن الله تعالى. ما نشدوا الهمة، مسؤوليتكم في مكتب سيدي بوزيد كبيره برشا برشا يا رحاب السعيدي، فبالتوفيق. واذا امكن نعطيو رقم رقمك نعش، اذا تمكننا من رقم للتواصل مع مكتب دعم الاسره بسيدي بوزيد، نعطيو رقمك رحاب؟
1: اي ما يسالش،
0: اللي هو 57 99 139. هذا هو، هيا نجعل من نبض هذا الرقم الهاتف نبض قوي، نبض إيماني، لنكفل هذه طبعا هذه العائلة وغيرها بالمئات. قلت لي 164 عائلة، وأنا متأكدة أنه ما زال عائلات في الانتظار يا رحاب.
1: سيلوا برشا عائلات اللي هم يستحقوا الدعم، يستحقوا اللي احنا نقفوا لهم، ندعموهم، نحيطوا بهم. ثم برشا من مريم، برشا من أيوب،
0: صحيت
1: فيكم معناها باش نوصلوا لهم أكثر، باش نوصلوا نفرحوهم، نضمنوا لهم مستقبلهم.
0: هذه هي الدرر في سيدي بوزيد، تحية لولاية سيدي بوزيد ولكل ولاية الجمهورية التونسية. هذه هي تونس عامرة بهذا الخير، عامرة بهذه الثروة. كيف ما قالت رحاب، فما برشا من أيوب المتميز الأول في المكتب متاعه، فما برشا من ملايك الأولى في الكوليج متاعها، فما برشا من مريومة اللي ناجحة يعني بامتياز والتحقت بالمعهد النموذجي بسيدي بوزيد رغم تعبها ورغم المكتب اللي بعيد يعني، وتكبدت صعوبات كثيرة إلا أنها نجحت بتميز. هيا نعاونوهم ونكونوا سند ليهم، الإحساس بالطمأنينة والأمان اللي توا تحس فيه راضية بعد وفاة زوجها، هذيك مكسب في حد ذاته. هيا نحققوا له الديمومة، تدخلوا على موقع الجمعية www.sosve.tn، ولا تطلبوا المكتب الوطني 58 371 002. هيا نكفل الأيتام هذوما، وتعرفوا كيف التيتيم مانيش باش نحكي لكم عليها، فهيا يعني نعبيه ونعمروا رصيدنا في دار الآخرة. رحاب فمش يرن على تليفونك؟
1: ما فهميش.
0: يا لطيف، زعما خدت الوقت جديد اليوم 4:30. أي نشدوا الهمة كريمة،
1: داي معايا
0: إن شاء الله، إن شاء الله ما تبديش قيلولة، ما زالوا مقيلين 4:30 5:30. فما
1: احنا
0: رنا
1: متأملين خير مدام مينيكا، ان شاء الله ان شاء الله اكيد باش يلبوا النداء، وان شاء الله اكيد باش تبدا رنا.
0: ان شاء الله ان شاء الله. انا ما نحبش نسيبك الا ما تقولي فما رنا على تليفوني 57 092 139. هيا ندعموا مكتب سيدي بوزيد، عسى ان نضمن حياة كريمة لهذه العائلة التونسية.
1: فما رنا يا مدام مينيكا.
0: الله اكبر، جميل جميل جميل. ارجع لي حتى برسالة خلي نعرف مضمون هذه الرنة. ربي يبارك في صاحبها او صاحبتها. الى اللقاء يا رحاب، في أمان الله. في أمان الله تعالى. مشكورة جدا، في أمان الله تعالى وحفظه. نشد الهمة لدعم الجمعية التونسية لقرى الأطفال إسواس، وتحديدا مكتب سيدي بوزيد 57 092 139، عسى أن نكون من السابقين السابقين.
3: هي هي الحضن الدافي اللي يحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب. هي هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم. هي اليد الحنينة الشديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم. هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة. هي هي الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسوس. وهما هما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنتي أنتي تقدم وسارع واسبق، وكل السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم.
4: السابقون السابقون
3: السابقون السابقون مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس.
0: هيا أحبتي في الله تعالى لنجعل خطانا إيمانية في يوم الجمعة. أحنا الجود، أحنا الكرم، أحنا نحكيه بأحنا عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية. نريد أن يرانا الله سبحانه وتعالى في موطن الخير، في مواطن الخير. نحب الله سبحانه وتعالى يشوفنا ونحن من المحسنين. نحب الله عز وجل إيرانا ونحن من الأخيار، من الأبرار، من أهل المعروف. ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فهي نرسم الابتسامة الجميلة على وجوه أطفالنا اللي فقدوا والديهم، أطفالنا الأيتام اللي فقدوا سندهم العائلي. هيا نشدوا الهمة ونتصلوا بالجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS 58 371 002، وإلا توا بتليفونك تدخل على موقع الجمعية www.sosve.tn وتلقاو هكا نوافذ صغيرة، نوافذ كلها خير تخليك تطل على جنة الرحمن. فهيا خاصة إنكم سمعتوا راضية أم ثلاثة أيتام أطفالها ربي يحفظهم، يا ربي يبارك لنا فيهم يا رب العالمين. أهدافهم أنهم يكونوا أطباء، أيوب يحب يكون طبيب جراح اختصاص أعصاب. فهيا هيا هيا نحقق لهم هذا الحلم. أحنا من سيدي بوزيد ماشيين البنزرت، لبحر بنزرت وجمال بنزرت، باش نطمنوا على وليداتنا غاديكا. أطفالنا خاصة من العلاء وسليانة هما توا حاليا موجودين في بنزرت، في مخيم بنزرت مع بنتنا أريج بوعروج، وهي قائد فريق المخيم وعميدة الطلبة السفراء بتونس الكبرى. أريج بوعروج قصتها جميلة مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس. هي توا موجودة مع بقية الطلبة في المخيم هذية، لهين بولادنا من العلي وسليانة. فما شكون اللي اليوم يرى البحر لأول مرة، وفما منهم زيدة اللي حضروا عم ناول في المخيم هذية. حكيت لي موقف، قلت لها شنو الموقف يا إريج اللي أثر فيك السنة؟ على خاطر عم ناول نتذكر حكيوا لي على الوليدات أول مرة يشوفوا البحر، أول مرة يحطوا ساقيهم في البحر. فالمواقف هذية أكيد تأثر، وأكيد نحبوها تحفزنا أكثر لدعم الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس. نعش إذا أريج حاضرة معنا ولا لا، ما زالت أريج ماهيش حاضرة، لكن أقعدوا معنا لأنه أريج باش تعيشنا لحظات إنسانية رائعة. هذا كلش نريد أن نحيا بهذه اللحظات، أن نحياها بنبل، أن نحياها بتراحم، أن نحياها بتآزر بتضامن، كما هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هيا نجعل الساعة هذه من 4:30 لـ5:30 ساعة محمدية بامتياز، ساعة صيفية محمدية. كيفاش؟ بإحياء هذه القيم. ليس منا من لم يرحم صغيرنا. هذا كلام شكون؟ نعم، كلام سيدنا ومعلمنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ليس منا من لم يرحم صغيرنا. ومخيم بنزرت يتجلى فيه التراحم وتتجلى فيه الرحمة المحمدية. بنتنا الجميلة أريج بوعروج، أهلا وسهلا يا أريج.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أحسنتي، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ما أحلاك يا أريج إنها تعرفت عليك من خلال صورتك الجميلة اللي قاعدين نشوفوا فيها على صفحة الإذاعة. ربي يحفظك وربي يحميك يا أريج.
4: عايشك، ربي يبارك لك.
0: ربي يستخدمك في خدمة جميلة جدا. كيفاش تقدمها لنا هالخدمة هذه؟ كيفاش توصفها؟ كيفاش تحكي عليها؟
4: والله من أنبل من أنبل سمحني الخدمات اللي خدمت فيهم برسمي، تحس بروحك اللي كانت ضايعة منك ترجع لك. الأحساس هذا حسيته في جمعية تونسية لقراءة الأسواس، حسيته في مخيم الأمل، وهذه الحاجة اللي شجعتني إني نعود نرجع مرة أخرى ونعود نعيش التجربة بكل تفاصيلها، بالمحبة اللي ريتها في وجه الأطفال والمسؤولين، باللحظات الصعيبة اللي عشناها مع الأطفال، نتعلقوا بهم، يحبونا، نحبوهم، نبكيوا على خاطرهم. الحمد لله اللي سخرنا للخدمة هذه، والحمد لله إنه ربي أعطاني فرصة باش نكون قريبة من الأطفال، وإني نكون جزء من التجربة هذه ونساهم ولو حتى بشوية باش نرسم ابتسامة على وجوههم.
0: جميل جميل، محليك يا أريج. أنت تحكي وتوصف خدمتك الإنسانية والنبيلة مع وليداتنا، وأنا قاعدة نخزر لتصويرتك، قاعدة نقرأ في خزرتك، قاعدة نقرأ في ابتسامتك، قاعدة نقرأ يعني في وقفتك. محليك يا أريج بالحق، وابتسامتك هذه وخزرتك هذه تبعث برشا أمل، فيها برشا كلام، فيها برشا كلام خزرتك يا أريج.
4: عايشك يا مدام مليك.
0: أكيد برشا كلام. ليش كنت حب توجهه وانت تحكي بمحبة كبيرة على خدمتك النبيلة هذية، وانت قاعدة تخدم بقلبك بجواجيك في وليداتنا في المخيم، باش تفرحهم، باش كل لحظة تكون ذكرى جميلة في حياتهم. الكلمات اللي عينيك معبية بيهم، ليش كنت حب توجههم في اللحظة هذية عبر أثيري إذاعة الزيتونة؟
4: نوجههم للتوينس الكل، نشجعهم إنهم يدعموا الجمعية التونسية لقراءة الأسواس، إنه كل دعم صغير ولو بكلمة ولو بجهد ولو بمال يأثر تأثير كبير في الأطفال هذوكم، لأنه الأطفال اللي جونا فاقدين الأمل، ما عندهمش حب الحياة. بالكلمة الطيبة، بالصدقة، بالدعاء، بالمبادرة، بالتطوع، نحن نحيو فيهم الأمل من أول وجديد، نساعدوهم انهم يقدموا في حياتهم انهم يحبوا الحياه ويحبوا الوطن نتاعهم.
0: اي محليها كلمتك وقت اللي تقول لي وليدات هذوما فاقدين الامل، انت ريت هذا بعينيك وعايشته. قلت لي الاطفال هذوما، نحكيوا على اطفال يا اريج باش المستمعين يسمعوا فينا، لازمهم يعرفوا اطفال قداش اعمارهم. هما علما في المخيم انت الوليدات اللي لاهين بيهم بين 10 و13 سنه. قلت لي وقت اول ما جاوا للمخيم فاقدين الامل، ما عندهمش حب الحياة. تصور طفل ما عندوش حب الحياة يا أريج.
4: نظرا للظروف اللي عيشوا فيها، المحيط اللي ترعرعوا فيه، يفقد الأمل، يفقد الحياة. أما الحمد لله ثم جمعية تونسية لقراءة في الأسواس، ثم مخيم الأمل اللي يرجع فيهم الحياة، يرجع فيهم حبهم لذاتهم، حبهم لمواهبهم اللي موجودة في داخلهم ولم تتح لهم الفرصة باش يخرجوها. حبهم البرج حاجات، سامحني مادام ليك برسمي نحكي وقلبي باش يخرج من بلاصته، خاطر كل مره نتفكر المواقف اللي عشناها في مخيم الامل. الاطفال كيفاش بالحق، مش اول نهار يجونا فيه، مش كيف اخر نهار يروحوا فيه. الطفل اول نهار يجيك يبدا خايف، يقول لك شكون هذم، ما نعرفهمش، باش نجم نرقد معاهم. اخر نهار يبدو ما نجموش يروحوا من بحذيك، يقول لك مانيش مروحين، نحبوا نبقوا بحذيكم. قبل ما تكلمني يا مدام مليكة، كان فما طفل يكلم فيا يقول لي مدام راني نستنى وقتش نعاود نجي للمخيم باش نراكم.
0: اي يعني هذا يرجع انه حس بالطمأنينة، حس بالفرحة، حس بروحه طفل بأتم معنى الكلمة يا إريجا.
4: اكيد
0: اكيد. أريج وقت كلمتك بالتليفون باش نحضروا لقائنا هذايا، قلت لك يعني سألتك شنو هو الموقف، ربما موقف صعيب عشت سنة في المخيم الجديد، علما أنه أنتم توا موجودين في بنزرت.
4: أي
0: وليداتنا من العلي وسليانة، وفما أطفال جدد لي أول مرة يجيوا للمخيم، وفما الأطفال زادة اللي كانوا عاملين معاكم هكا ولا. حكيت لي موقف زادة تكرر، لأني نذكر الموقف هذية تعاش في أول دورة للمخيم، اليوم في الدورة الثانية يتكرر هذا الموقف. عفوا أحكي لنا عليه يا إريج.
4: والله مدام مليكة سمحت لك من أكثر المواقف اللي أثرت فيها في مخيم الأمل مع زوج بنيات صغيرات أول مرة يراو البحر. فأول ما وصلنا للبحر جيتوا متردين خايفين برشا ولاو يبكيو ورفضوا ورفض الثاني أنهم يدخلوا الماء. بقيت نحكي معهم بالسياسة، حاولت نفهمهم مش بيهم، بقيت نطمن فيهم، حاولت معناتها نفسر لهم انه الخوف راه مجرد شعور فينا ونحن نجم نتحكموا فيه. نتفكر وقتها بنيه منهم قلت لي انيستي عندي ثقه فيك ونهبطوا مع بعضنا الماء اما نمشيو خطوه بخطوه. بقينا نقربوا للرمله بشويه، من بعد هبطنا سقينا في الماء، بلينا اطرافنا، بلينا شعرنا، لين وصلنا بدينا نعوموا هكا شويه. وبعد خبرت صديقتها اللي هي قاعده في الشط البرا قلت لي انيستي اريش نخرج نعيط الآلاء تجي معنا. قال لي أنا باش نحكي معاها وباش نقنعها إنه الماء ما يخوفش وإنه البحر ما يخوفش. وبالفعل مشينا للبنية حكينا معاها بالسياسة وبقيت معاها وقت نفكر في الشط. قعدنا شوية كل مرة البنات يقولوا لي أنيستي خدموا بشوية بشوية نهبطنا الماء. الحقيقة الموقف بقى يتكرر أسبوع كامل ما أكذبش عليك. للآخر النهار وقت جاوني عيطولي أنيستي أنيستي أخبرنا كيفاش نعوموا وحدنا. خاطر نحن كل يوم نبدو بشوية نبدو مش فصلين ونقدموا للماء نمسوا الماء شوية نبلو أطرافنا. للآخر النهار عيطولي أنيستي فرحانين كيفاش يعوموا وحدهم ويوريوا فيه كيفاش تغلبوا على خوفهم.
0: الحمد لله. وهذا درس، درس من دروس الحياة، علمتهم درس من دروس الحياة يا أريج، لأن الحياة نصفها بمثابة البحر هكا ولا إذا ما يحد هكا خطوة خطوة يعرف كيفاش يعوم فيها والحمد لله. يعطيك الصحة يا أريج. أكيد كلمة عندي فيك الثقة أنيستي أكيد عندها ثقة لمتاحة في قلبك
4: بالطبيعة، لأنه الطفل مش بسهل يعطي ثقة لأي إنسان يعرضه.
0: أي وخاصة من حاجة يخاف منها
4: بالطبيعة.
0: أي إريج نحب نسمعك، ما أحلى كلامك. إريج معنا؟ يظهر لي انقطع الخط للأسف الشديد. إريج انقطع الاتصال يا طارق للأسف، خسارة. به محلها حكايتها إريج، هذه هي بنتنا إريج اسم على مسمى وهي في مخيم بنزرت. نعود ونتصلوا بإريج خلي تعطينا خاتمة مزيانة وبالتالي نأكدوا رسالتنا للداعمين. هيا نشدوا الهمة لضمان ديمومة رسالة الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. صيف وشتاء قاعدة تشتغل على أطفالنا، قاعدة تشتغل على استقرارهم، على حمايتهم، على إحساسهم الداخلي بأنهم أطفال. تحكي إريج شافت أطفال فاقدين إحساسهم بالحياة، فاقدين للأمل، فاقدين حبهم للحياة. تصوروا يعني التوصيف هذا بالحق صعيب، لكن بالرعاية بالإحاطة بالمحبة بالحب بالقيم الإسلامية والحمد لله تعالى يتحقق التغيير. وأول المخيم يكون طفل فاقد الأمل، آخر المخيم يكون طفل يمشي بالأمل ويرجع لعائلته ويرجع لمنطقة العلاء اللي تستحق منه كل الدعم ويرجع لمنطقة سليانة اللي تستحق منه كل الدعم، وهو حامل رؤية حياتية جميلة وعنده ذكريات حلوة من تونس الحبيبة. فهيا أحبتي في الله تعالى نشدوا الهمة باش هالأحلام هذه تتحقق وتكون واقع مع أطفالنا. يكفي الرسالة اللي بدينا بها مع الأم راضية من سيدي بوزيد وولدها الثلاثة المتميزين في الدراسة. هيا نكفل هذه الطفولة، هيا نكفل الطفولة الفاقدة للسند لأنه فيها الخير لينا في حاضرنا وفي مستقبلنا. نرجع لك يا إريج من جديد لنختم معك. إريج بوعروج أهلا وسهلا عزيزتي. إريج يا مرحبا، قديش حضورك جميل جدا في الدقائق الحلوة هذه ومررت لي إحساس رائع. إن شاء الله ربي يكون واصل لتوينسة الكل وين ما كانوا. توا نحبك تختم يعني برسالة تجمع الناس الكل لهذا الخير، ومخيم الأمل ما يكونش مخيم أمل صيفي بقدر ما يكون مخيم أمل لحياة وليداتنا في كل مراحل أعمارهم يا إريج.
4: والله يا مدام مليكة الخير ما يحتاج يكون كبير باش يسمع الفرق. كلمة طيبة والابتسامة وقت اللي تعطيه لطفل سامحني ينجم يغير حياته كاملة. كل واحد فينا يقدر يكون سبب فرحة في أمل في بداية جديدة لشخص اللي هو الطفل هذاك اللي فينا المخيم. مخيم الأمل بحق ما هوش مجرد مكان للترفيه واللعب، هو مدرسة للحياة يتعلموا فيها الأطفال ما قلت لك حبهم للحياة.
0: نعم.
4: الأمل، الانضباط، خليونا نزرع الخير وين ما نمشيو، خطر الخير بطبيعته ما يضيعش.
0: نعم.
4: وصلنا نكون سبب في الأمل ونخليه هو أثر طيب
0: بإذن الله. أنت اسم على مسمى، أنت أريج وبعثتي رائحة الفواحة والأريج أكيد في مخيم الأمل اللي كيف ما قلت أنت ونأيدك تماما، ما هوش مخيم صيفي وإنما هو يرقى إلى مستوى مدرسة بأتم معنى الكلمة. هنيئا لكم هذا المقام، تحية ليك من قلبي إلى قلبك يا أريج بوعروج قائد فريق المخيم وعميدة الطلبة السفراء بتونس الكبرى. إن بالحق شرفني أنك تكون حاضرة معايا بعد ما يوفى المخيم، وإلا جيت لتونس تكون حاضرة معايا في الأستوديو، نحب نتعرف عليك لأنك شابة من الشابات التونسية المتميزات، عمرك 24 سنة، سنة تخرجت أستاذة شباب وطفولة هكا ولا لي، يعني نهنيك بهذا التخرج وما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك قاعدة يعني تتعامل مع وليداتنا بكل يعني ما شاء الله عليك بكل حرفية بكل محبة، وهذا خلى الأثر يعني يتحقق في نفوس أطفالنا، فهنيئا لك التخرج وإن شاء الله نشوفك في مستويات راقية بإذن الله تعالى يا إريج.
4: عشك يا مدام مليكة، ربي يبارك لك.
0: يعيشك عزيزتي، توعدني تكون حاضرة معايا في الأستوديو إن شاء الله.
4: قدرت ربي.
0: هذا يفرحني برشا. في أمان الله، بوسة كبيرة لوليدنا الكل في مخيم بنزرت، مخيم أمل، بالتوفيق لكم إن شاء الله. إلى اللقاء إريج، السلام عليكم ورحمة الله. في أمان الله. بهالطاقة الشبابية هذه سنواصل إن شاء الله تعالى. السيد رشيد الخبور يلتحق بنا في البرنامج في الموعد الصيفي هذية من 4:30 لـ5:30 عبر الواتساب. ربي يبارك لنا فيك رشيد الخبور، رئيس قسم الاتصال والتواصل، يقول لي توا عندنا 5 منخرطين، هيا نشدوا الهمة للخمسة ونص إن شاء الله تعالى. نحب نحكي على 10 منخرطين، على 20 منخرط بإذن الله تعالى. موقع الجمعية www.sosve.tn، اقعدوا معنا توا ماشيين الأكودة بإذن الله مع الشيخ الأستاذ خالد التلمودي، وسندخل في قسم جميل مع أطفالنا من SOS أكودة.
3: هي الحضن الدافي اللي يحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب. هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم. هي اليد الحنينة الشديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم. هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة. هي الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسوس. وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنت تقدم وسارع واسبق وكل من السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم.
5: السابقون
3: مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس.
0: وينهم السابقون؟ احنا الجود، احنا الكرم، احنا الشهامة، احنا الهمم. احنا عبر اثير اذاعة الزيتونة في برنامج السابقون ننشر هذه القيم، ننشر هذه الاخلاق، ننشر هذه الرسالة الانسانية النبيلة، عسى انه كل تونسي وتونسية يتحركوا بها. اي وينكم؟ 5 منخرطين فقط دخلوا لموقع الجمعية، احنا نحبوهم اضعاف مضاعفة، عسى انه ننفس كربة من كرب الدنيا لعائلة تونسية فقيرة في برنامج دعم الاسرة. يا ربي ربي نفس علينا كربة من كرب يوم القيامة، يعني الميزان ما يجيش قد كربة الدنيا وكربة الآخرة. فربي إن شاء الله تعالى يجمعنا في جنة الرحمن. باش نواصل مع الشيخ خالد التلمودي، وهو الرجل الذي آمن بدوره وبرسالته كإمام خطيب طبعا، وكأب وكجد وكأستاذ، والحمد لله تعالى. شيخ خالد التلمودي ورئيس طبعا لجنة الدعم بإسوس أكودة. مرحبا سيدي خالد، أهلا وسهلا.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
0: نعم سيدي خالد،
6: كثير من الصفات ما إن شاء الله ربي يقدرني.
0: كثير من الأدوار ما شاء الله عليك، هكا
6: ولي
0: ربي يقدرك. دورك كجد، نعرفك دورك كجد، دورك كأب وزوج وأستاذ ورئيس دعم لجنة الأكودة وكذلك إمام خطيب، فربي يبارك لنا فيك إن شاء الله تعالى وفي جهدك يا شيخ خالد. وأكيد قدمت إضافة جميلة لأسواس أكودة والحمد لله والجمعية عموما شيخ خالد. ربي يبارك لنا فيك. النجم هكا في 10 دقائق نعمل خلاصة، تمررنا الأجواء الجميلة بحول الله، وانت توا موجود نعتبرك في قسم هكا ولا لا؟
5: اللي تو في قرية بتاع كود السويس والوليدات قاعدين يتجمعوا شيء فشيء، كانوا يبحروا كانوا يعوموا
0: صح الوليدات
5: وبحلهم بك التلقائية، هم وليدات صغار معناه يتراوح السنة بتاعهم بين 7 و19 سنين على تحت، وتحس بالفرحة معناه في وجوههم تحسهم عاملين جو، لكن احنا هكا نستغلوا الفضاء هذا باش نمروا رسائل تربوية دينية.
0: يعني بعد ما كانوا يعوموا في البحر في البحر تو باش يعوموا في بحر اخر من نوع اخر، عومة ايمانية معاك شي خالد
5: ان شاء الله. ان شاء الله ربي يقدرنا ان شاء الله.
0: امين ربي يقدرك.
5: خليني افتتح بالبسم الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والله يشرفني الحقيقة هالمسؤولية التي انيطت في عهدتي ان شاء الله نكونوا في مستواها، وانا يشرفني اكثر لانه عندي مجموعة ما شاء الله في لجنة الدعم القائمين بالواجب على اثر الوجه. بالأمس فقط كان عندنا لقاء وحبينا نزيد نجدد اللقاء نتاعنا، قلت لهم احنا خلينا نخرجوا من البيروات نمشيو على عين المكان ونصافحوا الوليدات هذوما اللي هما في احد في اشد الحاجه الى التوعيه والدعم والعنايه والرعايه، لان هما ولادنا في النهايه جاونا من اماكن مختلفه. احنا كان عندنا لقاءات سابقه في شابه تحديدا في السويره، كل جمعه تقريبا نعمل معهم لقاء، كل مره يجونا من بقعه من المنطقه الداخليه من تونس العزيز علينا الكل. اليوم جاءوا من مناطق مختلفة كيف جاءوا من محل جاءوا من زمان من تونس، وهو تلمدوا مع بعضهم فرصة هم يتقاربوا ويتعارفوا ما بينهم، مهم جدا هو طريقة تبليغ المعلومة هذوما، وأنا مهم جدا باش تكون عندي هذا الجمع بين صيتي كإمام وكذلك صيتي كمعناه مسؤول في لجنة الدعم. الشعوري بالوليدات هذوما وحاجتهم الى هذا التوعية مع التوأمة الموجودة مع وزارة التنمية، واحنا كما تعرف كان عمل لقاء مع السيد وزير التنمية وحرص باش نمر هذه الرسائل الإيمانية للوليدات هذوما، وبالفعل حسوا في أشد الحاجة. صحيح اللي هم قاعدين يتلقاو في تكوين في مدارسهم، ولكن المزيد من الدعم مع احترامي شديد للمربين والمعلمين والأولياء. احنا نكملوا الدور معناها، ما احناش نقولوا نجيبوا حاجة جديدة، خطابنا الديني المتوازن اللي يأسس القيام الثابتة وقت اللي هما يثبتوا أركان الإيمان في قلوبهم، وديما نخليهم مجال باش يقرأوا شوية قرآن يشوفوا من وصلوا في مستوى هما القرآن اللي يعطي ثقل يعطي وزن يعطي صيلة فيما بينهم بدءاً ويثبتهم بالمولى عز وجل. هذا الحقيقة أنا أرى أنه مش أنا أرى معنا هذه حقيقة إيمانية أنه يثبت برشا الوليدات هذوما يحميهم من برشا أشياء. كنت حاب نعطي مثال على نماذج نتاع التدخلات اللي قمت بهم، بديت فقط باش قلت لهم السلام عليكم، فما اللي جاوب فما اللي ما جاوبش، عطيتهم النموذج نتاع سيدنا صلى الله عليه وسلم وهو قاعد مع الصحابه، وفي اللي دخل واحد قال السلام عليكم وبعد قال 10 ثم قال 20، حبيت نشوفهم شنو رد الفعل نتاعهم على ايش تحدث هذايا باش يثمنوا الجزاء الرباني الغيبي اللي هو الجزاء اللي ما يتقدرش بحساب. قلت لهم انتم تعملوا حاجة باهية، يشكركم الأستاذ يعطيكم حلوة ولا يعطيكم حاجة مادية، راهو العطاء الرباني أكثر من هيك. نعم. ونستشعره في أنفسنا، تحس الأجواء بتتبدل قدر ما احنا نتوجه صغيرة هذوما تقريبا عددهم تراوح بين 45-50 طفل، فما كيف كيف أي فما كيف كيف الوليدات اللي هين بيهم الطلب السفراء. نعم. المنشطين المحيطين بيهم كيف هما بيدهم معناه تفاعلوا معايا ولا الخطاب ما عادش موجه هنا، قدرة اللي يوجه الخطاب باش يراعي الفروق هذه نتاع المستويات باش يوصل الرسالة كأحسن ما يكون في بساطتها. ودينا محلاه معناها احنا نذكر ان سيدنا صلى الله عليه وسلم احسن نموذج في تبليغ الرسائل التوعوية التربوية، وقت اللي واحد جاء حديث عهد الإسلام قالوا ما المطلوب مني، شو مطلوب مني يا رسول الله؟ قال 5 صلوات في اليوم والليل، وكمل له أركان الإسلام قالوا هل علي غيره؟ شوف كيفاش اختزل الإسلام في هذه الأركان. احنا وقت اللي ندرك حقيقة هذه الأركان ونعرف معناها لا إله إلا الله نثبتوها في قلوبنا وتعطيهم البشارة، قلت لهم بشراكم الساعة كلكم صح عليكم ماشي للجنة معناها خاطر بعد كبار وهم مدير الصغيرات اللي يراوا الأمل هذا ويراوا الفرحة هذه وأسلوب تفاعلي معناها مش تقعد تحكي معناها وقت طويل خاطر الوقت معناها تقريبا ساعة تقريبا. احنا كنعملوا كل مراوحة هذيك وننزلوا شوية من المنابر وكنعيشوا الواقع ونحتكوا بالصغيرات هذوما، حقيقة أنا نحس بسعادة كبيرة جدا وأنا نتواصل معهم، حتى كان ما أثرناش 100% حتى كان أثروا 10% كنا حققنا الغرض وهل من مزيد. الحمد لله الأمر مش حكر على شخص المتواضع، هو كل الأئمة تقريبا مجندين. نعم. في ربوع تونس كلها كما تعرف كل مرة يمشي إمام ولا اثنين يوصلوا هذه الرسائل الإيمانية الجميلة،
7: تثمر بحوله الخير الكثير
0: بإذن الله. بإذن
7: والحاجة
0: الله.
7: الجميلة نكملك بهذه أخت مليكة، نعرف حديث وسجون معناه الولدات هذوما اللي عنا تو لقاء معاهم هما حضروا في موسم الحصاد اللي افتتحناه في القلعة الكبرى،
0: وإحنا هنا بنشوف الصور شيء خالد على صفحة الإذاعة، فما زوج صور محليهم.
7: هو ما شاء الله هذا الشخص من غير ما نذكر اسمه عنده 45 هكتار وأطلق موسم الحصاد وعنده البذور الأصلية متاع بلادنا
0: ما شاء الله،
7: وهذا مهم جدا ووزعها على الفلاحين. وخلينا الصغيرات يراو كيفاش الحبة تنمو وتكبر وتجمع وتحصد وتتلم في شكاية. الوليدات هذوما اللي هما الرسالة المهمة جدا باش نوصلوها اللي هما معنيين بالزكاة. يعني تصور انت صاحب المزرعة هذه ولا الحقل هذه ولا شنو نسميوه ضيعة، معناها يعرف انه باش يعطي زكاته هاو وين باش تمشي. الوليدات هذوما تحديدا اللي هما مستهدفين اللي هم من دخلوه ما احنا للقرية متاعنا إلا ما يكونوا متأكدين بشدة حاجتهم. وهنا نذكروا بقول المولى عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده. ما أروع أن تعيش الآية بمضامينها وبكلياتها، أنك تحقق أنك تأتمر بأمر المولى عز وجل صح لي، معنى حقيقة صح لي الإنسان اللي يؤدي زكاة ماله استمارا بأمر الله صح ليه، ويزيد يستمتع أكثر ويشوف أثر هذا العطاء للعائلات هذوما المعزة اللي هم في أشد الحاجة، اللي احنا نتمناه انه يخرجوا من حاله العواز والضيق والخصاصه وما يمدوش يدهم بحول الله الى حاله انه يحقوا اكتفاءهم الذاتي. وهذا اقصى ما يمكن ان يسمع اليه الانسان عملا بقول سيدنا صلى الله عليه وسلم من اصبح امنا في سربه معافى في جسده له قوت يومه فقد فازت له الدنيا. اذا كان تحقق هذه المقاصد وراهم مرتبطين على الاخر.
0: كل حاجه والله حبيت نتفاعل معك على المشهد اللي حكيته لي، ان شاء الله ربي يبارك في صاحب هذا الحقل يبارك له في صحته وفي رزقه، انه المعنى قدش مزيان وياثر انه عايش بهذا القول الكريم بهذه الايه ويطبق فيها ويعيش في حلاوتها. واللي اجمل زاده انه وليداتنا شافوا هذا بعينيهم. اكيد المشهد هذا كان عنده اثر، لكن نحبك توصفه لي الاثر على اطفالنا. شيخ خالد شنو اللي تعلموا منه؟
7: هم البراءة اللي فيهم خليهم منبهرين، مشهد ربما أول مرة يشوفوه في حياتهم ونطور أنه ما ينسوا شيء. ربط الصلة بين المعطي والمعطى له رهي مطلوبة. وهذا اللي احنا المفروض نعيشوه. احنا قدش مرة يجي واحد يقول لي بربي تحب نعطي زكاة مالي أو أنت عطي لا، نقول له امشي بيدك. قل لي أني قلبي يوجعني كي نمشي وراء الحال، قل له مقصود أنه قلبك يوجع، لأنه في قلبك يوجع قلبك يلين من الأول وجع، ولكن بعد تحس بلذة لا مثيل لها، لأنه ما أروع أن تكون اليد العليا. وإن كان ديما شوفت ربي يكون حقه، والحق هذا طبعا هو حق الفقراء وحق الزكاة وحق الحصاد وحق كلمة حق ما كلمة جامعة مانعة تجمع كل شيء باش يستشعر الغني أنه يعطي مش عامل مزيارة. وفي النهاية أي هو مش أي إنسان قادر باش يتخلص من شح النفس هذاك ويعطي، ولكن هو إنسان اللي كان يوصل لهالمستوى. وطبعا عندكم بريد الزكاة محلاها من برنامج معناها اللي بين الكثير من القلوب والتجارب اللي عاشوها الناس. صحيح. العطاو يعطي ويمر رسائل جميلة جدا لكل اللي ما يعطيش إن شاء الله. كل من يسمع فيه الآن ميخرج زكاة ماله، حتى مش زكاة ماله يا سيدي، احنا ربي أعطانا شجاعنا على العطاء حتى في حد الأدنى.
0: شوف زكاة الفطر اللي هي
7: ديناران معنا زكاة الفطر، لكن نحب نقطعك الإسلام يشجعك على العطاء. نعم. المساهمة للقراء أطفال السواس البيئتي اللي نذكر فيها فرصة هي أوتوماتيك بيرمانون، راهو تخليك تعيش سعادة لا مثيل لها، تعطيك البركة، تستظل بظلها. اليوم في القدس نحكيه على شدة الحرارة. الحرارة يوم القيامة عندك كتلفين دينار، كالدينار اللي بتعطيها كل يوم رأيت ربي كبرها لك، ربي وربيها لك وربيها لك، حتى تقول يا ربي أن لي هذا. شوف المشهد قديش ربي صور لنا الصور الجميلة هذه باش نعيشوها، شوف الأثر متاعها، تستشعرها في قرارة نفسك. نتخلص من العطاء المادي المحسوس الإنسان اللي يحب، معنا الشيطان يعيدنا الفقر ما يخليش نعطيه ويقول لك راكي تعطي، ربي يعطينا الغناء يشجعنا على العطاء. هذا اللي نحبه احنا نمروه من خلال هذه الرسائل، من خلال التواصل مع الطائرات هذوما.
0: ما شاء الله عليك شيخ خالد، قديش خطابك جميل خارج من قلبك واصل لقلوبنا والحمد لله. كلامك يحكي مع القلب مباشره، عسى انه هالقلب هذا يكون عامر بهذه الرؤيه الايمانيه وبالتالي تتحقق لمصلحه اطفالنا ومصلحه بلادنا ان شاء الله تعالى. شيخ خالد هنيئا لك هذا المقام، ربي يستخدمك فيه، وان شاء الله يا ربي خطابك يوصل لتوانسه وين ما كانوا في تونس وخارج تونس، عسى انهم يدعموا الجمعيه التونسيه لقلوب الاطفال اسويس. توا نقولوا لهم يدخلوا على الموقع الجمعيه www.sosve.tn. كيف ما قلت لنا منظومه الاقتطاع الالي القار البي بي ينجموا حتى ولو بمبلغ بسيط ب 10 دينارات حتى يعني ب 20 دينار ب 30 دينار يضمنوا ان شاء الله تعالى ديمومه هذه الرساله النبيله، وبالتالي نستشعر ان شاء الله تعالى انسانيتنا كما ينبغي. فربي يبارك لنا فيك شيخ خالد التلمودي، وليدات تسلمنا عليهم يسمعوا فينا هما.
5: لا لا لا ان شاء الله لذيذ سلم الرساله بحول الله.
0: ربي يحفظك ربي كنا فيك وفي جهدك ان شاء الله ربي تلقى كل الدعم في مكتب سويس اكودا في امان الله. ابقوا معنا احبتي في الله تعالى، لا زلنا ما زلنا مواصلين الى الامام نحو الله سبحانه وتعالى، لانه الله عز وجل من احب الاعمال اليه ادخال السرور على قلب مسلم. ونحن احبتي في الله تعالى مع الجمعيه التونسيه لقراء الاطفال سويس ومن خلال برنامج السابقون السابقون عبر اثير اذاعه الزيتونه للقران الكريم من الاذاعه التونسية ندخل السرور على قلوب أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي. السيد رشيد الخبور نحب نحييه من قلبي، يقول لي مليكة وصلنا التسعة، إن قلت لكم عشرة أي شكون العاشر اللي باش ينضم لعائلة الأسواس؟ هيا هيا قبل ما نختم هذا اللقاء وختامها مسك مع مشروع داري الآخرة، نحب نرجع لأختنا رحاب السعيدي رئيس مكتب سيدي بوزيد، قالت لي مليكة تواصلوا معايا ثلاثة من الناس، ربي يبارك لنا فيهم وربي يتقبل منهم وربي يجعلهم من المحسنين وربي يجعلهم من أصحاب الجنة.
3: هي هي الحضن الدافي اللي يحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب، هي هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم، هي اليد الحنينة الشديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم، هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة. هي هي الجمعية التونسية لكرة الأطفال أسوس، وهما هما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي، وأنتي أنتي تقدم وسارع وسبق وكل السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم. السابقون السابقون السابقون السابقون مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لكرة الأطفال أسوس. تونس بلسان رطب أحييك، بساعد الجد أبنيك، بسلامة قلب أحميك، فسلام وسلام وسلام مني إليك يا تونس. كيف أحسن إليك يا تونس؟
8: كيف أحسن إليك يا تونس؟
3: سؤال نجدد به اللقاء يوم الجمعة لنرفع معا راية الوطن عاليا.
9: موطني موطني،
3: ونقولها بصوت واحد، حبك يا تونس يوحدنا،
8: حبك يا تونس يوحدنا.
0: كيف أحسن إليك يا تونس؟ سؤال نطرحه على أنفسنا أحبتي في الله تعالى، وأقدم لكم الإجابة. نحسن إلى تونس بالانضمام إلى الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. اطلبوها على رقم المكتب الوطني 58-371-002، وإلا أدخلوا توا ما تأجلوش عمل الخير، ما تأجلوش العمل اللي يضمن لكم إن شاء الله تعالى ويضمن لنا جميعا الفوز بجنة الرحمن ورضوانه. تدخلوا على موقع الجمعية www.sosve.tn وكونوا من أهل منظومة الاقتطاع الآلي القار. سي رشيد الخبوري قل لي وصلنا 11 تجاوزنا العشرة والحمد لله تعالى في وقت جميل، وقت ما يعني ضيق والحمد لله 11 من خرط. ربي بركلنا فيكم يا رب العالمين. أنا باش نكمل حديثي مع السيدة الجميلة والطيبة السيدة زينب سميشي من SOS أكودا الأخصائية الاجتماعية، عندها نداء على غاية من الأهمية لأم لطفلين في سن التمدس. نحب نوصلوا لها هذا النداء لقلوب المحسنين، عسى أن نكون يعني سندا لها ونخرجوها من الضيق إلى اللي هي فيه إلى أوسع طريق. في الأثناء مع سيدة زينب أنا نحكي، وماذا بي أهل منظومة الاقتطاع الإلي القار يولي وإن شاء الله تعالى أكثر، علاش لي نقولوا 15 بإذن الله. هكا ولي زينب، السلام عليكم ورحمة الله.
10: إن شاء الله عسلامة. أهلا بك مدام إيكرا.
0: مرحبا يا زينب، الحمد لله. وانتي طمني عليك.
10: الحمد لله،
0: ربي يكون في عونك إن شاء الله. زينب، ما هيش أول مرة نتواصلوا مع بعضنا، ودائما نعتبرك حمالة الخير يعني، وديما تبشرني تقولي أنه الحمد لله نداءاتنا لاقية التفاعل والحمد لله. صحيح ساعات في حالات ما نوصلوش أن نغطي كل المصاريف، لكن خير بإذن الله حنا نوصلوا النتيجة طبعا على الله عز وجل إن شاء الله. زينب بيظهر لي البقعة اللي انت قاعدة فيها الصوت ما هوش واضح، احكي لنا يا زينب على عائلة اللي باش نحكيوا عليها، على الام الطيبه هذه ان شاء الله نكونوا في عونها
11: ان شاء الله. اليوم نحب نحكي لكم على وضعيه نتاع امراه تونسيه مكافحه مطلقه، هي تنتمي لعائله محدوده الدخل، تعيش وحدها وتتكفل بمصاريف نتاع زوج صغارها يقراو. واحده منهم نجحت للسنه الثامنه وصغير الاخر نجح للسنه الرابعه ابتدائي. الحقيقه الصغيره تسمى زوج متميزين. الوضعية هذه تسكن في دار معناها على وجه الكراء و300 دينار كل شهر، لكن رغم الظروف الصعبة نتاعها إلا أنها مكافحة واخترت أنها تخدم على روحها بكرامتها.
0: نعم.
11: العائلة هذه المعنية تخدم معناها في الخياطة، تخيط في اللساك، عندها خبرة كبيرة معناها في المجال هذية وعندها حب كبير للخدمة نتاعها.
0: نعم.
11: أما المشكل أنه الآلة نتاع الخياطة، الماكينة نتاع الخياطة اللي تستعمل فيها معناها سامبل، هي معناها قديمة ومتهلكة وما تساعدش حتى باش نجم تكمل الخدمة الكل متاع الساك اللي تخدم فيه هذك. علاش كل مرة هي تضطر انها تمشي لورشة اخرى باش تكمل المراحل الاخرين متاع الخياطة متاعها وتخلص كيف كيف من جيبها معناها المصاريف هذوك وكل شيء اللي نقصوا لها فيما بعد معناها من الربح والمدخول متاعها. هيك علاش هي معناها العائلة هذي ما هيش قادرة باش حتى تتكفل بالمصاريف نتاعها على الكري ولا متطلبات الحياة اليومية نتاعها ولا تنجم تعيش صغيراتها.
0: نعم، هي الفكرة واضحة. الحاجة اللي تفرح في هذه العائلة أنه الفكرة واضحة، الأم كيف ما أكدت وعودت يا زينب مكافحة، تكافح من أجل أنها تضمن حياة كريمة لأولادها الزوز، والحمد لله اللي ناجحين زيدا ومتميزين في قرايتهم، فربي يبارك لها فيهم إن شاء الله. العائق توا اللي فهمناه، رغم أنها عندها خبرة في الخياطة كيف ما قلت لنا وعندها محبة الاختصاص هذا، وأنتم عملتوا لها زيدا التكوين في الباب هذا، عندها شهادة في بعض المشاريع زيدا زينوبة، زيد أكد لي طبعا المعنى هذية.
11: دخلت معنا البرنامج بما أنه احنا الهدف نتاعنا الاول والاساسي انه العائله تحقق الاستقلاليه الماليه نتاعها، دوب ما دخلت معناها بدينا باللي فورماسيون، عملنا لها دوره تكوينيه في الخياطه في بعض المشاريع وكل باش العائله هذه وليت معناها مؤهله انها معناها تعمل مشروع نتاعها. وبالتالي هذيك علاش احنا اليوم معناها هي تطلب في فرصه باش تخدم اكثر وباش تطور مشروعها، على خاطر ماكينتها كما ما قلنا قدامت وما عادش معناها صالحة إنها تخليها تخدم. هذيك علاش لازمها معناها تلقى معناها الدعم اللي لازم باش تشري الماكينات نتاع الخياطة اللي نجموا يخدموا لها المنتوج نتاعها كامل وحدها، ما تقعدش معناها تمشي في الورشة الأخرى نتاع الخياطة نتاع وتخلص
0: مستقلة بذاتها. شنو المطلوب يا زينب اللي يسمع فينا ويحب يعاون هذه الأم وتقول لك أعطيوني فرصة؟ ماذا بينا بالحق نعطيوها فرصة وإن شاء الله ربي تكون فرصة تفتح لها أبواب الخير والاستقرار والأمان مع وليداتها. شنو المطلوب يا زينب؟
11: المطلوب هو احنا باش نعاونوها باش تشري الماكينات اللي لازمينها، اللي هما ماكينة السامبل والسورجي والركوبرمون والبردوز، برشا ماكينات ينجموا يخدموها باش تخدم لساك نتاعها، تخرج منتوج كامل وتكون مستقلة بذاتها. علاش ليه تكون هي قادرة تعيش صغيراتها ومعنيها باش من بعد كما ما تعرفوا نكملوا معنيها مع العائلة هذه، ندخلوا العائلة أخرين إن شاء الله يا ربي مساعدتكم إن شاء الله. معنيها نكونوا قادرين إنه نتحصلوا على معنيها مساعدة قيمتها 14,000 دينار باش تكمل هي تعمل مشروع كامل متاعها بتاع الخياطة اللي خول لها إنها تخدم على روحها. هيك علاش احنا معناها نوجه نداء لكل أهل الخير والأصحاب القلوب الرحيمة اللي ديما واقفين معنا في الجمعية التونسية لقرى الأطفال
0: الأسوأ. نعم، القلوب الرحيمة.
11: إذا كان معناها ينجموا يعاونونا على المرأة هذه باش تعاون معناها ويساهموا بإنها معناها يدعموا لها المشروع متاعها، على خاطر راهو بدعمكم نستثمروا في عائلة كاملة.
0: صحيح.
11: وفي الصغيرات معناها وتكون هي قادرة إنها تلبي لهم احتياجاتهم الكل.
0: نعم.
11: قادرة واحدة إنها تخرج المنتوج نتاعها كامل وتذوق وتبيع معلش ليه تدخل حتى معها شكون اخر
0: ايه ما يكبر المشروع وتوصل تخدم لي صخره. ممتاز يا زينب، بالحق الفكره ليها افاق جميله، المبلغ بسيط قدام هذا المشروع الكبير اللي باش يضمن استقرار وسعاده هذه العائله ام وطفليها. 14 مليون ربي قدرنا عليهم، رقمك زينوبة نبدأ ونتوكل على رب العالمين.
11: 57
0: نتوكل على رب العالمين ونقولوا بسم الله الرحمن الرحيم. الهدف نتاعنا 14 مليون لنضمن انه هذه الام يعني تعمل مشروعها كيف ما يلزم وتشري الماكينات هذوما اللي تستحقهم لخياطه هذه الحقائب، وبالتالي تضمن يعني رزق يعني دائم باذن الله تعالى ليها. 57 092 109 57 092 109 رقم الاخصائيه الاجتماعيه الاخت زينب السميشي. ان شاء الله ربي تكون فما تفاعل معاك يا زينب.
11: ان شاء الله ان شاء الله
0: يا
11: رب. ان شاء الله ربي قدرنا ان نتحصلوا على مبلغ كامل باش نجموا نعاينوا العائله هذيا.
0: 14 مليون ان شاء الله يا زينب. 14 مليون هيا نشدوا الهمه ونلموها ان شاء الله تعالى لاختنا هذيا. اتصلوا باختنا زينب على رقم 57 092 109. سيد رشيد الخبوري يقول لي ولينا 12 والحمد لله.

0: الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: إشهار
2: فم ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أم الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة، لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.
2: حمدا لمن أنزل علينا القرآن وتولى حفظه على تعاقب الدهور والزمان، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أحمده وأشكره على ما أولانا من سوابغ الإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قدوة أهل العلم والعرفان، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أعيان الصدور وصدور الأعيان. أما بعد، مستمعين الأوفياء، سلام الله عليكم ورحمته تهدى إليكم، ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج نسمات من علوم الإقراء. في بداية هذا اللقاء أرحبه بفضيلة الشيخ معز البحري. مرحبا بك شيخ معز.
3: مرحبا بك شيخ أسامة، ومرحبا بمستمعين الكرام.
2: ما زلنا مع متن الجزرية والكلام على أبياته والأحكام التي ذكرها الإمام ابن الجزري في مضمن هذه الأبيات، وقد وصلنا إلى قول الإمام عليه رحمة الله: والقلب عند الباب غنة كذا، لخفى لدى باقي الحروف أخذ.
3: بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بارك الله فيك شيخ أسامة. احنا كما العادة نحاول باش نربطه بالحلقة السابقة. قلنا تعرضنا الجملة من أحكام النون الساكنة، اللي هي أحكام مهمة خطر يكثر التعرض لها في عند تلاوة القرآن العظيم.

0: وكملنا الحمد لله، حكينا على أحكام الحروف الإظهار والحروف متاع الإدغام بقسميهما اللي هما بالنسبة للإظهار. طبعا فما قسم واحد اللي هما 6 حروف متاع الحلق، والإدغام فيه قسمين اللي هما إدغام بغنة اللي هما يؤمن، إدغام من غير غنة اللي هما اللام والراء. وحكينا شوية نوع من التفصيل، وحكينا على الاستثناء والتنبيه اللي هو قال إلا بكلمة كدنيا عنون، ذيك شوية نوع من التفصيل. وتوا بعون الله باش نبداو نحكيو على القسم الثالث والرابع اللي هما قلنا أحكام النون الساكنة والتنوين، 4 أحكام بدا بهم البيت الأولاني في الباب اللي هو قال إظهار إدغام وقلب إخفاء. هذوما 4 حكينا توا على الإظهار وحكينا على الإدغام. القلب اللي هو شنو؟ اللي هو باش نغيروا حرف بحرف، يعني باش نبدلوا حرف، باش نبدلوه يقلب حرفا اخر، يعني باش يتبدل حرف اخر جمله، يعني باش نحيو حرف ونحطوا حرف. اش قال هو ابن الجزري؟ قال والقلب عند الباء. هذا القلب عند الباء اعطانا المحل. شنو هو المحل؟ والقلب عند الباء بغنة. ما قالش هو القلب لشنو لهنا. القلب هو النون هذيك باش تقلب لاقرب حرف لها من ناحيه الصفات ومن ناحيه كل شيء، اللي هو شنو؟ حرف الميم. علاش؟ على خاطر حرف الميم يوافق النون في الغنة، يشتركوا الزوز كون الغنة أصل فيهم. هذاك علاش النون عندها الغنة والباء تخرج من الشفتين. فالنون هذيك مش نقلبوها ميم، علاش؟ خاطر الميم يجمع بين صفتين تتقربوا من النون ومن الباء. شنو هو؟ عنده صفة الغنة تقربوا من النون، وعنده المخرج متاعه من الشفتين يقربوا من الباء. فكان نذكروا المستمعين الكرام المرة اللي فاتت انت شيخ حكيت على كلام الإمام الشاطبي رحمه الله على الجمالية، وقلنا الجمالية المقصود بها هنا في باب الإدغام والإظهار اللي هون يكون التناسب،
1: أكيد.
0: يعني ما بين النون فيها غنة وما تخرجش من الشفتين، والباء ما فيهاش غنة وتخرج من الشفتين. كي نقلبوا النون ميم نحافظوا على الغنة ونوليوا نخرجوا الحرف من الشفتين يولي يناسب الباء. فجمع ما بين الصفات، تعمل تناغم وتناسق ما بين كزوز حروف هذوكم. هذاك علاش ولو هو ما فصلش ابن الجزري ما قالش القلب، خاطر القلب يقتضي حرف الاولاني والحرف الثاني، ما دامش نبدلوا حرف الى حرف يقتضي زوز حروف. هو قال والقلب بطبيعه يحكي على النون باش نقلبوها، لكن باش نقلبوها شنو؟ ما صرحش. باش نقلبوها ميم. علاش باش نقلبوها ميم؟ على خاطر كي قال عند الباء اللي يناسب النون والميم اللي اقرب حرف يرجع فما التناسب وجماليه هو حرف الميم. هذاك علاش النون باش نقلبوها. يعني شو معناتها باش نقلبوها؟ باش نساوي اللي عندنا نون جمله واحده باش تولي لنا ميم. ميم ساكنه وعند الباء اش قال؟ قال بغنه. هذا قال كي قال بغنه لهنا، هذا على القول المختار، خاطر نذكر مستمعينا الكرام في الباب احكام النون والميم المشددتين، ومن بعد حكي بدا الكلام على الميم الساكنه. وقلنا الميم الساكنه كي يجي بعدها باء فما مذهبان لاهل الاداء، فما المختار اللي سماه ابن الجزري رحمه الله المختار، واللي هو المقروء به توا في البلدان العالم الاسلامي الكل 99% من المقرئين يقرأ بالضبط يقرأ به، اللي هو الميم الساكنه عند الباء حكمها الاخفاء بغنة. ولكن فما القول الثاني واللي كانوا قبل يقرأوا به وموجود، وأئمة معناتها من أجلة المقرئين كانوا يختاروه، اللي هو الإظهار. ميم ساكنة عند الباء إظهارها ننطقها عادية معناتها كما نظهرها في بقية الحروف. فالخلاف لهنا مبني على الخلاف في أحكام الميم الساكنة. كي قالوا باش نقلبوا النون تقلب ميما عند الباء باش تولي ميم ساكنه عند الباء، انت والاختيار المذهب اللي تقرا به في الميم الساكنه عند الباء في الباب الاخر، اذا كان على القول نتاع الجمهور اهل الاداء هذاك هو اللي ذكره ابن الجزري لهنا، قال والقلب عند الباء بغنة. واذا كان على القول الثاني المرجوح اللي هو خلاف المختار واللي هو توا قعد كان اهل الاختصاص فقط، اللي هو الميم الساكنه عند الباء حكمها الاظهار، تولي لهنا النون الساكنه كي باش نقلبوها ميم عند الباء شنو يجيبوها بالاظهار، تولي تندرج مع حروف الاظهار نتاع الميم الساكنه عاديا، ولي يجيبوا ميم ساكنه مظهره وبعدها حرف الباء. لكن هو قال هنا بغنة هذايا على القول المختار. يعني نحب نقولوا اللي الحكم لهنا مفرع على الحكم في الميم الساكنة. هذاك علاش بدا الكلام بالميم الساكنة ثم ثنى بالنون الساكنة. يعني الترتيب تاع الإمام الجزري ترتيب مدروس، يعني مش هكاك اعتباطا معناتها اختار، لا بدا بالميم الساكنة خاطر باش يبني عليهم بعد في النون الساكنة في حكم القلب. ثم هذا حرف واحد، حرف القلب الوحيد اللي هو الباء. أي نون ساكنة باش تجي بعدها باء باش نقلبوها ميم، يعني ننساوها النون جملة تولي ميم. ومن بعد على المختار باش يولي إخفاء بغنة، وعلى خلاف المختار إظهار. هذوما هما زوز أحكام. ويقعد حكم الإخفاء. الإخفاء اللي هو حالة بين الإدغام والإظهار، يعني تعرف بالتلقي. يعني مناش باش نمشيو خاطر النون هي نذكر وقت اللي حكينا في مخارج الحروف وقلنا النون والميم عندهم يتكونوا من زوز أجزاء، جزء من الفم وجزء من الخيشوم. وغنة مخرجها الخيشوم، وقال ابن الجزري رحمه الله أكل غنة هذيك من الخيشوم، يعني من الأنف من الخشم ديما حاضرة، وعنا جزء من الفم. احنا النون اللي باش نخفيوها هذيك شو معناتها باش نخفيوها؟ يعني الجزء متاع الفم باش نحيوه، ما عادش فم، يعني اللسان ما عادش باش يمس في مخرج النون، باش يقعد كان جزء من الخيشوم والفم فقط. اللسان باش يحضر الفم باش يحضر الحرف اللي بعد النون الساكنة المخفات فقط. يعني باش يقعد كان جزء الخيشومي والجزء متاع الفم باش ينحيوه. هذاك هو بصفة عامة يعني من غير تعقيدات، هذاك حكم الإخفاء. الإخفاء فيه أنا حروف يجي الحروف الباقية كل نحيو الألف. بالطبع الألف ما تنجمش تكون، خاطر الألف نذكروا الخيان كانوا الألف ما تكون إلا ساكنة مفتوح ما قبلها، وإحنا نحكيه على هنا في باب النون الساكنة مش النون المفتوح. يعني ما تنجمش تكون ألف قبلها نون ساكنة ما تجيش. نحيو الألف هذيك متعذرة، ويقعدوا ستة حروف متاع الإظهار هذكم عطيناهم الحكم متاعهم، وقعدوا ستة حروف أخرين متاع الإدغام، زوز من غير غنة اللام والراء، وزوز أربعة بغنة اللي هما يومينو، وعنا حرف الوحيد اللي هو حرف القلب اللي هو الباء. الأخرين الكل الحروف اللي قعدت الكلها هذيك حروف إخفاء، يعني النون الساكنة ما عادش نمشيو باللسان المخرج النون، نخليو كان الجزء الخيشومي، يعني نجيبو الغنة متاعنا أطول شوية من الغنة العادية في النون المظهرة، أطول المقدار متاعها زايد شوية وأقل من المقدار في النون والميم المشدة كما قلنا ذيك أكمل درجة، والمخرج النون ما نمسوهش يعني من الفم، ما نمشيوش المخرج، نحضروا الفم للحرف اللي بعد. هذوما هما الإخفاء، يعني أي حرف احنا نشدوا الأقل ويولي الآخر سهل. أي حرف ما نلقاهوش في الحروف الأخرين راهو حرف إخفاء، يعني سهلين. حروف الحلق الستة هذوكم حروف الإظهار، يومين واللام والراء حروف إدغام، والباء حرف إخفاء. الأخرين الكلهم باش نجيبوا الإخفاء بغنة، قصدي بالنسبة لتقلب الميما ومن بعد الميما هذيك نخفيها بغنة. هذا بالنسبة للباء. البقية الكل النون بيدا هي اللي مخفيت، يعني باش يقعد الجزء متاع الغنة نخليه غنة طويلة شوية وما نمشيوش المخرج النون. هذوما هما الحروف معناتها متاع النون الساكنة بأقسامهم وكل شيء. فقط حبيت أن ننبه على شوية أخطاء اللي يكثر معناتها وجودها. نبدأ من الإخفاء بما أنه آخر حاجة حكينا عليها. الخطأ هو كونه لسان يمشي المخرج النون، معناتها نخليه لسان يمس في الفم الفوق، هذيك خطأ. علاش؟ خاطر كما قلنا الإخفاء هو كل جزء الفموي باش يمشي. حتى معناتها يقول العلماء كيفاش نعرفوا باش ما نغلطوش الخطأ هذا، ردوا بينا على لسانه ما يمسش، يقعد مسيب في الفم فقط، نعملوا الغنة من الخيشوم وكهو. ومن بعد وقتاش يدخل اللسان يخدم؟ إذا كان الحرف اللي بعده فيه اللسان عنده عمل في الحرف اللي بعد، في الحرف اللي أخفينا فيه النون، وقتك يجي الحرف الآخر وقتها يخدم اللسان على روحه بصفة عادية. أما في المحل متاع الغنة هذاك محل الإخفاء هذاك لا عمل لللسان. هذا هو اللي حبيت نقوله. بالنسبة للمراتب نذكروا احنا في أول ما بدينا التجويد وكل شيء، نذكروا مستمعينا الكرام كانوا حكينا على المراتب متاع التلاوة، سرعة التلاوة. المراتب متاع سرعة التلاوة هذيك خاصة ديما المرتبة الوسطى أسهل شوية، يعني هي مرتبة التدوير هذيك أسهل شوية. لكن الطرفين اللي هما الحذر، يعني نقرأ قراية مزروبة التدوير قراءة سرعتها متوسطة عادية، والتحقيق اللي هو نقرأ واحدة واحدة. أك الطرفين يذكم فيهم أخطاء يزم الإنسان يتجنبهم. مثلا إذا كان يقرأ قراءة تحقيق واحدة واحدة يزم يرد باله ما يمططش الحروف والحركات قبل الغنن ولا قبل النون المشدة ولا قبل النون مخفيت، وإلا باش ما يتولدش حرف مد. مثلا إذا كان نقوله ربي قال في سورة آل عمران كنتم خير أمة أخرجت للناس مثلا، كيفاش نقول إذا كان يقرأ إنسان بالتحقيق ميزموش يمطط الضمة الكاف تولي كنتم، وليت كيني مديت الكاف قبل ما نتعدى للإخفاء متاع النون. هذا خطأ خاصة يكثر في كما قلنا في قراءة التحقيق، وقت اللي واحد يحرص باش يجيب يتمم الحركات نتاعه وكل شيء، ردوا بين تتميم الحركة ما يعنيش تمطيطها لين تولد حرف مد. ومثلا كيفاش نقولوا خطأ هذا زاد نسمعوه، إنسان يحب يبين الكسرة مثلا في إن الله عزيز حكيم، مثلا إن الله يحب يبين كسرة الهمزة يقول إن الله إي كأنه زيد حرف مد، هذاك يحاول يتعدل الغنة نون مشدة يتعدلها طول إن إن إن الله عزيز حكيم مثلا، مثال هذا. في المرتبة متاع الحدر فما أخطاء أخرى أكثر شيوعا يزم ينتبه لها أكثر، اللي هو يولي يأكل في الغنن، يولي يقرأ قراية مزروبة يولي الغنن كلها يأكلها ولا ينقص منها برشة حتى لين تتساوى. واحنا قلنا كونه الغنة ماهيش في النون والميم ديما موجودة هي، لكن مش ديما بنفس على نفس الصفة، مش نفس الكيفية، بتخوش نفس الوقت، فيها درجات النون والميم المشدة الغنة فيها تكون أكمل ما يكون. ما نجيش نسوي ما بين النون ولا الميم المظهرة الساكنة ونون وميم مشدة مثلا، والغنة اللي في الإخفاء أكثر من الغنة في الإظهار، وهكذا دواليك. يعني يزمنا نردوا بين على المرات بذيك، مش واحد يقرأ قرأي بالزربي واللي ينقص من الغنان يأكلهم، يزمنا نعطيهم حقهم من غير تكلف، وشيئا فشيئا بالتدريب مع الشيخ وكل شيء تولي المراتب هذيك تولي ملكة في الإنسان، ما يتعسفش يعني تولي واحدة وملك الميزان ذاك ينضبط شوية
1: متوازنة الغنن
0: بالضبط تولي متوازنة. فقط هو كما قلنا الإنسان يرد باله من الأخطاء هذوما خاصة في قراءة التحقيق والحذر، خاطر فما ناس يعتقدوا كونه كي باش تقرا بالتحقيق يقول لك هاني نقرا واحده واحده عندي الوقت باش نجيبه من الاحكام، يعني اسهل. ماهيش اسهل قراءه التحقيق، فيها اخطاء دقيقه يلزم الانسان ينتبه لها. وكيف كيف يقول لك هاني حذر انا هاني نقرا بالزربه وديما نمشي، خاصه هذا ننبه عليه الخيان اللي يصلي وصلاه التراويح مثلا الائمه، ديما فمك الهجس نتاع يقول لك حزبين ونص وما نطولش على الناس ونيسر ونقرا قرايه حذر. لا اشكال قراءه الحذر مرتبه معتبره معناتها من مراتب التلاوه ولا اشكال فيها، لكن كما ينبهوا لأئمتنا رحمه الله ديما يقولوا الأحكام ما يزمش يكون على حساب الأحكام. لهنا بالنسبة للنون والميم في الغنان متاعهم ما يزمناش ناكلوا الغنان ونجيبوها كل كي بعض، ساعات تكاد تختفي معناتها
1: أي دوب ما يشير لها تلقى القارئ،
0: ساعات إشارة كما قلت إشارة سريعة ويتعدى
1: ما يتممش الغنان،
0: ما يتممش الغنان. هو بصفة عامة هو ديما في مرتبة الحذر الإنسان ينتبه من حتى في الحركات وفي المدود وكل شيء ما ينقصهمش. أما إحنا بما أنه تو في باب الغنة ننبه على الخطأ في باب الغنة.
1: بارك الله فيك شيخ معز، نستأذن منك فاصل ثم نعود.

0: العجمي.
1: مرحبا بكم مستمعينا الأوفياء في الفاصل الثاني من برنامج نسمات من علوم الإقراء. شيخ معز مرحبا بك مرة أخرى في.
2: مرحبا بك شيخ أسامة ومرحبا بمستمعينا الكرام.
1: ننتقل شيخ معز إلى باب المد. يقول الإمام الجزري عليه رحمة الله: والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبت.
2: بارك الله فيك شيخ أسامة. الحمد لله أتممنا أحكي الكلام على النون والميم، ولو بالطبع احنا معناتها كلام سريع شوية، معناتها اعطينا الأحكام مع شرح بسيط خفيف وفقط، لكن ما تخنيش في التفاصيل برشا. لهنا تو الإمام بن الجزري انتقل الكلام على الباب المد والقصر، اللي هو يناسب بعد الحديث على الغنة. علاش؟ على خطر الغنة مخرجها الخيشوم، يعني هوائي مش من الفم، الصوت هوائي. والمد زاد كيف كيف، وألف الجوفي
1: وأختها
2: وهي حروف مد للهواء تنتهي. يعني الحروف هذه حروف المد، مش نحكيوا عليها توا، احنا حروف المد حروف هوائية، فناسب بعد الحديث على الغنة اللي هي صوت هوائي من الخيشوع، ناسب الانتقال لباب المد والقصر، لأنه فما تناسب، من فما صفة جامعة لهم الاثنين اللي هي كونوا الحروف هوائية وإلا الأصوات هوائية، خاطر الغنة مش حرف مستقل لكن صوت هوائي. فلهنا تعرض باب المد والقصر، وهذا باب مهم ياسر. علاش؟ ساعة قبل ما ندخل في التفاصيل متاعه ننبه اللي كونه راهو المد والقصر باب مهم جدا، وراهو الخطأ فيه غالبا معناتها يكون من باب اللحن الجلي، واحنا نذكروا للمستمعين الكرام كونه اللحن يعني الخطأ الغلطة بصفة عامة احنا نقوله في التلاوة. الغلطة تنقسم لنوعين، اللحن ذاك فيه نوعين، فما لحن جلي واضح يعني وذاك لا يغتفر، فما حتى شيخ مثلا باش تقرأ عليه تخل تجيب لحن جلي وما يوقفكش حتى ولو مبتدأ، ديما باش يوقفك عليه. وفما الأخطاء الدقيقة اللي في صفات الحروف بعد ما خارج، اللي ما تبدلش حرف بحرف ولا حاجة، ولا المقادير، هذيك بشوي بشوية ينجم الشيخ يتدرج مع الطالب متاعه وينجم يعديها له من الأول ويبدأ يصلح له بشوية بشوية. اللحون الخفية يعني هذيك أقل شوية، وما يعرفها كان اللي عنده شوية ممارسة لأحكام التجويد. لهنا المد والقصر راهو نحكيه على حرف من حروف القرآن، إذا كان فما مد وإحنا ما نمدوش راهو ذاك أخلينا بحرف من القرآن، هذا خاصة في المد الطبيعي نحكيه، وبعد مش نحكيه على المقادير متاع المدود الفرعية وكل شيء. المد في أصله ذاك راهو حرف من القرآن، ما يجزيش إذا كان عندي مد من مدش. مثلا ربي قال مثلا معاش قول إن، أنا جي نقراها إن فقط، لا هذا ما يجيش. مثلا علينا نقراها علينا، وفما خطأ مثلا حتى من ناحية اللغة ما يجيش. مثلا قول جعلنا نقراها جعلنا، هذا جعلنا ضميرها نحن، يعني إما الجماعة متكلم في الجماعة وإلا المتكلم المفرد معظم لنفسه، كما ربي وقت يتكلم سبحانه معظم لنفسه، جي إنا جعلنا أنزلنا أوحينا. الأفعال هذه المتكلم واحد هو المولى عز وجل، لكن معظم لنفسه في العربية يجيب الكلام مع نحن، هذه تولي الضمير متاع نحن بالمد، نون مفتوحة وبعدها ألف، وإذا كان نقرأ نون مفتوحة من غير ألف تولي الضمير جمع النسوة في الغائب هن، يعني احنا تو في العربي كنقول نحن ذهبنا وكنقول هن، نحكي على جمع نسوة في الغائب يقول هن ذهبنا، يعني كالمد ذيك العربي يبدل برشا حاجات، الفعل يقول الضمير متاعه يختلف اختلاف تام يعني، فننتبهوا هذا ينجم يحرف المعاني، هذاك علاش ننتبهوا له. وبخلاف اللي هو حرف من القرآن، يعني إذا كان فعلنا المد ما يجيش نحيوه نوليو نحينا حرف من القرآن، وزاد كيف كيف ما يجيش حرف ما فيهش مد ونزيدوا احنا نعطيوه مد من عندنا نوليو زدنا حرف، وهذه لحون جلية يجب الانتباه لها. هذه بصفة عامة كباب المد في الحروف المد الطبيعي يعني، ولكن تو إذا كان باش ندخلوا في باب المد والقصر بصفة عامة، هذه الأهمية متاعو باب المد والقصر. المد أول حاجة ساعة زي ما نعرفوا المحل متاعو، والمحل متاعي اللي هو حروف المد، اللي هي حروف المد شنية؟ قلنا الألف مطلقا، الألف ما تكون كان حرف مد خاطر هي حرف بطبيعته من الجوف معتها وتنتهي بانتهاء الهواء، هذيك بطبيعتها في أصلها حرف مد. والواو والياء بشرطين، تكون ساكنة، الواو ساكنة والياء ساكنة، وتكون مسبوقة بالحركة المجانسة لها، يعني واو ساكنة مسبوقة بضمة، مثلا يومينو مثلا. أنا توجبت مثال مش على رواية قالون، لكن باش نعرفوا احنا مثلا، والأمثلة كثيرة، مثلا أوتي كتابه مثلا، كناخذ مثال في القراءات الكل، ما أوتي واو ساكنة مسبوقة بضمة باش تولي حرف مد. كيف كيف زادة الياء الساكنة تكون مسبوقة بكسرة مجانسة له، إيمانا مثلا، إيمانا عندنا الياء الساكنة مسبوقة بالهمزة، همزة القطعة مكسورة، إيمانا. هذوما هما يعني الألف مطلقا والواو الساكنة مسبوقة بضمة والياء الساكنة مسبوقة بكسرة، هذوما هما حروف المد. حروف المد هذية ساعة فيها المقدار الطبيعي متاع المد، يعني فما نسميه المد الطبيعي، احنا نقوله مقدار حركتين، هذي للتقريب، لكن هو بالتلقي والمشافة واحد يضبطهم. يعني مد طبيعي ما نجيوش نطولوه برشا، مثلا نقولوش إيمانا برشا هكي، هذي مبالغ فيه، وما نزيدش زادة نحي المدود، إيمانا يعني إيمانا عبارة مختلس. بالضبط عملنا اختلاس نحينا، ولا ساعات يصير بتر يعني قصان، عبارة المد باش يمشي ونقصه، هذايا ما يزمش يصير، يزم ياخذ المد الطبيعي متاعه.
1: بارك الله فيك شيخ معز، إن شاء الله في الحلقة المقبلة نواصل كلامنا على باب المد. بهذا الكلام نصل إلى نهاية هذه الحصة، مستمعين الأوفياء على أمل أن نلقاكم في حصة جديدة، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة، لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.

0: إشهار. محلية كي تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.
2: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: زكية، فكرة لطيفة شقرون، تأليف منيا الناصفي بن سميدة، إخراج إيمان اليحيوي.
1: زكية لاهية في الكوجينة سمعت الباب يدق ومعاه كحة وتنحنح.
2: يا صفية شوف شكون جينا.
3: هذي عمتي سعاد يا عمي ومعاها بنتها أمانة.
1: مسحت زكية يديها وخرجت الضحكة من عينيها.
2: مرحبا مرحبا.
4: يعيشك يا زكية، عيشك.
2: مرحبا، زارتنا البركة يا وخيتي.
4: وبيك أكثر.
2: عندك مديدة ما جيتي.
4: أي والله.
2: أوه يا وانتي يا أمانة بنتي، ما شاء الله صبية وليتي.
4: يفضلك يا زكية وبيك أكثر. أختي سمحة، ما هي جابتني الغلبة. قلي عبد الله موجودة؟ عندي مشكل مع أخويا محمود.
2: لطف عليك يا وخية، عبد الله راهو في الثنية. استني نطفي على الغاز ونجيك، فرغي قلبك ليا.
1: رجعت زكية من الكوجينة، قعدت مقابلة سعاد وقالت لها:
2: احكي لي يا سعاد، اش صار فيك يا وخية؟
4: ما هو في بالك يا زكية، أموري المادية مش هي. من بعد حادث راجلي وزيد خسر القضية، ومن اللي توفى بابانا ومحمودي ماطل فيا على باي في الورث. تعرف ش قال لي؟
5: ما عندناش نساء تورث معانا يا سعاد، أكلي مازال نزيد نعطي رزقي للنسيب. أحمد ربي يعني مخليك عايشة في الدار انتي وذراريك.
4: بربي قل لي يا زكية، نعرفك بالقرآن درية. يا أخي بالحق ربي قال ما تعطوا شيء للولية.
2: أعوذ بالله يا سعاد، مستحيل ربي يقول هذا. بالعكس، ربي حفظ المرأة وحفظ لها حقها بالوقية ونزل صورة باسمها. استني شوية نجيب كتابي ونقرأ لك أشقال ربي عليك وعليا.
6: سبحانه كرم المرأة، أعطاها قيمتها وعليها حكاية، وسمى صورة باسمها صورة النساء. دفنوها حية وباعوها، وكيمات رجلها للورثة ضموها. قال لهم ربي يزوها، راهي أساس كل بناء. هي أساس وهي الأم، وهي حاضنة للكل. حتى الميراث تحكم بوحدة بايها توزن، كيف تصونها وتحميها وتعطيها كل ما لها. مش مزية من عندك هكا، آمرك باريها. هي حجرة وانتي حجرة باش تبنوها هالأسرة. حتى الأسرة بيدها حجرة في عمارة الأمة. كذبوا عليك وقالوا مسكينة المرأة في عهده، غزوة قامت ما قعدت على طرفها تعدوا. أما اسمعني يا بنتي، صحيح ربي عطاك الحق بيه تمتعتي وفرحتي، أما راهو مسؤولية ثقيلة على كتافك نزلتي. كان صلحتي يصلح بيك، وكان ضعتي المجتمع الكل ضيعتي. الكلهم راهم بالمرصاد ليومتنا يا أسياد. كل مرة يجيبوا حكاية باش يضيعوا الأولاد، مرة فيلم ومرة لعبة ومرة لموضة من البدعة، وآخر مرة طلعوا بطلعة باش يبدلوا الأدوار. وكان ما جيتش من هالباب، فما الشرك يا عباد، والشرك راهو نوعين، واحد باين للعينين والآخر عنك متخبي. هو الرازق وهو العاطي، علاش تترجى غيره؟ عمره ما يعطيك من خيره. الصورة تحكي عليه حد ما كان يسمع بيه. العدل راهو يا ولدي أساس العمران بيه، والعدل راهو مع الكل. ابداها بهك الطفل يتيم أبوه رحل، لا تاكل حق ورد بالك، غدوة ولدك اللي يحصل. العدل راهو مع الكل، حتى مع عدوك يتفعل. تفكر حكاية اليهودي بلاه المسلم، وما تخيل قرآن في حقه ينزل. الحق حق يا ولدي، سيف على رقاب الكل. إسلامك كان تعرف قدره، توا تولي تهتري بيه ليل نهار على لسانك، إنه من الغالي تخليه.
1: قامت سعاد تبوس في راس مرت أخوها زكية وقالت لها:
4: الله ينورك يا زكية، كيما نورتني وعلمتني ديني.
2: العفو يا سعاد، ما عندي ما عملت، النصيحة من ديني وخي.
1: دخل عبدالله وسمع أخته وش قالت، جاوبها:
7: زكية نورت حياتي، ربي يخليها لي. مرحبا بيك يا سعاد، مرحبا.
1: عبدالله سمع أخته وعاودت له اللي قاله لها محمود. يا أخي تغشش وقال لها:
7: يا سعاد.
4: نعم أخويا.
7: أنت الليلة بتحذاني.
4: ربي فضلك،
7: وغدوة نمشي أنا وياك المحمود
4: إن شاء الله.
7: خويا أنا نوريه وننزع غشاوة عينيه، نفهموا أش قال ربي وأش قال النبي.
4: يا رب.
0: كنتم مع زكية، شارك في التمثيل محمد سفينة، فاطمة الحسناوي، كمال الكاتب، علي بن سالم، هندسة الصوت محسن المعطري وأنيس باللونة، الجنريك الفنان محمد جبالي، إشراف مليكة جسام، ميكساج أنس الزمالي، تأليف منيا الناصفي بن سميدة، إخراج إيمان اليحياوي.

يا لامي بالك تلوم بالك تلوم حيرت عني

0: تلوم حيرت عني حيرت عني لمواجع لمواجع
1: حب النبي صلي لي
0: انا في حب النبي مغروم انا في حب النبي مغروم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: كيفاش تستنى عاد؟ هيا عاد خل صليوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

رحلة في كتاب الله تعالى، يقدم فيها فضيلة الشيخ محمد مشفر ختمة قرآنية برواية الإمام ورش من طريق الأزرق.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المختار من أطيب بطون العرب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أشرف العرب في النسب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعرق العرب في الحسب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المخصوص بالمحبة والتفضيل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المرسل بالرحمة والتنزيل. يا ربي انفعنا بالصلاة عليه وعلى آله وصحبه. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من الآية 110 بعد 100 إلى تمام الآية 127 بعد 100 من سورة طه، برواية ورش من طريق الأزرق عن نافع المدني. وهذا الوجه ما نسميه في تونس بوجه الأداء، وهو قصر مد البدل على الفتح فيما يقلله في الوجه الآخر. أعوذ بالله من

0: ذلك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما.
1: فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه،

0: وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى.
1: وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى.
0: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلي.

يهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى

0: صدق الله مولانا العظيم، وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. ننتقل على بركة الله إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المحصة المباركة، وهو حديث عنونه إمام الأئمة بقوله: باب الصلاة في الجبة الشامية. وقال معمر: رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ به بالبول، وصلى علي في ثوب غير مقصور. ذي تعرف كان أمور حتى في الجاهلية دليل أنهم كان نوعية من البول اللي هي من الأغلبية من الحيوانات، والماكلة اللي وكلوها الحيوان سبحان الله نوع تصفر حشيكم البول متاعه، وكانوا يصبغوا بها البول، يصبغوا بها البول هذا يصبغوا به الثوب، ويولي عنده لون جميل ياسر، ويتغسل من بعد بالماء مليح مليح، وتقعد الصفورية هذيك باش يبينوا دليل طهارة ذلك. وصلى علي في ثوب غير مقصور، هذا في البخاري، هذا معناتها يوريك معناتها انه الماء حبيبين انه الماء راهو يطهر كل شيء. به وعن مغيرة ابن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. مغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه يسفنه في سفر مع سيد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا مغيرة خذ الإداوة. قال: فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته وعليه جبة شامية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه، ثم صلى صلى الله عليه وسلم. فقالوا: قليل الذي في آخر عمره لبس هذه الجبة الشامية. وأكثر ما لبس من الجبة صلى الله عليه وسلم هي ما تشابهنا جبة تونسية، هذيك هي، هذيك سيدي من السنة في القصر بتاعها، وأنها لا بد باش تكون تحت الركبة، ثم جبة يطولوها زادها في الفروحات وفي كذا، برشا مشايخ كانوا يلبسوها طويلة شوية، أما لكن تحت معناتها الكعبة على قليلة بحارة حارتي، فما النوع هذي. والأخرى معناتها اللي تحت الركيب تتسمى جبة محسني، وكان ياسر يلبسها الشيخ مصطفى محسن، ومن بعده حتى سيدي أحمد، سيدي أحمد الشريف وسي عبد الكبير لبسوا هالنوعية متاع الجبة هذه، تبدأ تحت الركبة قد قد، والكليستات يبدأوا هما ظاهرين، والسروال تحتهم قد قد معناتها العربي، وجميلة ياسر. وكان صلى الله عليه وسلم السنة هي الجبة هذيك التونسية اللي هي كان صلى الله عليه وسلم يديها واسعين وغيره، ووقت اللي خذاها الجبة الشامية اللي يديها معناتها ضيقة شوية، ولا فأنت ياخذ الماء من تحت هذه الجبة. حبي بيننا ساعة ونلبس سيد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كيفاش الإنسان الصعب ياسر في الدين، ولذلك فما بعض مذاهب ياسر تصعبه، وأنا كيف لا قدر الله اطلقت ريح وخرجت معاه نكتة ولا حاجة، يلزم نصلي بلاش حواج ونصلي حاجة خاصة، الصعب ياسر ياسر الأفضل لا. وهذا سنة سيد النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان راه قد ما تعمل الحكمة وما توصلش راك باش تقدك العبادة قد قد، ولذلك كلنا تحت رحمة ربي وتحت فضل ربي نحاول قدر الإمكان، ولكن إذا كان راه يزمك تعطي النعمة الكبيرة هي في يد ربي، حتى الجنة راه لا يدخل الجنة أحد بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ما للجنة دخولها بالعمل؟ لا، دخولها برحمة ربي. هذه الجنة اللي باش ندخلوها الأولى العظيمة، والجنة اللي باش نورثوها، ولمن خاف مقام ربه جنتان. عنده ساعة وجنة اللي يورثها من عند الكافر، ما هو الكافر عنده جنة وعنده نار، ما دام دخل جهنم وبشي غادي يسلم معناتها الجنة لشكون؟ ياخذها المؤمن. اه هذيك بالأعمال، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، هذيك بالعمل وماهوش كيف كيف راه، ماهيش قد قد، لا فما اللي أعماله طيبة عظيمة، وهي سبحان الله يقولوا أقل درجة في الجنة هي قد الدنيا هذه مرتين، هذه معناتها الجنة اللي أتعب نوع من الجنة. شوف الرحمة العظيمة، الله لا يحرمنا من هذا الفضل العظيم. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سي محمد علي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا.
0: بارك الله فيك وربي جزيك كل خير. سي علاء الدين ربي نورك، تفضل.
2: فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا

0: عيسى أبي.
1: ربي يبارك في عمرك إن شاء الله. حاجتين السادة المستمعين ردوا بين وقت يناقفوا على كلمة ما قبلهاش حرف مد، حرف ما قبلوش حرف مد، ويكون خاصة مشدد ويكون قوية الحرف هذا. ردوا بالنا برشا يغلطوا يزيدوا حرف مد من غير ما يشعروا، يقولوا فتعالى الله الملك الحق، غلط، ولي الحق، لا الحق، لا الحق، الحق، الحق، مباشرة. كذلك ردوا بالنا الإمالة الصغرى، راي أباء، أباء، وإحنا يلوموا علينا، يقول لك لا إحنا ما قراهاش كيكا، يقراها أباء، يقول لك عملت إمالة، وين إمالة؟ هذاك فتحي تسم. الحمد لله خذيناه على مشايخ جامع الزيتونة سندهم متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم، الحيين ربي إن شاء الله يمد في أنفاسهم، واللي ماتوا الله يرحمهم. أباء، أما كيف نقولوا أبي، كبرى تولي، تولي قد عبارة كسرة. شنو الكسرة؟ شو مثلا نفرض كسرة، شو نقول؟ بي، ما هك الكسرة، بي، شو الكبرى؟ أبي، بي، بي، بي، هذه كبرى. وصغرى بي، بي. آي تفضل سي وليد الفاطمي.
2: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى.
1: رب إن شاء الله جزيك ألف خير سيد علي النفسي، وما أدراك، توكل على ربي.
3: فوسوس

0: وهداه.
1: بارك الله فيك وربي يجازيك كل خير. تختمنا سيدي حامد.
2: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسي. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من هذا الكتاب المبارك النجوم الطوالة. تذكروا آخر بيت وإحنا ما زلنا نشرح فيه وهو ومد للساكن في الفواتح ومد عين عند كل راجح، هكا قال في البيت. وصلنا القول والمثقل نحو ألف لام ميم، واللام في قوله للساكن للتعليل، هذه كلام التعليل، أي مد حرف المد وحرف اللين في الفواتح لأجل الساكن، هذا كتسمى التعليل، لأجل الساكن المتصل بهما. وكل من حرف المد وحرف اللين ساكن، فكأنه قال مد لالتقاء الساكنين. وقوله ومد عين ولا ومد ومد عين عند كل راجح، معناته ومد كل عين عند كل راجح، نبه به على الخلاف، على الخلاف الواقع في عين من كاف ها يا عين صاد. ريتو برشا يقولوا يجيو العين وكنون متاحة يعملوا يفخموا عين، معناتها بالعياذ بالله الحروف لا تتأثر بما بعدها، خذوها قاعدة. كل الحروف العربية مستقرة في أصواتها، مفخم مفخم والمرقق مرقق، باستثناء ثلاثة أحرف الألف واللام والميم، الغنة خارجة بدعة هذه متاع 70-80 سنة على الأكثر من اللي خرجوا بها البعض. وطول إن شاء الله وعد باش نجيب لكم الأبيات اللي الناس فندوا فيها هالأقوال هذه. ويكفي أنه المؤسس نقول الكبير لهذا العلم بالرغم هو متأخر شوية أبو عمرو الداني، عنده برشا كتب، من جملة الكتب هذا جامع البيان في 4 مجلدات، فضل ربي نملكه برشا يملكوه. هو اللي ذكر قال الغنة لا عمل للسان فيها. تقول لي هاو النون، لا انطق النون على روحك، هذاك النون من طرف اللسان، أما الغنة ما هيش من طرف اللسان، هي من الخيشوم. صحيح تصاحب وتكون حرفا واحد وحدها، لذلك لا تتأثر بما بعدها. تقوليش نفخموها خاطر الحرف مفخم، ما كان نولي الحروف تتأثر، ما يحرف ولا لا الغنة لهنا وقت تستقر في المكان كيف النون المشدة إن أمن، إذا استقرت ولا تحرف. وإذا كان الحرف متحرك ما قول ما، قولوا ما
3: ما
1: نا
3: ما.
1: تحسكي صفة فقط ما استقرتش في الخيشوم، لما تستقرت ولي حرف وغنة مخرجها الخيشوم، فكل حاجة عندها مخرج فهو حرف، والغنة حرف لا تتأثر بما بعدها وتقعد. ومجملها كيف تبدأ في في في مضربها، تصوروا معناتك كيما هالمثال هذا اللي أعطانا، معناتها في العين في بقعتين الأولانية كاف ها يا عين صاد، شو محلها؟ وكيف نقول كاف ها يا عين، شنو هالشيء هذا؟ باش تدخل قالك لا باش نركعوها مع الصاد، ما لا خلي يقول بالباطلي وخلي معاش تصلحها، خلي ما مدام الحروف ولا تتأثر بما بعدها، خلي هكا ما عناش احنا شي نكون عنا الالف هذاك فعلا يرقق مع المرقق ويفخم مع المفخم، عنا الراء عندها احكام ترقق وتفخم، عنا اللام وفخم اللام من اسم الله عن فتح وضم كعبد الله، هذوك عندهم اكهو عناش حتى حروف اخرى. وللحديث ان شاء الله بقي، اللهم يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين، نجنا برحمتك من القوم الظالمين، اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك، يا رب اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم يسر أمورنا وفرج كروبنا واغفر ذنوبنا، فرج كرب الأمة واكشف الغمة يا رب في السودان وفي فلسطين، لا تمتنا حتى نصلي في القدس وقد طهرته، يا أكرم الأكرمين، هذا الدعاء ومنك الإجابة، فلا تردنا خائبين، وصلي وسلم على سيد الأسياد محمد بن عبد الله، واجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: اللهم نور بكتابك بصري، وأطلق به لساني، واشرح به صدري، وفرج به عن قلبي، واستعمل به جسدي بحولك وقوتك، فإن

وتسليما وأزكى تحياتي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك

0: كنتم مع تعليم القرآن الكريم. إشهار.
1: محلاك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق. وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز، كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.

أنيسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة ودليلنا في الحيرة.

0: زللي ومن ذنوبي وتفريطي وإصراري.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
2: إسلامنا دين السلام.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
2: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد العريب.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله.
3: حسبي ربي جل الله.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده.
4: من القلب إلى القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 48 من الآية 41 من سورة غافر إلى الآية 46 من سورة فصلت بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 48 من الآية 41 من سورة غافر إلى الآية 46 من سورة فصلت بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: فضل صلاة الجماعة. فضل صلاة الجماعة.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. والفذ يعني الفرد.
3: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
5: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
6: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
7: استووا واعتدلوا وارحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر،
8: الله.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله

0: أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: السلام عليكم.
1: مستمعينا الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات.
3: إشهار.
4: محلية كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
3: إشهار.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.
2: ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
1: كان بالأمس بيننا ناثراً على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححاً لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
2: ألو.
3: ألو.
2: السلام عليكم.
3: السلام يا شيخ.
2: ربي يحفظك، ما قصرتش. هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة.
3: أي من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
1: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا: العهد بيني وبينكم كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
2: بارك الله فيك، ربي ينفعك وينفع بيك إن شاء الله، في حفظ الله دمت، والسلام عليكم.
1: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
2: أنا أشكرك شكراً جزيلاً،
3: والحمد لله،
2: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيك، ما قصرتش، بارك الله فيك.
1: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
5: تعليم القرآن الكريم.
0: تعليم القرآن الكريم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
7: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله تعالى.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله سنبدأ في حصة جديدة، نأخذ الآية رقم 26 من سورة البقرة إلى الآية 34 من نفس السورة، وكما قلنا الترقيم هو ترقيم الآيات من مصحف الجمهورية. وقد تأخذنا في الحصتين الماضيتين أحكام، أي تطرقنا إلى أحكام النون الساكنة والتنوين، وأخذنا الإظهار، وداوم معنا. أخذنا الحصة الأولى والحصة الثانية، اليوم إن شاء الله ننتقل إلى الإدغام، وكل حكم يأخذ منا أنها حصتان حتى لا نثقل المعلومة على السادة المستمعين والمستمعات. هذه إن شاء الله أمانة علمية، نواصل ونخلص النية لله سبحانه وتعالى. الإدغام معناه إدخال النون في الحرف الذي بعدها بحيث لا تنطق بها، بحيث لا تنطق بها النون يعني، بل تنطق بالحرف الذي بعدها مشددا، ويكون ذلك عند ستة أحرف مجموعة في كلمة يرملون، وهي الياء والراء والميم واللام والواو والنون، لكنك تظهر الغنة عند أربعة أحرف مجموعة في كلمة يؤمن، وهي الياء والواو والميم والنون. قال ابن جزري: وأدغما بغنة في يؤمن إلا بكلمة كدنيا عنون، معناها وأدغما بغنة في يؤمن، إذا كانت النون الساكنة والتنوين بعدهما أحد الحروف الأربعة الياء أو الواو أو الميم أو النون، لابد نجعل الإدغام مع الغنة. ثم قال: إلا بكلمة كدنيا عنون، اللي هما الأربع كلمات اللي أخذناهم في الحصتين الماضيتين، اللي هما النون الساكنة وأحد الحروف مجتمعة في كلمة واحدة، وهي أخذناها أربع كلمات في القرآن الكريم: صنوان، قنوان، بنيان، دنيا. وهو قال إلا بكلمة كدنيا، أعطاك مثال كدنيا عن وانو، النون الساكن يأتي بعدها وهي صنوان. إذا أعطنا مثالين استغنى باللفظ إلى آخره. إذن وقلنا لئلا يشتبه بالمضاعف نحو صوان، بيان، هذه المستثنى. قلنا الأربع كلمات في كتاب الله مستثنات من القاعدة اللي نون الساكنة وأحد الحروف الأربعة في كلمة واحدة. وتدغم بغير غنة عند اللام والراء من قوله، قال ابن الجزري: والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم. وسنطبق إن شاء الله في هاته الحصة نطبق حكم الإدغام اللي أخذناه هو الثاني، وكذلك لابد يتابع معنا حكم الإظهار. وكما قلنا نحن دائما إخواني وأخواتي دائما أبدا، كما قلنا بعد مدة وجيزة يعطيني يجي واحد يقول هاني من ثمرة الزيتونة أتقنت أحكام التلاوة، ونحن إن شاء الله يبقينا من أهل الحياة إن شاء الله وفي العمر البقية. إذا نأتي بالأحاديث الواردة في فضائل القرآن إن شاء الله سنبينها. والإنسان معنا قال: ومن شغل القرآن عنه لسانه إن الخير أجد الذاكرين مكملة. شوف لو الإنسان معناها شغله كتاب الله يعطيه الله سبحانه وتعالى أجر ما أعطي السائلين في العالم الكل من الأجر والثواب. إن شاء الله كل مرة نأتي بحديث إن شاء الله، ونبدأ نستفتح إن شاء الله وننتبه جيدا. هذه عندكم أمانة في أعناقكم أنكم باش تكونوا حافظين، خذين الثمن الأول وخذين الثمن الثاني، تكونوا حافظينها إن شاء الله عن ظهر قلب ما أحكام التلاوة. ونحن ما ثقلناش عليكم المعلومة، ما بديناش بالصفات وما بديناش بالمخارج لأن فيهم نوعا ما من شوي جدل. أخذينا أحكام النون الساكنة والتنوين، ثم بعد ذلك إن شاء الله نأخذ أحكام الراء، ثم نأخذ أحكام اللام، ونبين معناها تدريجيا باش حتى لا نثقل المعلومة على السادة المستمعين والمستمعات. نواصل مع بعضنا مع الانتباه إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: إن الله لا يستحيي أن

0: قهر.
1: مثلا مثلا نحن قلنا نعمل ثلاثة مرات، لكن وهذاك ممكن نوعا ما شعرته بالثقل. اليوم باش نعملوا عندما نقف في الوقف، أنتم تعيدون الآية أو نصف الآية 5 مرات، والسادة المستمعين والمستمعات يواصلوا معانا إن شاء الله ويردوا إن شاء الله، حتى وهذه أمانة باش يحفظها. نعيدها مرة أخرى وأنتم تعيدونها 5 مرات إن شاء الله. نعيد هكذا من أولها، يعني هو كأن بدينا في البداية. الإنسان لابد من التعود، والبسملة وفي الأجزاء خير من تلا.

0: مثلا مثلا نحن قلنا اليوم أخذنا أحكام الإدغام بغنة، وقلنا في أربعة أحرف، وقلنا الشاهد وأدغما بغنة في يوم نو معناها الياء والواو والميم والنون، وجاتنا الميم اللي هي من الحروف الأربعة بعد التنوين، وقلنا أن التنوين متتابعا. أشوف متتابعا معناه واحدة سابقة واحدة، دلالة إما على الإدغام أو على الإخفاء. إذن لا نقول مثلا ما بعوضة، نحن الإدغام ما هو؟ أدغمت أدخلت
1: حرف
0: أدغم أدغمت اللجام، معناه أدخلت اللجام في فم الفرس، يعني أدغمت معناه أدخلت اللجام في فم الفرس. شنو هو معنى الإدغام؟ مثلا هو ساكن يدغم بعده حرف متحرك، ندغم الساكن في المتحرك بعد حذف الساكن من اللفظ مع بقاء الثاني مشددا من جنسه. مثلا لم، التنوين تنوين حذف اللي هو ساكن، وقلنا الساكن يحذف. مثلا ما، أعيدوها،
2: مثلا ما،
0: أعيد الآية.
2: إن الله لا يستحيي أن يضرب،
0: أن، أي، أي، نحن قلنا أي يضرب دائما باش نطبق الحكم، أي يضرب نون ساكنة بعدها ياء، أي اللي من حروف يؤمن حكمها الإدغام
1: مع
0: الغنة. نحن قلنا كلها مجردة من السكون ما عدا الياء والواو، يأتي عند البعض يجعلون النون غير معناها مجردة من السكون، معنى ثابت محقق السكون فوق منها، إما يكون للدلالة لأن كما قال وفي الواو والياء دونها خلف تلا، هذه سيبين بعد ذلك إن شاء الله لما نكمل القرآن، ندخل إن شاء الله في باب القراءات وفي باب يسمى الدلالة اللغوية، ويؤدي بنا وصولا إلى الإعجاز القرآني إن شاء الله. أنتم اجتهدوا معايا وإن شاء الله نكملوه ونرجع ونبينه. إذن قلنا النون معرات من السكون، معناها ما فقوش منها سكون عند الأحرف الأربعة، ما عدا قلنا عند البعض الياء والواو نجد أن النون تحمل فوقها سكون. أعيدوها، أي يضرب، أعدها،
2: أي يضرب،
0: لا نقول يذ، يض، يضرب،
2: أي يضرب.
0: إن الله، أعيد الآية،
2: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها،
0: أعيد الآية،
2: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا،
0: قلنا أن، أي، ما قلنا نحن لدينا حكم الإدغام، قلنا أربعة أحرف اللي هما يؤمنوا الياء والواو والميم والنون إدغام بلا غنة، وحرفين اللام والراء إدغام بلا غنة. إذا ننتبه جيدا، وجاتنا حكم الإدغام اللي هو الثاني الأولاني اللفظ الأول أن يضرب النون عند الياء، والثاني مثلا اللام في لفظ مثلا عند ميم ما. نعيد الآية،
2: إن الله لا يستحيي أن
0: يستحيي، ما الطبيعي أو توجين المد بعد اللام والراء باش نأخذ إن شاء الله أحكام المد والقصر.
2: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما،
0: لا نقول أن يضرب، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها،
2: إن الله لا يستحيي أن
0: يستحيي، ما الطبيعي يستحيي، هان دلالة على المد أكلية صغيرة اللي هي دلالة على الصلة، نمده مقدار ما الطبيعي سنبين في بابه إن شاء الله.
2: إن الله لا
0: يستحيي، إن قولنا هذا خطأ، إن هو الصواب،

0: أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا.
1: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا.
0: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا.
1: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا.
0: أعيد الآية.

0: مثلا.
1: اسمعوا جيدا. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا.

0: كثيرا.
1: لا نقول يضل، يضي ضا ضا يضل، يضل
0: يظل ب
1: يذي، يضي ضي
0: يوضي
1: الضي ضاء. الفرق بين الضاء والضاد المخرج والاستطالة، سنبين كما قلنا حتى لا نثقل المعلومة، سنبين ذلك في باب مخارج الحروف.
0: يظل به
1: يضي ض يضي ضي،
0: ضي
1: قل ضا ضي
0: ضي
1: ضا ضي
0: ضا ضي
1: ذي ضي ضي.
0: ذي ذي ذي
1: يضل
0: يضل
1: يضل يضل يضل. أعدها.
0: يضل
1: يضل
0: يضل
1: يضل.
0: يضل
1: لا مرقق.
0: يضل
1: أي وصل.
0: ضاد يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين.
1: يعني يضل به خطأ، اللام ليس فيه مد، انتبهوا جيدا.

0: أن
1: صلواته. أي
0: أين. لو انتبهنا كثيرا، نحن قلنا سبقتنا الآية مثلي يضل، إذا أردنا أن أبين ذلك، ما حكم لفظ مثلي؟ نجد أن التنوين متتابعا فوق اللام بتاع الألف، لام الألف هنا متتابع دلالة على الإدغام، مثلي يضل مع الغنة، من قول ابن الجزري وأدغما بغنة في يوم، وهذه نعاودها، نقول لك الإدغام بغنة في 4 أحرف، سنبين ذلك. قيل أن عنده ورش، عنده الغنة كذلك في اللام والراء، هذا ليس الباب اللي باش نتكلموا فيه، لكن اللي يهمنا نحن الإدغام بغنة، إدغام مع الغنة في 4 أحرف اللي هما يؤمنوا. مثلا يو، هذا حرف من الحروف اللي هو الياء، كثيرا و حرف من الحروف الأربعة اللي هو الواو، كثيرا و كذلك مع الإدغام، معناها كي نقول لك ائتي بالشاهد، ما هو الشاهد أو الدليل من متن الجزرية، تقول لي هذه يعينك لما تحفظ البيت. هنا هو جامع الزيتون المعمور كان معناه يتميز عن غيره بحفظ المتون والشواهد، حتى ترسخ الإنسان. يا لا، معنى في الحقيقة بعض نقول مش الكل لا يستحق إلى مرجع، تلقاه كلها والحمد لله كتابه في رأسه والحمد لله، تلقاها ما شاء الله. ما لك نقول لك الشاهد، تقول لي وأدغم، تقول نقول لك ائتي بالشاهد للإدغام مع الغنة، ماذا تقول؟ وأدغما بغنة
1: في
0: في
1: يوم
0: يوم، أعدها، وأدغما بغنة
1: في يوم
0: وأدغما بغنة
1: في يوم
0: معنى أدغى، اجعل الإدغام
1: في
0: والغنة في
1: في
0: الحروف
1: الحروف
0: الأربعة اللي
1: الأربعة
0: هما يوم. هاي واصل، أعيد الآية.

0: صلى
1: أي يوصل هذا الباب اللي خذيناه أي أن يو أي أي شوف أي أي معناه مع الغنة أن النون الساكنة حذفت وأن إدغام ساكن في متحرك بعد حذف الساكن من اللفظ مع بقاء الثاني يعني المدغم فيه مشددا من جنسه أي انتبه جيدا أي أعيد الآية
2: الذين ينقضون عهد الله
1: ينقضوا

0: ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
1: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم.
0: أمواتا، فهذا الإخفاء بالغنى لم نتطرق إليه، أمواتا تم فأحياكم. أعيدها، أعيد الآية.
1: كيف تكفرون بالله،
0: تكفو، هذا الفاء من حروف الاستعلاء ولا من حروف الاستفال؟ إذن فا ولا فاء؟ مرقق ولا مفخ؟
2: مرق.
0: نحن قلنا الحروف المفخمة قداش؟ سبعة. خص سبعة، خص ضغط، خص هو الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والضاء. هذوم الحروف عندهم مراتب في التفخيم، إن شاء الله سنبين ذلك. هذوم كلها مفخمة، ما نجموش نقولوا قي، نقولوا مثلا خص، ما نقولوش خي، نقولوا خاء، صاد، ما نقولوش سا، نقولوا صاء، الضاء ما نقولوش ذي، ضاء، نقولوا ضاء، الغين ما نقولوش غي، نقولوا غاء، عرفت كيفاش مفخمة؟ الطاء ما نقولوش تاء، لكن يولي تاء، تاء، نقولوا طاء، ما نقولوش قي، نقولوا قاء، هذه مفخمة، الضاء ما نقولوش ذا، نقولوا ضاء. هذه حروف كلها مفخمة، وباقي حروف الهجاء اللي هي مستفهلة قلنا مرققة، ما عداناهم اللام والراء بشروط، في أحكام إن شاء الله بعد ما نكملوا هذا باش نتطرقوا لهم.

0: نقولوا تر الديرة، وهي حكمها التفخيم، ونحافظ كذلك على التاء حكمها الترقيق.
1: الترقيق
0: وراه ريت بشروط، ما نقولوش تو تو تاء تو
1: تو،
0: نحن ما نعملوش معناها يسموها
1: تعسف،
0: تعسف، نقولوا تاء تو تر، وننتبه من يسموه التكرار، ترجعون ترجعون
1: ترجعون.
0: ملاحظة عامة، سنبين الجيم عند انتهاء الآيات الكريمات، يعني فكروني فيه إن شاء الله، حتى نبين ما الفرق بين عند بعض المشارقة وعند الحجازيين وعند بعض المغاربة، سنبين ذلك إن شاء الله في آخر هذه الآيات الكريمات. أواصل أعد الآية.
2: كيف؟

0: ترجعون.
1: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
0: كيف

0: ترجعون.
1: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم

0: ثم إليه ترجعون.
1: لا، أنا قلت ثم إليه، ثم إليه. لا، أنت عجلت تمطيط، قلت ثم، ثم إليه ترجعون.
0: ثم إليه ترجعون.
1: هو الذي خلق

0: سبع سماوات
1: سبع سماوات
0: سبع سماوات
1: وهو بكل شيء عليم
0: وهو بكل شيء عليم.
1: أين حكم الإظهار في هذه الآية؟ استخرج النون الساكنة أو التنوين عند أحد حروف الحلق الست. قلنا التنوين دائما يأتي في آخر الاسم، يعني في آخر الكلمة، وأحد حروف الحلق الست يأتي في أول الكلمة التي تليها. شيء عليم. كان عليكم أن تستخرجوا ذلك بأنفسكم. هذا يسمى من الأسئلة اللي هي حقيقة سهلة. أأتي بالشاهد. لو كان أقول لك شيء عليم، أي التنوين هنا متتابع بعده حرف الحلق اللي هو العين، حكمه الإظهار، معناها إظهار النون عند النطق بها من غير غنة فيها كما بينا سابقا. ائتي بالشاهد على ذلك. فعند حرف الحلق أظهر، معنى عند حرف الحلق عند حروف الحلق الست اللي هي مجموعة في قولك يمكن يقولها أخي هاك علم حازه غير خاسري، هي أوائل كلمات أخي الهمزة هاك الهاء أي علم العين أي أخي هاك علم حازه أي الحاء أي غيره الغين خاسره والخاء. أعيد الآية.
0: هو الذي خلق لكم،
1: والذي هو قلنا الحركات قداش هما؟ ثلاث. حركة الفتح حركة فوقية تصاعدي إلى فوق. قولوا وقام ما، شوف الحيز مولد لها إلى فوق. إيه؟ وحركة الضم حركة أمامية، مو قو بضم الشفتين. لو كان الإنسان يمسك شفتيه إلى الخلف هل يستطيع النطق بالحرف المضموم؟ أبدا. لأن حركة

0: أمامية قدام، إيه هذا في باب الصوتيات. الكسرة هي حركة تسافلية إلى أسفل. إيه نقول وي قي، إيش تحس؟ مش المكلف بالحيز، هو بالمخرج المولد لذات الحرق، أو الحيز المولد لذات الحرق ينسفل إلى أسفل قليلا. فرق بين و وي قا قي، تلاحظ حينما تقول أنت هو الذي هو، الصواب هو هذا خطأ، الصواب هو نقول هو و و. أعدها، أعد الآية.
1: هو الذي خلق لكم،
0: لا نقول خلق خالق، هذا يحترز مرقق بين مفخمين، هاي الخاء من حروف الاستعلاء مفخم، اللام من حروف الاستفهام مرقق بشروط، القاف من حروف الاستعلاء
2: مفخم.
0: إذا مرقق وقع بين مفخمين، نحترز حتى لا يطغى المفخم على المرقق، لأن دائما المفخم هو قوي والمرقق ضعيف. إذا كان وجد ضعيف بين اثنين يعني ضخمين كما يقال قويين، يقع يطغو عليه الإنسان، ما يردش باله، يولي اللام يا إما يجذبهم معاه، والأكثر يقول خلق خلق خلق. أعيد الآية.
1: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات.
0: أقف هنا، وقف، أقف، وقف تام. سبع سماوات.
1: وهو بكل شيء،
0: وهو بكل، ما يقولش وهو بكل شيء عليم.
1: وهو بكل شيء عليم.
0: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.
1: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.
0: الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.
1: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.
0: أعد الآية.
1: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.
0: أعيد الآية.
1: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.
0: احنا قلنا في الجيم، الجيم هو عنده صفة الشدة يسمى التعطيش. لابد لما نقول إني جاء اللسان، طرف اللسان أو في الوسط، معناها كأنه يلتصق التصاقا نوعا ما إلى سقف الفم، شد فيه قليلا، شد فيه شوية، نقوله نحن بالصلاح متاعنا، عند بعض المشارقة وعند بعض الحجازيين يبالغون في التعطيش حتى يصبح مزج، يمزجوه بالدال، وهذا خطأ. نقوله وعند بعض المغاربة يحذفون منه صفة الشد اللي هو التعطيش. إذن نقولوا لو كان نجيب مثال، نقرأ إني جاعل عند بعضهم، لا نقول عند الكثير، بل نقول يقول إني جاء إني جاء جاء إني جاعل، هذا خطأ لأنه مزجه وليس يكون. وعند بعض المغاربة يقول إني جاعل، لا لا لا جاء ولا جاء، كلاهما خطأ. الصواب هو إج جاء إج جاء. أريد كيفاش لصقت شوية، إني جاعل إني جاعل. أعدها.
1: إني جاعل
0: شجة، لا ما تعسفش. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.
1: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.
0: نتدرب عليه إن شاء الله. أعيد الآية.
1: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.
0: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.
1: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.
0: ملاحظة، قلت دماء ونحن، لا الهمزة ليست فيها مد. ويسفك الدماء و. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.
1: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.
0: أين الآية؟
1: قالوا أتجعل فيها من يفسد.
0: أتجعل أتجعل، انتبه استمع إلي جيدا، لا على القلق. أتجعل أتجعل أج، مش إج مش إجاء، شديد اللي قلنا اللسان مكنته شوية من سقف الفم، التصق به نوعا ما، أعطيته معناها يعني طبقت صفة الشدة نتج عنها التعطيش اللي يقول التعطيش. أتج أتج لا أتج، قل أتج
3: أتج
0: أتج
3: أتج
0: أج أج أتج. أتجعل أتجعل، أيوة.
3: قالوا أتجعل فيها من يفسد.
0: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.
1: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.
0: ونحن نسبح بحمدك، هذا خطأ، نسبح وقع ماذا؟
3: تمديد
0: مط، والمط طبيعي لفظ نسبح وكأنه دخل هنا واو، الواو ولا المعنى دل على واو الجمع والجمع ولها، ولكن في الحقيقة هي لما حذفت، سيأتي بيانها في دلالي اللغة إن شاء الله. إذا نقول ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.
1: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.
0: أعدها.
1: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.
0: هذه توجينا كيف إياك نعبد وإياك نستعين لمنع الإضافة حتى لا يكون عبادة مع الله. مش قال إياك نعبدك، لو كان جاءت نعبدك معناه يجوز، تجوز الإضافة بعد الكاف، هذا في دلالة اللغة مش تو وقتها، يولي يجوز إياك نعبدك ونعبد غيرك معاذ الله، وجاءت هنا بحذف الكاف نعبد حتى لا يتسنى لأي كان أن يتخيل العبادة من دون الله. قالت كيفاش منعت الكاف حتى ليدخل الإضافة. نحن لقلنا هي دلالة لغوية، لو كان تحفظ القرآن إن شاء الله، إن كان في عمر بقية نواصل ونحفظه، ندخل مدخل سموها القراءات ونبدو الدلالات اللغوية توصلنا وصولا بنا إلى إعجاز القرآن. قولوا إن شاء الله، ربي إن شاء الله يسبل علينا وعليكم الستر وعلى بلادنا وعلى بلاد الأمة الإسلامية جميعا. واصلوا إن شاء الله. أعيد الآية من غير ما تقول لي نسبح بحمدك، لا، ونحن نسبح بحمدك، لا مد في الحاء من الدهوش. أعيد.
1: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.
0: قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: قال إني أعلم ما لا تعلمون.
0: ما قلوش إني، إني. قال إني أعلم ما لا تعلمون.

0: صديقي.
1: هؤلاء هنا الهمزة الأولى ها متاع التنبيه، أولاي اسم فاعل موصول، الهمزة هنا مسهلة دلالة على أنها نقطة كبيرة مستديرة سوداء، بعدها جات إن تحقيق، قولوا هؤلاء إن إن أعيد الآية.
0: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة.

0: ها تنبيه، ما الطبيعي؟ أولى اسم الفاعل، الاسم موصول فاعل، أولى من أسماء الموصولة الفاعلة، لا مد، مد مقداره ألفان، نقول نحن مد، ويجب وسنبين المد في بابه. أعيد الآية.
1: وعلى

0: صديقين.
1: ها ما الطبيعي، لا إن مدوه قد مد الطبيعي مرتين، اسمعوا جيدا. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. نعيد الآية.

وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.

0: عين الآية.
1: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم
0: لا ما
1: الحكيم.
0: علمت أنا، ما الطبيعي رد بك نقولها عند حتى البعض دائما معناها، لأن ما الطبيعي يغير المعنى. إلا ما علمتنا، إن لا الصواب هو إلا ما علمتنا إنك، نا إنك ما الطبيعي أعيدها.
1: قال

0: أسمائهم.
1: هذه حكم الإقلاب، أما زالنا بس زلنا ما تطرقناش ليه. أم نون تولي تقلب ميم. أنبئهم، أنبئه، أي يعني لابد من بيان الضمة. أعد.

0: تكتمون. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني
1: ألم. قلنا ما الميم ليست من حروف القلق، حينما تقول ألم أقل لكم، لا الصواب هو ألم أقل لكم. أعدها.

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: سنبين إن شاء الله. نحن قلنا قد أشرنا إلى سورة الفاتحة، نبدأ إن شاء الله في كل حصة نأخذ اللفظ خاصة لآبائنا وأمهاتنا اللي هما كبار في السن واللي هو على من كان على شاكلتهم، نقول لفظ الحمد اللي هو مش مبين الأخطاء التي تقع في سورة الفاتحة، ونبدأ بلفظ الحمد. وسنأتي في الحصة القادمة أو الحصص كما يسمى الصلة عامة دغدغة في اللغة ما هو الحمد. إذن اليوم نبين الأخطاء التي تقع في سورة الفاتحة، ويقع الخطأ في لفظ الحمد من أوجه: أولا، عدم تحقيق همزة الوصل عند الابتداء، لأن كما نعلم أن همزة الوصل تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج في وسط الكلام، وأوتي بها للتوصل بالنطق بالساكن. عند البعض، حتى عند بعض الأئمة يقول الله أكبر الحمد لله، أنت وقفت مع التنفس ولم تحقق الهمزة، همزة الوصل. همزة الوصل قلنا في الدرج تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج. لو قلنا مثلا نقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين، هنا لم ننطق بها لأن وصلناها بما قبلها، أو نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هنا وصلنا. أما تقول لي الله أكبر الحمد لله، أو تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، هذا خطأ، أنت وقفت ولم تحق. الصواب هو الله أكبر الحمد لأن همزة الوصل عند الابتداء مثل همزة القطع تماما، فمن زاد أو نقص حرف في كتاب الله أثم. إذن الصواب الحمد، قل الله أكبر الحمد الحمد، حققناها عند الابتداء. أو نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هذا هو الصواب. أي إذا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، أعيدوها
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد،
0: لا وقف، بسم الله الرحمن الرحيم،
2: بسم الله الرحمن الرحيم
0: الحمد لله،
2: الحمد لله رب العالمين.
0: ويقع الخطأ في اللام من أوجه قلقلته، وكما نعلم أن اللام ليست من حروف القلقلة. حروف القلقلة قلنا كم؟ قلقلة قطب جد، خمسة أحرف، القاف والطاء والباء والجيم والدال. إذا كانت هذه الحروف ساكنة سكونا أصليا أو عرضيا لأجل الوقت، سنبين ذلك كذلك. أما تقول لي ألا حمد لله، هذا خطأ، الصواب هو من غير قلقلة، الحمد. ويقع الخطأ في الحاء من أوجه، إما المبالغة في الفتحة في الحاء في تفخيمها في تفخيم الحاء، أو المبالغة في ترقيقها حتى يصبح يجوه يسموه تقليل أو إمال، جنوح الفتحة نحو الكسر، يقول الحمد لله أو يقول الحمد لله، هذا خطأ. بينهما حاء، قل حاء
2: حاء
0: حاء
2: حا.
0: لا هي حاء ولا هي حي، هذا خطأ. ثم يقول الحمد لله، ما هيش حي يا سيدي، حاء الحاء الحمد معنى، حتى الأباء متاعنا وأمهاتنا يواصوا معنا، قولوا هجوا معنا الحاء
2: الحاء
0: الحمد
2: الحمد.
0: ويقع الخطأ في الميم من أوجه قلقلتها، وكما نعلم أن الميم ليست من حروف القلق، قل الحمد لله، هذا خطأ، الصواب هو الحم أم من غير قلقلة،
2: الحم
0: الحمد
2: الحمد.
0: ويقع الخطأ في الدال من أوجه تمطيطه مده، هذه حقيقة أنني سمعتها عند الكثير، وخاصة إذا كان إمام للمسلمين، يقول الحمد لله رب العالمين. الحمد هذا خطأ.
2: الحمد
0: أي تنطيته هذا خطأ. الصواب الحمد من غير مد.
2: الحمد
0: الحمد
2: الحمد
0: الحمد
2: الحمد
0: الحمد. وكأني نهجاهل كما قلنا الكبار آباؤنا وأمهاتنا اللي هم يردوا معانا وكأنه يحفظ في سورة الفاتحة باش ينجم يصلي بها الصلاة، لأنها الأساس والركن، بدونها لا تستقيم الصلاة. إن صلحت بمعنى صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. نسأل الله العفو والعافية. هي الصلاة إذا كانت ما هيش الفاتحة صحيحة يكون هذيك أمور عند ربي، أما كظاهر الظاهر العيان أنها معناها غير صحيح. نقول الحمد
2: الحمد
0: الحمد
2: الحمد
0: كما قلنا نقصد بها باش يتبعوا معانا. الحمد
2: الحمد
0: الحمد
2: الحمد.
0: وانا ننتقل الى القراءة الفردية. تفضل واصل معانا من اول من قوله تعالى ان الله لا يستحي. نحن بدينا من الآية 26 من سورة البقرة الى قوله تعالى وإذ قلنا الآية 34، أي اقرأ إن الله لا يستحي. أعوذ بالله
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: من الشاء متفشي رقيق ومرق من حروف الاستفال ومتفشي ينتشر الهواء في الفم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: جي اسمعني اسمعها كيف تنطق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إن الله
2: إن الله لا يستحيي أن يضرب.
0: إن الله مرقق ما قلش إن الله إن الله لا يستحيي ما الطبيعي أي ما قلنا هنا
2: يضرب.
0: النون عند الياء النون الساكنة شنو حكمها؟ الإدغام مع الغنة. أي أعدها.
2: أي يضرب مثلا
0: يض تبين الضاد في الحصة القادمة فرق بينهما. ما نقولوش يض ما نقولوش يض يض لك الرخاوة يسمع له صوت. الرخاوة هو جريان الصوتي في المخرج توم بينها إن شاء الله. أي عاود
2: إن الله
0: إن توعد باش تقرأ المقطع أو نصف الآية أما يجب تقرأ بالصحيح.
2: إن الله لا يستحي
0: بقي فيها شوية تفخيم. إن إن قل إن مرققة
2: إن الله
0: لا غير متعسف. إن الله
2: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما
0: ليس في مكانه. أي يضرب
2: أن يضرب مثلا ما بعوضة
0: ما قلش يضرب يضرب من غير مد.
2: أن يضرب مثلا أن يضرب مثلا
0: أن يضرب مثلا ما قلش يضرب

0: ما
1: أخذها مع الغنة.
0: بعوضة فما فوقها.
1: أحسن.
2: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم.
1: لا ما نقولوش مر، لا بالك هنا ليس فيها تكرار، من ربهم، من ربهم، تو بيناها إن شاء الله. عيد.
2: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله به.
1: أراد الله.
2: وأما
1: ماذا أرى أرى أرى، الهمزة مرققة والراء مفخمة.
2: وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به يضل به كثير.
1: قل
2: ضي
1: يضل
2: به كثير،
1: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا،
2: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا.
1: هنا في لفظ أين، هنا أين باء حكم الإدغام مع الغنم؟
2: مع كثيرا.
1: في الآية أنت فهم الذي فيها
2: كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل.
1: لا، هنا أنه الحق من ربهم، هنا النون عند الراء إدغام بلا غنة، من قوله والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم، ثم بعد ذلك بهذا مثلي حكمه ماذا؟
2: إدغام مع الغنة.
1: أحسن. من قول ابن جزري وأدغما بغنة في يوم نون.
0: في يوم.
1: أي في يوم. وأدغما بغنة في يوم. في يوم. وكذلك كثيرا ويهدي به. واصل.
2: وما يضل به.
1: بين الكسرة.
2: وما يضل به إلا الفاسقين الذين.
1: لا علاش تقطع بينه وتفهمني بين الوحدة. هو ليس في الوقف وجب، لكن أقف رأس آية.

0: الوصل ويفسدون في الأرض.
1: الذين ينقضون عهد
0: ينقو هكا.
1: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض
0: أولئك هم الخاسرون.
1: ويفسدون في الأرض أولئك
0: لا فلا فل
1: ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
0: لما تقولي فلا ولا هنا قلقلة ولا مش من حروف القلق. في الأ قل في الأ
1: في الأ
0: في الأرض
1: في الأرض
0: في الأرض
1: في الأرض
0: أيوة عادة.
1: ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف

0: وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.
1: إخواني أخواتي، وإلى أن نلتقي في حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبد على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله برواية قالون عن نافع. هذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزودها لإخواني المستمعين والمستمعات إن شاء الله. بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظ من ثمرة إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
4: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن.
5: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقى حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
6: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
7: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
9: نستمع إلى الحزب 49 من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى الحزب 49 من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: استوى واعتدل ويرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: لك الحمد.
0: الله أكبر.

0: أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله من حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله

0: كباب. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:
0: أعوذ

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
2: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول البقرة.
1: تعاهدوا القرآن، تعاهدوا القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهدوا القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعاهدوا القرآن
3: مع الشيخ بلال بن محمود.
4: والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كبيرا. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربي من لدنك علما وإخلاصا دائما يا رب العالمين. الحمد لله الذي جمعنا لهذا وما كنا لنجتمع لولا أن جمعنا الله، فلله سبحانه وتعالى المنة والفضل. نجتمع في هذه الحصة المباركة، حصة تعاهد القرآن، في هذا اليوم الأغر المبارك، يوم 18 محرم 1448 للهجرة، اللي وافق 3 جويلية 2026. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقنا وربي يحفظنا وربي سبحانه وتعالى يتقبل منا ما نتلوه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك ومولاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل خير أعمالنا كلها في طاعته يا رب العالمين. في بداية الحصة نترحم عن مؤسسها سيدي عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى، وجمعنا به مع حضرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. والتحية أيضا موصولة للسادة المستمعين والمستمعات الذين يتابعون إذاعة الزيتونة، وخاصة الذين يتابعون حصة تعاهد القرآن مع أخوكم بلال بن محمود، وعلى رأسنا جميعا سيدي الغالي سالم الشاعري. إن شاء الله ربي يحفظه وربي يبارك له وربي يفتح عليه مخرج هذه الحصة.
5: سلام عليكم، عليكم سلام، أسلم عليكم فردوا
4: السلام. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وكذلك في الإخراج الرقمي سيدي أحمد الطبيب. إن شاء الله ربي يبارك لكم وربي يحفظكم وربي سبحانه وتعالى يفتح علينا فتحا مبينا. اليوم التحية موصولة إلى أبائي وأمهاتي اللي في المستشفيات، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يشفيهم ويعافيهم وربي سبحانه وتعالى يفتح علينا ويفتح عليهم فتحا مبينا يا رب العالمين. وكل أباء وأمهات في الديار وفي الأسواق وفي السيارات، التحية موصولة لهم جميعا. هذه الساعات أو خلينا نقول الدقائق التي يتعبد فيها الإنسان ربه تبارك وتعالى لهي كفيلة بقضاء حوائجه، خاصة في هذا اليوم الأغل المبارك. علاش قلت وساعات؟ الحقيقة أقل، حتى ممكن ساعتين، أو عن طلوع ساداتنا الأئمة على منابر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء مستجاب. ونحن في هذه الحصة المباركة كما تعلمون هي حصة تذكيرية تثقيفية لتصحيح الألفاظ وتجمع بين الإنشاد والإرشاد. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقنا وربي يحفظنا ويحفظ بلادنا يا رب العالمين. الإنسان سبحان الله ضعيف برشا، وحتى ربي سبحانه وتعالى قال وخلق الإنسان ضعيفا، وعلمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندعو الله تبارك وتعالى، حتى علمنا في أذكار الصباح والمساء بأن نقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هذه سيدنا عليه الصلاة والسلام قال لنا رددوها ثلاث مرات عندما تصبحون وثلاث مرات عندما تمسون؟ قال سيدي النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. ما بعضنا الناس كل نقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الدعاء اللي باش ندعو به اليوم إن شاء السميع العليم وهو نبتدئ به حصتنا، كل واحد معانا قل: اللهم إني أعوذ بك من السلب بعد العطاء، اللهم إني أعوذ بك من السلب بعد العطاء، مش نزيد نعاود، اللهم إني أعوذ بك من السلب بعد العطاء. سلب ليس يعني فقط في الأمور المادية، لا لا لا لا، سلب الطاعة عندما تسلب منك وأنت كنت مداوما عليها، سلب شعور الطمأنينة منك، سلب نعمة ما كنتش واخد بالك منها. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يهذبنا وربي يشفينا جميعا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك ومولاه. نحن عندنا رقم الهاتف 71-136-000 لمن أراد أن يتصل بنا لتصحيح التلاوة، 71-136-000. طبعا نذكر الأخوة والأخوات اللي يحضرنا التليفون إن شاء السميع العليم أنه عندنا سورة عظيمة وصانا سيدنا عليه الصلاة والسلام بأن نقرأها كل يوم، هي سورة الكهف، وتأتي سورة الكهف كل جمعة لتخبرنا أن السفينة التي لو لم تثقب لسلبت، والغلام الذي لو لم يقتل لأشقى والديه، والجدار الذي لو لم يقم لضاع مال اليتيمين، مع كل ثقب وكل فقد وكل نعمة أردت بيقين. اللهم صبرا على ما لم نحط به خبرا يا رب العالمين، اللهم صبرا على ما لم نحط به خبرا يا رب العالمين. عندنا اتصال، حاضر سيدي، نبدأ به بالصلاة والسلام على سيدنا ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أهلا وسهلا ومرحبا، شكرا معنا.
6: أم ياسين من ساقس.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بأهلنا في مدينة سفاقس. أيها أم ياسين، من مشتقرة عن أختي؟
6: متى يسر من سورة البقرة.
4: نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ.
6: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.
4: نعم، بسم الله.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه.
4: الرام فخمة. ومن تأخر فلا إثم عليه.
6: ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
4: فخم الراء، تحشرون.
6: تحشرون.
4: نعم.

0: العظام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل.
1: فخمر ويهلك الحرث والنسل.
0: ويهلك الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد.
1: فتح الله عليك، الله يفتح عليك ورب يكرمك إن شاء الله بكرامة القرآن وأهله يا رب العالمين. ناخذ اتصال موري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
2: لا.
1: السلام عليكم.
2: سلام.
1: شكون معايا؟
2: محمد أنس الرب.
1: منين تكلم فيه يا سيدي محمد أنس؟
2: من زغوي.
1: قديش عمر ولدي؟ قديش عمرك؟
2: 10 سنين.
1: ما شاء الله. شنو السورة اللي قاعد تاخذ فيها توا في الصيف؟
2: سورة نوح. عفوا.
1: نعم.
2: سورة نوح.
1: ما شاء الله. وشنو هي السورة اللي باش تقراها توا؟ شنو هي السورة اللي باش تقراها توا؟
2: نوح.
1: ابدا بالصلاة والسلام على سيدنا واقرا اش ولدي.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم.
1: نعم بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم.
1: من قبل أن يأتيهم عود.
2: من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قومي إني
1: لا لا الميم مهيش ممدودة. قال يا قومي إني قال يا قومي
2: إني لكم نذير مبين. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال ربي إني
1: لا مش ربي. قال ربي إني قال ربي إني
2: قال ربي إني
1: لا عاش ولدي مهيش ربي البال أنا هكا مهيش عفوا البال أنا هكا يعني مهيش جاي السياق متاحة في محل دعاء مادام في محل دعاء يعني من مدوهش. قال ربي إني قال ربي ربي إي ربي إي ترعاود.
2: قال ربي إني دعوت.
1: لكن تو مش مبين التشديد متاعها عايش ولدي. قال ربي إني دعوت قومي عاود.
2: قال ربي دعوت.
1: قال ربي لا اسمع شوف.
2: قال ربي إني دعوت.
1: عايش ولدي الباء. يزن مبين أنه الباء مشدد عايش ولدي. قال ربي إني قال ربي إني عاود.
2: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما
1: لا اللي مش مفتوحة لهنا. وإني كلما
2: دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
1: فتح الله عليك سيدي الباهي إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح عليك وربي يكرمك بحوله سبحانه وتعالى. سيدي الشيخ ادعي لي راهو كل باب نمشي نلقاه مغلوق. شوف يا سيدي الغالي إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى ساعة يستجب دعانا جميعا إن شاء الله. لكن نحب نقول لك حاجة مهمة جدا. من توكل على الله كفاه ومن استغنى بالله تبارك وتعالى أغناه ومن لجأ إلى الله آواه ومن لزم الحمد تتابعت عليه الخيرات ومن لزم لا حول ولا قوة إلا بالله فتحت له المغاليق. وعليه يا سيدي الغالي ينبغي أن تتصل مع ربنا تبارك وتعالى وتتصل بربنا تبارك وتعالى والزم كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله بإذن الله ستفتح لك المغاليق بإذنه سبحانه وتعالى. ناخذ اتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبا. شكون معي؟
3: أم إياد من سبيبة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بأهلنا في مدينة سبيبة. أيوة أختي البهي منين مش تقرأنا؟
3: إن شاء الله ما تيسر من سورة النجم.
1: نعم بسم الله نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ ويلا.
3: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الشافي والدواء الكافي وعلى آله وصحبه وسلم.
1: نعم بسم الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة
1: فاستوى ذو مرة فاستوى
3: وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى
1: عند سدرة المنتهى
3: عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى
1: الغين هنا الغين قريبة من حرف الخاء وعليه نحن يزمنا نبينه أن الغين هالحرف هذي راه مجهور شو معناها مجهور يعني ما خرجش معها نفس مش كيف الخاء لما ننطق الخاء يجري معها نفس ولذلك هنا نحن شو يزمنا نقوله إذ يغشى السدرة ترعاود
3: إذ يغشى
1: أيوه أحسنت تفضل
3: إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى
1: وما طغى
3: لقد رأى من آيات ربه الكبرى
1: فتح الله عليك وأحافظك وأعاننا جميعا على طاعته سيد الغالي اللي رجعت له قال لي سيدي راني متقلق شوف إذا أحسست أنك عايش في قلق وفي إفراط وفي تفكير مش نعطيك الأدعية هذه رددوها ونحب جمع كلها اللي في معايا على صفحة الإذاعة نكتبوا هذه الأدعية التي كان يدعو بها نبينا صلى الله عليه وسلم نعاود نقول أي إنسان عايش في قلق وعايش في إفراط وتفكير يردد معي هذه الدعوة فيقول اللهم أخرجني من حولي إلى حولك ومن عزمي إلى عزمك ومن ضعفي إلى قوتك ومن انكساري إلى عزتك ومن ضيق اختياري إلى براح إرادتك شزين عودها وتكتبوها عندكم الله يفتح عليكم ورددوها وبإذن الله تشوف كيفاش تتحسن بالباهي نعاود ونقول طبعا لما يلزم تكون الثقة مع ربنا تبارك وتعالى ثقة يعني موصولة متواصلة متينة أي إنسان متقلق وكذا شو نقوله اللهم أخرجني من حولي إلى حولك ومن عزمي إلى عزمك ومن ضعفي إلى قوتك ومن انكساري إلى عزتك ومن ضيق اختياري إلى براح إرادتك يا رب العالمين جزين عاود الدعاء مرة أخرى اللهم أخرجني من حولي إلى حولك ومن عزمي إلى عزمك ومن ضعفي إلى قوتك ومن انكساري إلى عزتك ومن ضيق اختياري إلى براح إرادتك يا رب العالمين فوضت أمري إليك وجهت وجهي إليك لا ملجأ لي إلا إليك اللهم إنك تعلم ما بحياتي كلها الظاهر والباطن فيسره لي يا رب العالمين نأخذ اتصال مويلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4: السلام عليكم
1: كملها الكل
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: أحسنت شكون معايا
4: أبي بوزي
1: نعم
4: أبي بوزي
1: أهلا بولدي أبي مرحبا أهلا وسهلا من يتكلم فينا يا أبي من أبقى أتكلم فينا
4: من قربة
1: أهلا وسهلا ومرحبا بأهلنا في قربة يا سيدي بسم الله توكل الله وأقرأ نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وأقرأ يلا يا أبي أظن ثم إشكال في الاتصال نشوف اتصال آخر إن شاء السميع العليم أيضا دعاء آخر أنا مش نقول أنتم رددوا معايا الله يفتح عليكم فتحا مبينا اللهم يا صاحبي في عند شدتي اللهم يا صاحبي عند شدتي يا مؤنسي في وحدتي يا حافظي في غربتي يا ولي نعمتي يا كاشف كربتي يا سامع دعوتي يا راحم عبرتي يا مقيل عثرتي أخرجني من حلق الضيق إلى سعة الطريق وفرج وفرج من عندي يا رب العالمين، وفرج يا مولانا من عندك كربي الوثيق، واكشف عني كل شدة وضيق، واكفني ما أطيق وما لا أطيق يا رب العالمين. نعود الدعاء هذا بإذنه سبحانه وتعالى، وبإذن الله إنسان مهموم أو مغموم بإذن الله ربنا تبارك وتعالى يرفع عليه الغمة هذه. اللهم يا صاحبي عند شدتي، قلوا معي، اللهم يا صاحبي عند شدتي، يا مؤنسي في وحدتي، يا حافظي في غربتي، يا ولي نعمتي، يا كاشف كربتي، يا سامع دعوتي، يا راحم عبرتي، يا مقيل عثرتي، أخرجني من حلق الضيق إلى سعة الطريق، وفرج من عندك كربي الوثيق، واكشف عني كل شدة وضيق، واكفني ما أطيق وما لا أطيق يا رب العالمين. ناخذ الاتصال بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو،
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معي؟
5: أنا جنان.
1: من كان فينا يا جنان؟
5: من الوردانيين.
1: الوردانيين ولاية المنستير. أهلا وسهلا بنتي الغالية، قداش عمر بنيتي الباهية؟
5: 9 سنوات.
1: بسم الله ما شاء الله. قداش تحفظين من كلام الله؟
5: 30 حزب.
1: بسم الله ما شاء الله، ربي يفتح على بنيتي الغالية. وشنية السورة باش تقرأها لنا توا؟
5: سورة النحل.
1: سورة النحل. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ بنتي.
5: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: تستعجلوه.
1: شوفي يا جنين عايشة بنيتي، ما شاء الله قراءتك طيبة، لكن ينبغي أن نتبين إلى مسألة مهمة ألا وهي حرف الراء المضموم. ينبغي أن نضم شفتين ضما كاملا عند النطق بحرف الراء المضموم، لكن صوت الراء هذا يبقى داخل الفم. عايشة بنيتي، يعني أتى أمروا، مش أمروا رو، هذيك لا، أمروا، أتى أمر الله، أتى أمر الله. تنعاود عايشة بنيتي،
0: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة
1: بالروح. عندنا مد، ينزل الملائكة،
0: ينزل الملائكة
1: بالروح. أربع حركات عشبنيتي الغالية، ينزل الملائكة،

0: أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق.
1: لا، لهنا لهنا لهنا القاف مشدد. شوف ركز معي عايش بنيتي وانتم السادة المستمعين، الله يفتح عليكم، ان حرف القاف لنا هكا مقلق الموقوف عليه. تو مثلا قل اعوذ برب الفلق، وعندنا كلمه الحق. لو ركزوا شويه نلقاو ان الصوت نتاع القلق لا نفسه، الا ان التصادم في عضوي النطق يكون عند الحرف المشدد اقوى. ولذلك كلمه الحق اللي قراتها بنتي تو ما نقولوش هكذا الحق الحق، ركزوا شوية الحق، ما عادش وقتها ثم فرق ما بين هي والفلاقة، لا إذن نقوله هكذا الحق الحق. اللي يقرأ اللي قاعد يغزر لي توا في الفيديو ولا يسمع فيه وهو في السيارة في الدار في أي بقعة، عاودها وركز معايا، قول هكا الحق الفلاقة الحق الفلاقة. تو تلقى وقت تنقطع حرف القاف الحق، ثم نقول نحن خلينا نقول بالتونسي باش تثبتوا عندكم المعلومة، تكبشت شوية خاطر الحرف مضاعف وعليه التصادم باش يكون قوي. أوزرها كما يدي تو هناك الحق الحق، بينما الأخرى الفلاقة الفلاقة. عاودها لي عاش بنيتي وخلنا نسمعها ترى.
0: خلق السماوات والأرض بالحق.
1: أحسنت.
0: تعالى عما تعالى
1: نعم تفضل سمح
0: تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. إن ربكم لرؤوف رحيم.
1: بسم الله ما شاء الله على جنان. يا جنان قديش عمرك تو؟
0: 9 سنوات.
1: بسم الله ما شاء الله على بنيتي إن شاء الله. شكون عن شكون تقرأ؟
0: عن الشيخ كمال سميدة.
1: ما شاء الله. ما شاء الله على سيدي كمال، ما شاء الله، هذه قراءة طيبة سلم عليه برشا، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح عليكم، ونحبك تغتنم الفرصة متاع الصيف إن شاء الله وتقدم مدامك صغرنا باش تكمل القرآن الكل إن شاء الله. باهي
0: توام عندي لك أختي.
1: أي قل نحبك تغتنم الفرصة ساعة قبل كل شيء في الصيف إن شاء الله وتقدم في الحفظ. باهي عايش بنيتي
0: عايشك
1: إن شاء الله. قل إن شاء الله
0: إن شاء الله.
1: باهي بسم الله. هاي عاتيني على أختك.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. شكون معي؟
2: مرام إبراهيم.
1: مرام أهلا وسهلا بنتي مرام. أم أكبر أنتي ولا جنين؟
2: جنين.
1: ما شاء الله. أنت قديش عمر بنيتي؟
2: 7 سنوات.
1: بسم الله ما شاء الله. وتحفظ أكثر منها ولا أقل منها؟
2: أقل منها.
1: قديش تحفظ؟
2: نحفظ 5 أحزاب.
1: ما شاء الله. إن شاء الله ربي يفتح على بنيتي، ونحبك إن شاء الله في الصيف هذا يتكمل 5 أحزاب أخرين تحفظها إن شاء الله. باهي؟
2: باهي.
1: عايش بنيتي الغالي. وشنو هي السورة باش تقرأها هنا؟
2: ما تيسر من صوت الرحمن.
1: به نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ وعيش بنيتي الغالي. هاي
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين.
1: نعم بسم الله.

0: القرآن. خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان.
1: والسماء رفعها ريت الواو كيفاش نزنوها، ووضع الميزان، ووضع الميزان. قول
0: والسماء

0: مكذبان.
1: ما شاء الله، ربي يفتح على بنيتي الغالية، إن شاء الله ربي يفتح عليك، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمك وتختم القرآن أنت ووليداتنا الكل إن شاء الله. شوف هو أكيد سيدي كمال قال لكم، لكن هذا الكلام باش نقوله لكل أهل القرآن قبل ما ناخذ عفوا الاتصال الموالي. نحب نقول أي إنسان يقرأ كلام ربنا تبارك وتعالى ينبغي له أن يخلص النية لله. أراه القرآن لا يطلب للمباهات ولا للشهرة، وإنما يطلب لابتغاء وجهه تبارك وتعالى. نحاول نعمل بقدر ما نحفظ من كلامه، فإن ثمرة الحفظ هي العمل لا كثرة المحفوظ. وثالثا داوموا على المراجعة. الله يجزيكم الخير. أي إنسان يحفظ حتى جزء عمه، أراه كي يبدأ جزء عمه هو حافظ ومش مراجعه، ما غير ما يقدم في الحفظ وإنما يمشي راجع خير، ولذلك راجع خير من اللي تقدم في المحفوظ. داوم على المراجعة. القرآن راه سريع التفلت ولا يثبت إلا بالملازمة. نصيحة ثمينة أيضا من هذه النصائح التي أكرمني ربنا تبارك وتعالى أن يقول هلكم توجيت على خاطر سمعت بنياتي، إن شاء الله ربي يحفظهم. ولكل إنسان يعني يحفظ كلام ربنا، احفظ قلبك قبل لسانك. أراه صفاء القلب يوخياني يعين على فهم القرآن وحفظه وتدبره والعمل به. وكذلك لابد أن نتأدب مع القرآن. تأدب مع القرآن في هيئتك، في لسانك، في أخلاقك، في سلوكك، وخاصة اللبس. الله يفتح عليكم. ربي سبحانه وتعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. اليوم نحن في فصل الصيف ما شاء الله، وكذلك بيوت ربنا تبارك وتعالى مهيئة للصلاة وللعبادة. فوليداتي ساعات ولا إخواني ممكن يغفلوا، هما نحن نذكروهم من خلال برنامجنا المبارك هذا أنه راهو ما يجيش نمشوا بالشورت يعني إلى بيت الله تبارك وتعالى، وإلا نجلس وأنا نقرأ في القرآن في حلقة القرآن ونلبس شورت ويكون يعني فوق الفخذ. هذا يلا راهو ليس من باب الأدب مع كلام ربنا تبارك وتعالى، هذا كله يدخل في الأدب. ثم أيضا لا تحتقر أحدا، فرب قارئ قليل الحفظ أعظم عند ربي سبحانه وتعالى من كثير الحفظ إذا كان أنقى. والله ما تعرش، فما ساعات نبدو نحن نقرأ عند سيدنا المشايخ ويدخلوا بحثنا جماعة جدد مثل يبدو يقرأوا سبحان الله ما زالوا يتتعتعون في قراءتهم، فنحن نضحك من غير ما نشعر سبحان الله. ولكن نحن هذه مرة نحن صغار سبحان الله، وما من إنسان إلا يمر بالمسائل هذه. فشيخنا جزاه الله خيرا قال جماعة الذين ضحكوا على قراءة هذا الطالب وسيكون شيخا وسيكون مبرزا في هذا الميدان سبحان الله، وكأنه يا رب نور الله، واليوم هو في الساحة هذا الشيخ، ربي يجزي خير وينفع به إن شاء الله. عاد قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، وقال هكذا وقرأ الأخوان الكسائي وحمزة فتثبتوا. ولذلك نحن ينبغي أن نتأدب مع كلام ربنا وأن لا نحتقر أحدا. نعود نقول رب قارئ قليل الحفظ أعظم عند الله تبارك وتعالى من كثير الحفظ إذا كان أتقى. أصبر على طول الطريق. ابنتي تول هنا قالت لي سيدي راني حافظ النصف، ولدي قبيلة قال لي حافظ 10 أحزاب. يكلموني عدة يعني ما شاء الله إخوة أخوات اللي هذا يعني يتفاوتون، لكن قداش عندك؟ عندي عامين، عندي 3، عندي 4. أي مازال سيدي، أي مازال الطريق راه مازال طويل. التمكن في القرآن لا ينال بالعجلة، أمان يستر حالكم، ربي يجزيكم خير باش تبدو فاهمين رواحكم. نعاود نقول اصبروا على طول القرآن. التمكن في القرآن لا ينال بالعجلة. احرص على صحبة أهل القرآن. أراه صحبة أهل القرآن يعينونك على الثبات ويذكرونك بالله. ما هو قالوا يا رسول الله من أحق بصحبته؟ قالوا من يذكرك في الله رؤيته. لما تصاحب أهل القرآن، ونحن قال سيدي عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها، وفي رواية تفلتا من الإبل في عقولها. فلما تحرص على صحبة أهل القرآن تلقى الإعانة على الثبات وتلقى التذكير بربنا تبارك وتعالى. ثم من أهم ما أنصح به إخواني وأخواتي ولداتي وبنياتي، اجعل لك وردا لا ينقطع. الورد هذا بينك وبين الله تبارك وتعالى. انت حافظ 30 حزب، حافظ 10 حزاب، حافظ 5 حزاب، يلزم المحفوظ متاعك اقل شيء يكمل في 10 ايام. ديما تدور القرآن الكل المحفوظ متاعك اقل شيء في 10 ايام، رد بالك، او 7 ايام خليني نقول. ولذلك لا وارد لمن لا ورد له كما قال سيدي ابن عطاء الله، والقليل الدائم خير من الكثير المنقطع. فالقرآن يثبت إلا بالمراجعة، وكما قال أسيادنا وأشيخنا ما تكرر تقرر. ثم من أهم ما تثبت به على هذا الطريق أكرم معلمك واحفظ حقه. أراه من لم يعرف فضل أهل الفضل حرم بركة العلم. بربي كتبوها عندكم هذه وخلوها عندكم لأنها مهمة جدا، وحطها يعني في مقدمة يعني كتابك الذي تحفظ به. فنعود نقول من لم يعرف فضل أهل الفضل، من لم يعرف فضل أهل الفضل حرم بركة العلم، ولذلك لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال. اليوم نحن اللي قروا فينا في كلام ربي سبحانه وتعالى يذكروننا بالله، والله لولا القرآن لما نقوش رواحنا ما شاء الله يعني نتنعم في هذا النعيم. ولذلك مسكين محروم اللي بعيد عن القرآن، محروم اللي لا يغوص في معاني القرآن، محروم اللي بعيد على حلقات القرآن. سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. شو معناها؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا جنة في الدنيا، قال أن تحبوا على الجنة هذه، تحبوا تقعدوا فيها، تحبوا تولوا لباس. شنية هي يا رسول الله؟ قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. فحلق القرآن وحلق الذكر هي الذي تعيننا على إكرام أهل الله تبارك وتعالى. ثم كثير من الإخوة والأخوات يرغبون في الحصول على إجازة في القرآن الكريم. الله يفتح عليكم، الله يجزيكم خير. لا تجعل همك الإجازة وحدها، اجعل الهم متاعك أن تتقن حروف القرآن فهما وعلما وتدبرا وعملا والقبول عند الله تبارك وتعالى. ولذلك الله يفتح عليكم، كثير من الناس يعني ليسوا بمتأدبين مع أشيخهم، يطرقون عليهم الباب ويقولون لهم سلام عليكم شيخنا أو شيختنا، هل تجيزوننا في القرآن مباشرة هكذا؟ يا أخي الله يستر حالك، يا أختي القرآن لا يأخذ هكذا. إذا أردت أن تأخذ الإجازات، الإجازات ما شاء الله مطروحة وأخذها كما تريد، لكن ينبغي لك أن تجعل همك الإتقان. فكثير من الذين يحملون هذه الإجازات ورقية، لكن لما تسألهم ما حكم كذا وما حكم

0: شيخهم إلى أن يصل سندهم إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقسم بالله تلك هي الإجازة. إجازتك هي مواصلة القراءة على شيخك ولو أجازك بإجازة ورقية. نعود نقول: أصل الإجازة وبركة الإجازة هي مواصلة الدراسة والقراءة على أشياخك ولو أجازوك وأجلسوك لتقرأ، فتلك هي بركة الإجازة. ثم أدعو الله تبارك وتعالى دوما وأبدا بالثبات. أراه القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول: يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الله يفتح علينا وربي يكرمنا وربي يعلمنا ويفهمنا إن شاء الله. ناخذ اتصال مويلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
1: اسمي مريم.
0: مريم، نتكلم فينا يا مريم؟
1: من قفصة، من الشبيبة من قفصة.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بي، أهلين في قفصة. قديش عمر بنيتي مريم؟
1: عمري 12 سنة.
0: بسم الله ما شاء الله، وكم تحفظين من كلام الله؟
1: 15 سنة.
0: ما شاء الله، وقديش مش تحفظ إن شاء الله في الصيفية هذه إن شاء الله؟
1: يمكن نزيد لك حتى بقريب
0: إن شاء الله. ربي يفتح على بنيتي. وش هي السورة اللي باش تقراها لنا تو؟
1: مش نقرأ أي 45 وأي 80 سورة الأنعام.
0: بسم الله، تفضل. أبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وربي يفتح علينا إن شاء الله.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
0: تفضل.
1: أعوذ

0: لا
1: عليه
0: لا،
1: الليل.
0: فلما جن عليه، جن عليه، عاود.
1: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا
0: نزيدوا شوية،
1: ربي.
0: قلنا بازغا قال، أعود. فلما
1: بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الظالمين،
0: لا لأكونن من لا لأكونن من القوم الضالين.

0: هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون.
1: مما زيد شوي الغنى.
0: إني بريء مما تشركون وإني وجهت.
1: لا ما فيش واو. إني وجهت.
0: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.
1: ما شاء الله، إن شاء الله ربي يفتح عليك وربي يكرمك. نحبك تواصل عايشة بنيتي الغالية وتقدم. باهي عايشة بنتي؟ باهي. مش نسألك سؤال قبل ما تمشي؟ مش نسألك سؤال قبل ما تمشي. شنية اللي تمحق بركة العلم تعرفها ولا؟ حاجة تمحق بركة العلم. مو الإنسان يمشي يتعلم ساعات سبحان الله يعني يزيغ والبركة متاع العلم تمشي من عنده. تعرفها شنية المشكلة؟
0: لا.
1: أيوة تسمع بيها الغيبة والنميمة؟ أيوة. يلزم الإنسان اللي يقرأ في القرآن يلزم يحفظ لسانه من الغيبة والنميمة. علاش؟ لأنه الغيبة والنميمة تمحق بركة العلم. فأنا نحب بنتي رد بالك ديما، خليك ديما ما شاء الله في الحي اللي تسكن فيه وفي عائلتك الصعيبة. لا عفوا قلت الصعيب، في عائلتك القريبة والموسعة وعائلتك وأصحابك وأحبابك الكل. نحبك ديما تكون أنت معروفة في الوسط اللي أنت تعيش فيه أنك أنت إنسانة ما عندكش الغيبة والنميمة. باهي بنتي؟
0: جزاك الله خير على المعلوم.
1: ربي يفتح على بنيتي ان شاء الله. بارك الله فيك وفي حفظ الله دمتي. ناخذ الاتصال بعد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: وعليكم السلام.

0: ورحمة الله تعالى
1: اهلا
0: وبركاته.
1: وسهلا ومرحبا، شكون معايا؟
0: أريم حاجي.
1: نعم
0: أريم حاجي.
1: اريام هكذا.
0: نعم
1: اريام ولد ولا بنيه؟ سمحني.
0: بنيه.
1: وش معناها اريام؟
0: مندريس.
1: قديش عمرك؟
0: 12.
1: ما شاء الله. فانا قسم تقرا؟
0: نجحت للسابعة.
1: بسم الله ما شاء الله. به شوف، كلمة أريام هي في الحقيقة يعني اسم مؤنث، ويعني المقصود به ريم، اللي هو المقصود بها الغزالة البيضاء. ولكن نحاول ديما نعرفوا ما هو من يا جماعة الخير، هذه نصيحة للأولياء، الله يفتح عليكم الله يبارك لكم، اختاروا أسماء طيبة لأبنائكم وبناتكم، وستسألون عن هذا. ولذلك كل ولد عنده اسمه ينبغي أن يكون الاسم هذا موافقا لما جاء به ديننا، ما ناخذوش أسماء يعني ليست من ديننا بل عندها بعض المعاني ممكن يعني ليست جيدة. ونقول لبنيناتنا شو معناها الاسم هذايا، وشو معناها هذه، على الأقل باش يفهموا إن شاء الله. على كل يا بنتي أريم، منين نتكلم فين أنت؟ من بقع؟
0: من جربة.
1: من جربة، أهلا وسهلا بأهلنا في مدينة جربة. أش عملت في القراية متاعك؟
0: جيت لولا.
1: ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله لبنتي أريام. والقدش تحفظ من كلام الله يا أريام؟
0: حافظة جزء عامة وباش ندخل في تبارك.
1: بسم الله ما شاء الله، أي نحبك توصل إن شاء الله في الصيفية هذه لسورة المجادة، تكملهم الكل إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: كلمة راه توعدني. باه، وشنية التوسورة باش تقراهن؟
0: سورة القمر.
1: سورة القمر، نبدأ بالصلاة والسلام على سيدي النبي صلى الله عليه وسلم ونقرأه. هاي
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نعم بسم الله.

0: ولا
1: شوف بنتي الغاليه، شوف بنتي اريم، ريت الرام في كلمه مستقر مشدده يزن بين التشديد نتاعها. عايش بنيتي ما نقولش مستقر، لا مستقر مستقر. تعاودها الايه.
0: وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. حكمة بالغة فما تغني النذر.
1: لا الرام فخمة. فما تغني النذر. عاود.
0: حكمة بالغة فما تغني النذر.
1: نعم.
0: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر.
1: الرام فخمة نكر. الصوت يبقى لداخل عايش بنيتي. أي
0: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر.
1: أيوة يا أريم ما شاء الله خيراتك طيبة ما شاء الله. أختك اللي كانت توا تقرأ ما شاء الله من قفصة، قلت لها حاجة، قلت لها ثم حاجة تمحق بركة العلم، تعرفها شني ولا؟
0: النميمة
1: والغيبة هكا ولا؟
0: أه.
1: ثم حاجة كي نعملوها ولا نقولوها هي مفتاح الفهم والتوفيق من عند ربي، تعرفهاش شنية؟ أيوة باهي كيماش نقول لك المعلومة هذه تدعي لي تعود خير ديما. كل مرة ونجي تعملها الحكاية هذيك بعد ما تكمل تقول ادعي لسيدك بلال. باهي باهي هاوزرلي ركز معايا انت واللي يسمعوا فينا الكل. شو الاستغفار؟ لما نقول استغفر الله العظيم وأتوب إليه، أراه الاستغفار هو مفتاح الفهم ومفتاح التوفيق من عند الله تبارك وتعالى. فحافظ القرآن، ومن أراد أن يأخذ هذا الزاد المبارك في كلام ربنا من حيث الحفظ، من حيث الفهم، من حيث العمل، ينبغي أن يشغل لسانه بالذكر، بمعنى بكثرة الاستغفار. ولذلك نقول لك يا بنتي أريام عايش بنيتي ولكل المستمعين، أكثروا من الاستغفار فإنه مفتاح الفهم والتوفيق. باه إن شاء الله يا أريام.
0: إن شاء الله
1: ربي يفتح على بنيتي الغالية وفي حفظ الله دمتي. ناخذ اتصال بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: والسلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، شكون معي سيدي؟
2: فيصل من أرينا. يا سيدي
1: أهلا وسهلا بسيدي فيصل، مرحبا بكم. أيوة سيدي الغالي، مين مش تقرأنا؟
2: أوائل سورة الأنعام إن شاء الله.
1: نعم نبدأ بالصلاة والسلام على من أنزلت عليه ونقرأ. وي.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
1: نعم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون.
1: فخم الراء. ثم أنتم تمترون.
2: ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قد ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن.
1: لا لغز الغنن. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم مكناهم. يتقدش عندي من غنى يزمهم كلها كيف كيف. عاود يا سيدي.
2: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين.
1: فتح الله عليك وأكرمك ما شاء الله. قد أشعر من كلام الله سيدي البيه؟
2: ما شاء الله
1: ماهي برشا. المهم واصل يا سيدي وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقهم لما تحبه وترضى إن شاء الله يا رب العالمين. ناخذ اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبا. شكون معايا؟
3: معك مهيار الدرويش.
1: نعم.
3: من ولاية تونس.
1: كيفاش؟
3: معك مهيار الدرويش من ولاية تونس.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بولدي الغالي. قداش عمرك؟
3: 8 سنوات.
1: ما شاء الله. قداش تحفظ من كلام الله يا ولدي؟
3: 11.
1: ما شاء الله. هاي منين مش تقرأنا؟
3: أول سورة الزخرف.
1: نعم. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا ونقرأ. هاي.
3: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نعم. بسم الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكتاب
1: لا نحي التليفون متحدث وتبارلير. خلي التليفون في يدك وخلنا نسمعك بالبيت خاطر الصوت قاعد يقص على شولدي. عاود.
3: آمين. والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفعا كنتم قوما مسرف.
1: نعم. بارك الله فيك. بارك الله في قراءته سيدي. المخرج يقول راهو البقعة متاع الريزو ماهيش واضحة يلزم ينقص. الله المستعان. رجاء كل الإخوة والأخوات اللي باش يقراو نختاروا بقعة فيها ريزو وباش الصوت يكون واضح إن شاء الله. نمشي لاتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أهلا وسهلا ومرحبا. شكون معايا سيدي؟
4: محمد من منوبه.
1: اهلا وسهلا بأهلنا في ولايه منوبه. ايوه سيدي محمد مش قرانا.
4: ما تيسر من سوره عبسه.
1: نبدا بالصلاه والسلام على سيدنا.
4: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: نعم. بسم الله.
4: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لا ما تخش
1: مالي.
0: لا أما
1: أما من استغنى فأنت له تصدى،
0: له، مش له تصدى، له.
1: فأنت له تصدى.
0: نعم.
1: وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى.
0: ننقلها، فأنت عنه تلهى.
1: فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة.
0: انتقلها جيدا. كلا إنها تذكرة.
1: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة.
0: لا، فخم الراء ورقق الباء. كرام بررة. كرام
1: بررة.
0: لا مش بارارا، رارا، لا، رارا. كرام بررة.
1: كرام بررة.
0: فتح الله عليك قراءة طيبة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لك أبواب الخير والبركة. نأخذ اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معي؟
2: لطيفة.
0: من كلم فينا لطيفة؟
2: من قروان.
0: أهلا وسهلا بأهلنا من مدينة القيرون. عايشك. من مشتقرنا أختي الباهية؟
2: سورة طه.
0: نعم.
2: من سورة طه.
0: نعم، بسم الله، توكل على الله، ابدا بالصلاه والسلام على سيدنا واقرا.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
0: نعم، اشوف. اللهم صل وسلم، اسمعني يا لطيف، اللهم صل وسلم على سيدي، مش على سيدنا، على سيدنا. دي المكسوره، تعاودها.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
0: وسلم، مش وسلم، وسلم.
2: وسلم.
0: أحسنت. علاش؟ خاطر كي نقولوا مثلا صلى الله على سيدنا محمد وسلم، ما يصيرش. أما نحن هناك نقولوا اللهم، قاعدين نطلب من ربي سبحانه، نقولوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تعاودها لي أختي، بسم الله.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
0: على سيدي، دي دي.
2: على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: أحسنت، بسم الله. هاي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة إلا تذكرة لمن يخشى. لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن.
0: فخم الراء، ما تخافش. الراء، مش الراء، الراء.
2: الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن

0: النار هدى هدى
1: عودة أو أجد
0: أو أجد على النار هدى.
1: فتح الله عليه قراءة طيبة يا لطيفة. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الخير والبركة. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يسترنا جميعا بستره العظيم. ثم ناس يحسنون في الدنيا هذه، ثم ناس يعني يعطون من أوقاتهم، يعطون من ما رزقهم الله تبارك وتعالى من علم، من نصيحة، من مال إلى غير ذلك. ساعات أنت إنسان لما يقدم لك معروف ما تلقاش، مش تعطيش، مش تقول له. سيدنا عليه الصلاة والسلام قال له قل له جزاك الله خيرا، هذه كراهية تكفي وتوفي. لكن كان من دعاء سادتنا الصالحين رضي الله عنهم، وبهذا أختم هذه الحصة المباركة، أنه أي إنسان يحسن إليك ولا تستطيع أن توفيه حقه، هذا الدعاء أحفظوه بربي وكتبوها يعني في التعليقات عندكم، وكتبوها تخلوها هاشتاج، يعني هو من دعاء سيدنا الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. كان يقول، يقول استودعت الله سائر من أحسن إلي. نتمح لها الكلمة، يعني أي واحد يحسن لي، اللهم استودعتك سائر من أحسن إلي. وهذا الدعاء راه من تمام البر وحفظ الجميل، فلا شيء أعظم من أن تودع شخصا في رعاية الله حفظا وشكرا لجزيل صنعه معك وكريم خلقه معك. ومن أسدى إليك معروفا فكافئوه، وما أسدى إليك هذا هو شخص من معروف. ولذلك اكتبوها عندكم الله يسر حالكم، استودعت الله سائر من أحسن إلي. إن شاء الله ربي يحفظنا، ربي يكرمنا. نحن في ختام هذه الحصة نختمها بالصلاة والسلام على سيدنا، وبالدعاء هذا نقول اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. التحية موصولة لمخرج هذه الحصة سيدي سالم الشعري، ويرافقه في الإخراج الرقمي سيدي أحمد الطبابي. إن شاء الله ربي يبارك لهم وربي يحفظهم. والتحية موصولة لكل المتابعين والمتابعات، دعواتكم الطيبة بالتوفيق والسداد. إن شاء الله ربي يحفظنا. بعد شوية، بعد ثواني، خلينا نقول دقائق قليلة، تبدأ مع المبدع كالعادة سيدي هيكل المزوغي في حصته المعتادة دليل صلاة الجمعة، باش يبين لنا مع سادتنا الأئمة الخطباء ما هي عناوين خطبهم في هذا اليوم. إن شاء الله ربي وفقنا، ربي ثبتنا. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.
3: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. أخرجه مسلم.
3: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5: لا تحزن إن الله معنا، إن الله
6: معنا. روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا، فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. الأثر تطمينا وتطييبا للقلوب.

دعوة إلى استباق الخيرات برفقة بناتنا وأبنائنا من قرى الأطفال SOS دمرت، أكودة، سليانة، المحرس، السابقون. حب، حنان، رعاية، تماسك، تكاتف، تآزر، قيم نعيشها ونتعايش بها ونتعلمها في عمق قرى الأطفال SOS. السابقون من إعداد وتقديم مليكة جسام الشريف.

0: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية، أحييكم في هذه الأمسية الجمعية بتحية الإسلام، بتحية دار الجنان، عسى أن نكون من أهلها. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: شامخ على كل القمم
0: التونسي الحر الأصيل، شامخ على كل القمم. وأتوجه بهذه التحية من القلب إلى كل تونسي حر أصيل، معتز بدينه، سعيد بدينه، يحقق انتماءه لدين الإسلام كما أمره الله سبحانه وتعالى. فهيا أحبتي في الله تعالى، في هذا الموعد الصيفي الجديد نلتقي على بركة الله تعالى ونأخذ هذه القضية، قضية الطفولة الفاقدة للسند، بقوة إيمان، بقوة حب لهذا الوطن، وبقوة حب لأطفالنا، وبقوة حب كذلك لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: من لا يرحم لا يرحم. التحية موصولة من القلب إلى أخي الكريم طارق الطيب، يؤمن لنا الإخراج الإذاعي لهذه الساعة من الزمن في هذا البث المباشر. كذلك أختي العزيزة كريمة عتيق، أحييها من القلب وأرجو لها كل الخير. تؤمن لنا التنسيق العام والإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذن هيا أحبتي في الله تعالى، نتوكل على الله ونبدأ على بركة الله تعالى، ونواصل المشوار مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس. نلتقي في هذه البرمجة الصيفية كل يوم جمعة، والحمد لله تعالى، وهذا فضل من رب العالمين. نبقى في هذا اليوم الجليل، عسى أن يكون حجة لنا على ما نقدمه من خير، ولكن التوقيت يتغير إن شاء الله. موعدنا كل يوم جمعة في الرابعة والنصف إلى الخامسة والنصف بإذن الله تعالى. والبداية مع الأفراح، مع المسرات، مع النجاحات من قلب الأسواس. اليوم يسعدني برشا أني نتواصل مع السيدة رحاب السعيدي، رئيس مكتب دعم الأسرة بسيدي بوزيد، باش نفرحوا مع بعضنا بنجاح بنتنا مريم في مناظرة ختم التعليم الأساسي والتحاقها بالمعهد النموذجي. طبعا هذا يا نجاح نفرحوا له الناس الكل، وبنتنا مريم نهنيوها من قلوبنا. أستاذة رحاب السعيدي، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم.
2: السلام عليكم مدام مليكة، مرحبا بك وكافة المستمعين معنا.
0: بارك الله فيك رحاب، أنا فرحانة أني نسمع صوتك. صوتك طبعا يبشر بكل خير والحمد لله تعالى، وإحنا في التوقيت هذا من يوم الجمعة نحب بالحق نعمل إطلالة جميلة على قلوب المستمعين، نبشروهم بالأخبار الطيبة هذه، نبعث في قلوبهم السرور والفرح، عسى أنهم زادة يكونوا معنا خطوة خطوة لدعم أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. نحبك تطمني رحاب قبل ما نحكي مع أم بنتنا مريم، الأم راضية اللي باش نهنيوها ونفرحوا لها إن شاء الله تعالى بنجاح بنتها بامتياز. نحبك تهنيني على مكتب دعم الأسرة بسيدي بوزيد. طبعا المكتب هذية ما عندوش برشا رحاب، شنو هو حويله؟
2: الحمد لله المكتب متاعنا هو انطلق في أكتوبر سنة 2025، يضم لحد الآن 730 مستفيد و 164 عائلة.
0: 730 مستفيد، وقديش من عائلة؟
2: 164 عائلة.
0: 164 عائلة، هذا من أكتوبر 2025.
2: قدم شملة من الخدمات، يقوم بمتابعة ومرافقة العائلة نحو مسار الاستقلالية، نتبع العائلة خطوة خطوة حسب الاحتياج والاستحقاق نتاعها، ونخدم معها على مشروع الاستقلالية التامة حسب الجدية نتاع العائلة.
0: نعم، إن شاء الله ربي يوفقكم بإذن الله تعالى، وطبعا نثمن هذا المجهود في منطقة سيدي بوزيد إن شاء الله بالتوفيق والسداد، وإن شاء الله توانسة وخيانة من وقتها في الجمهورية التونسية وخاصة من ولاية سيدي بوزيد يقدموا لكم كل الدعم، عسى أن نكون سندا لعائلاتنا هناك بإذن الله. ومن ضمن ال 164 عائلة عائلة أختنا راضية اللي متحملة طبعا مسؤولية أبنائها الثلاثة. إن حكيت معاها ونستشعر إحساسها الكبير بالمسؤولية إزاء أبنائها الثلاثة. الأب رحمه الله تعالى رحاب، هذاك علاش هذا يزيد يأكد أنه مسؤوليتها صعيبة في هذه الحياة الدنيا، لكن الحمد لله وليداتها متميزين في الدراسة يا رحاب.
2: صحيح، أنا نحب نشكرها مدام راضية، يعطيها الصحة، من بين المستفيدين بالحق اللي هي حريصة جدية تتبع صغيراتها. احنا معاها معناها تتبع صغيراتها على قريتهم على اي حاجة جدية، ديما في كل المناسبات تبين لها رغبتها بالحق اللي هي تحب تتطور تحب تقدم. نحب نشكرها ونعاود نباركولها احنا كجمعية كل كعائلة كاملة نباركولها بالنجاح هذا، ومباركوا لبنتنا مريم.
0: أكيد أكيد، وهذا صوتنا ليها. نرحب بالأم راضية، هذه الأم الحريصة على أبنائها، هذه الأم الجدية، ربي يبارك في جهودها وإن شاء الله أفراحها دائمة بإذن الله. أم راضية السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا.
3: أهلا بيك مدام.
0: يا مرحبا لله، شو أحوالك يا راضية؟
3: الحمد لله والشكر لله.
0: اللهم لك الحمد، ما أحلاه كلام رحاب عليك يا راضية.
3: الحمد لله عايش.
0: ربي يحفظك إن شاء الله، ربي أفراح دائمة كيف ما قلت. نهنيوك الكلنا وتوانسة الكل يسمعوا فينا عبر أثير إذاعة الزيتونة، نهنيوك بنجاح بنتنا مريم، أكيد فرحة كبيرة يا راضية.
3: الحمد لله وشكر لله، فرحتنا كبيرة وإن شاء الله ربي يسرها ويسر أم سيدنا محمد ووفقها في كل الميادين إن شاء الله.
0: إن شاء الله ربي يوفقها بإذن الله تعالى، تلتحق بالمعهد النموذجي والحمد لله، يعني نجحت بامتياز، وهي كيف ما خويتها الكل يا راضية معودينك بالنجاح بامتياز والحمد لله.
3: الحمد لله، صغيراتي متربين ما همش معناها مغحين معايا بالرغم الصعوبات المتعدة، والحمد لله وإن شاء الله ربي يهديهم وكهم.
0: يا ربي أمين، وهذه نعمة من المولى عز وجل يا راضية. وليداتك في العمر هذية يعني عندك 3 أطفال هكا ولا مريومة هي الكبيرة؟
3: مريومة هي الكبيرة.
0: وملاك الثانية؟
3: وملاك إن شاء الله 9 سنين
0: هي
3: تعدت للتاسعة، وهي الأولى في الكوليج.
0: الأولى في الكوليج متاحة ما شاء الله لبنتي.
3: وإن شاء الله وفقها زاد أيوب إن شاء الله.
0: وأيوب زاد الأول في مدرسته.
3: ما شاء الله تعادل السنة الرابعة بالضبط.
0: ربي يبارك لك فيهم إن شاء الله، وأكيد نجاحهم وتميزهم يهون عليك ظروف الحياة الصعبة راضية.
3: ما بالعكس شفنا الصغيرات ناجحين. نشكر أولا نشكر ربي، نشكر كل الأساتذة والإدارة وكل من وقف معي ومع صغيراتي وشجعهم ماديا ومعنويا،
0: الحمد لله،
3: وخاصة الجمعية الجمعية الأطفال بسيدي
0: وزيد. نعم ربي يبارك فيك إن شاء الله.
3: آه.
0: طبعا أنت وليت اليوم فرد من هذه العائلة، عائلة الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس، تحديدا مكتب سيدي بوزيد، وطبعا هذا يبعث في نفسك الطمأنينة، يبعث في نفسك أحساس بالأمان راضية، بعد ما أنك يعني فقدت زوجك الله يرحمه وينعمه إن شاء الله، يعني مسؤوليتك كبيرة ومهم أنك تستشعر يعني بالأمان أمين هكا ولا راضية؟
3: الحمد لله، كانت بعد وفاة راجلي كان هو السند، كان هو الأمان، كان هو الدنيا الكل، كان موظف في الدولة، ولكن بعد وفاته أصبحت شهرية ضئيلة جدا، 280 دينار، بعد زادوا لي 20,000 ولا 300 دينار، يعني ترى 300 دينار تكفي 3 صغار مع الضوء مع الماء مع المعيشة غذاء المعيشة. ولذلك عندما أصبحت معناها فردا من هذه الجمعية أصبحت مطمئنة
0: الحمد لله.
3: والحمد لله على خاطر هما شجعوني وقالوا لي رانا معاك وباش نعاونوا في قراية صغارنا أولوية، معناها نحب نستثمر في صغاري في دراستهم، نحبهم على خاطر ولدي الصغير يحب يجي طبيب جرح الأعصاب
0: ما شاء الله.
3: بالرغم كان صغير من سنة أولى كان يحب يجي طبيب جرح الأعصاب وحده
0: هكا يحب طبيب جرح الأعصاب هكا يقولها لك. علاش يا راضية؟
3: على خاطر بابا في يوم ما أنا كنت في غرفة وحدي ورديت الباب ونطلب طبيب بالمستشفى أطلبوا منه المساعدة أن ينقذ زوجي، فأخبرني أنني منج مش على خطر بصرت ما معناه بش عمل عملية سيتوفى أثر العملية، ولذلك والحمد لله وكانوا هم يسمعوا فيا.
0: تأثر بالموقف هذيك؟ تأثر بالموقف هذيك؟
3: أي تأثر ديما بقولي ماما راني نحب نجي طبيب جرح أعصاب
0: برغم
3: واحد وما صغير، والبنية الكبيرة دكتورة قالت لي باش نجي طبيبة عام، الأخرى كان ومالية كان دكتورة، إن شاء الله إن شاء الله ربي ينجحهم إن شاء الله ربي يسترهم
0: ويتحقق حلمهم بإذن الله تعالى. قديش كلامك صدقني يأثر راضية، لك مني كل الاحترام والتقدير. لك مني كل الإجلال صدقا، لأنك يعني أم واعية بدورك، أم حريصة على أبنائك، تحب تحقق لهم هذا الهدف. ولدك الصغير يحب يكون طبيب جراح، إن شاء الله ربي يقدره بإذن الله تعالى ويواصل هالمشوار التعليمي بتاعه بامتياز. بنتك كذلك يعني عائلة الأطباء إن شاء الله يا ربي تتحقق بإذن الله، أم الأطباء إن شاء الله تكون يا راضية بإذن الله تعالى. ونحن معك بإذن الله في مكتب سيدي بوزيد. أنا قاعدة نشوف على صفحة الإذاعة يا راضية صورتك وأنت تحضن في بنتك، أكيدك اللحظة هذيك لحظتك التعنيقة هذيك بك الفرحة هذيك بالتحاقها بالمعهد النموذجي، أكيد تهون عليك كما قلت مصاعب الدنيا، كالإحساس ربما بالخوف عليهم، بالحيرة من المستقبل ربما، أكيد اللحظة هذيك تهون عليك كل شيء، كالفرحة هذيك راضية.
3: صحيح وقت وفرحت تعبت تعبت ياسر، سهرت الليل ياسر، خدمة ضحت بالرغم الظروف القاسية في المواصلات، تفيق الفجر الليل مرات ما ترقدوش، تقول نلقاها مرات تكتب في خواطرها في كراسة ونقرأ وأحس روحي أنا ما نقراش، نقرأ ونطفي الضوء ونحطه، معناها تقول يلزمني ننجح يلزمني نتعب يلزمني نوصل، تشجع في روحها بروحها.
0: نعم
3: وبالرغم مرات تقرأ على الطاولة جهريك دع الطاولة ما كنت ما تقرأ نبدأ نقولها يزدي برأ شيء أرقد يزدي وبعد أرقد ما تقولي لا ماما يزمني نقرأ يزمني نوصل. ومن بعد وقت الامتحانات خيفت راس أري خيفت راس كنت نتيجتها صدقت أكثر من أكيك على خطر هي متميزة ما شاء الله. كانت خيفت تقولي لا ما نعديش المناظرة 15 يوم تعرف الزوم خما ما حبش نضغط عليها خليت على راحتها. وبعد وقت الامتحانات قلت لي إجا أخي من العام خدمتيش كيما بتعبك وكل يزم يمشي شخصار نحن نخدم والباقي على ربي
0: أكيد. الحمد
3: والحمد
0: لله.
3: لله يا الحمد ربي لله.
0: ربي فرح قلبها والحمد لله تعالى وتعبها هذية والحمد لله حصدت الثمار نتاعو. نهنيك مجددا يا راضية قداش ما فيها كلامك يعيشك يا لله. شكر لك
3: ونشكر أخت رحاب وأخويا حباب ونشكر كل من عاوني وكل من قال لي كلمة طيبة وشجعني.
0: تستحق كل خير، تستحق كل خير، أنت نموذج جميل بالحق نقدمه عبر أثير إذاعة زيتونة للأم المجاهدة اللي تكابد كل هذه الصعاب من أجل أبنائها. وبإذن الله حلمة أيوب وملاك ومريم تتحقق ويكونوا في المستقبل أطباء كيف ما يحبوهما بإذن الله تعالى. شكرا لك من القلب يا راضية، جزاك الله خيرا. وأمانة يا راضية تهني بنتنا مريم، تهنيها وأسرة إذاعة الزيتونة تهنيها بهذا النجاح، وإن شاء الله يا رب العالمين المستقبل يكون زاهر ليها ولأخواتها الكل يا راضية.
3: شكرا
0: يعيشك. إلى اللقاء في أمان الله. إلى اللقاء في أمان الله. نرجع لك يا حاب. يعيشك يا راضية. شكرا ليك ورب يعين الجميع. نرجع لك يا حاب. كلام راضية كيفاش تلخصه لنا، خاصة إنها يعني تتحدث بكل بكل قوة القلب، الأم اللي تحرص على وليداتها وليدها والحمد لله متميزين. قالت إن وليدها ضحاوا معاها رغم يعني الظروف صعيبة بعد ما فقدت رجلها اللي هو كان السند. قالت كانت الدنيا بكلها، الظروف المادية صعبت بعد ما توفى بعد ما غادرها الدنيا هذية، ولدها ضحى ومعها ولدها يقولها إن نحب نكون طبيب جراح أعصاب، إن شاء الله ربي يسر أمره بإذن الله. الحل الثلاثة أحلام هذوما بثلاثة أطفال هذوما كيفاش تاخذوها بعين الاعتبار يا رحاب؟
2: إن شاء الله باش منها مرافقة تامة معناها على المستوى الدراسي وكل باش نوصل الصغيرات يحقوا الحلم نتاعهم، هي حلمتنا إحنا معاهم هذه
0: طبعا
2: بس حلمتهم وحدهم.
0: نعم ماهيش حلمتهم وحدهم، حلمة التوينس الكل. هذاك علاش اللي حاب نحبك معايا في ختام هذا اللقاء نوصل رسالة لكل الداعمين، عسى أنه هذه الأم الأرملة مع أطفالها الأيتام الثلاثة المتميزين في الدراسة هذا مكسب. هي قالت استثمار، قالت أنا نحب نستثمر في أولادي وهذا هو الاستثمار الحقيقي، يلزمنا الكلنا نكونوا شركاء فيه يا رحاب. هذاك علاش بمعيتك نحبك توصل رسالة للتوينس اللي يسمعوا فينا توا في تونس وخارج تونس أنهم يدعموا مكتب سيدي بوزيد بحكم أنك أنت رئيسة هذا المكتب رحاب. ولما لا هاي العائلة هذه، لما لا نلقاو شكون يكفل هالأيتام هذوما وكفالة اليتيم نعرفوا منزلتها العظيمة وهذا ما نبحث عنه في دار الدنيا، عسى أن نعمر أوقاتنا بهذه الأعمال الصالحة إن شاء الله ربي تضمن لنا جنة الرحمن. علاش لا شكون الإنسان السوي المستقيم الخير المحسن اللي ياخذ كفالة هذه العائلة بالأطفال الثلاثة المتميزة متميزين في دراستهم ويوصلهم يكونوا معاهم خطوة خطوة وعام ورا عام حتى ولدنا أيوب وبنتنا مريم وبنتنا ملك يوصلوا يحققوا الهدف ويقرأوا الطب بإذن الله تعالى ويحققوا الحلمة هذية. هكا ولا رحاب رسالتك هاي؟
2: رسالتي إن شاء الله الأصحاب القلوب الرحيمة والداعمين والكل نقفوا معناها على على الثمرة هذه اللي هي بالحق باش تكون عندها سادة كبيرة إن شاء الله في المجتمع. أبناء راليا الصيف متميزين تبارك الله عليهم في القراية، نحرص عليهم أكثر ندعموهم أكثر. رسالتنا للأصحاب اللي أمنوا بالجمعية القلوب الرحيمة إنه كل إنسان ينجم يكفل بالصغير بتعمير ورقة فيها البيت تحط فيها المبلغ اللي يقدر عليه، كانوا 10-50 المبلغ هذاك باش يضمن لهم مستقبلهم، يضمن لهم حلمتهم ويعاونهم باش يحققوا الحلمة اللي هم حبوا عليها في المستقبل.
0: وماهوش باش يضمن لهم ليهم هما كأفراد، وإنما يضمن للمجتمع، يضمن للمجموعة، يضمن للوطن الازدهار بإذن الله تعالى. لأنه أنا اليوم نرى في ملك ومريم وأيوب كفاءات المستقبل، هذاك علاش اليوم مهمتنا كبيرة أن نحافظ على هذه الثروة. اليوم هالعائلة اللي قدمت لنا رحاب هي ثروة تونسية بأتم معنى الكلمة، ابداها من الأم ربي يرحم الوالد وهالذرية الصالحة هذه المتميزة فربي يوفقهم بإذن الله تعالى. ما نشدوا الهمة، مسؤوليتكم في مكتب سيدي بوزيد كبيرة برشا برشا يا رحاب السعيدي، فبالتوفيق. وإذا أمكن نعطيه رقم رقمك نعش إذا تمكننا من رقم للتواصل مع مكتب دعم الأسرة بسيدي بوزيد، نعطيه رقمك رحاب اللي هو 57 92 139. هذا هو، هيا نجعل من نبض هذا الرقم الهاتف نبض قوي، نبض إيماني لنكفل هذه طبعا هذه العائلة وغيرها بالمئات. قلت لي 164 عائلة، وأنا متأكدة أنه ما زال عائلات في الانتظار يا رحاب.
2: سيدوا برشا عائلات اللي هم يستحقوا الدعم، يستحقوا اللي احنا نقفوا لهم ندعموهم نحيطوا بهم. فما برشا من مريم، برشا من أيوب،
0: صحيت
2: فيكم معناها باش نوصلوا لهم أكثر، باش نوصلوا نفرحوهم نضمنوا لهم مستقبلهم.
0: هذه هي الدرر في سيدي بوزيد، تحية لولاية سيدي بوزيد ولكل ولاية الجمهورية التونسية. هذه هي تونس عامرة بهذا الخير، عامرة بهذه الثروة. كما قالت رحاب فما برشا من أيوب المتميز الأول في المكتب متاعه، فما برشا من ملاك الأولى في الكوليج متاعها، فما برشا من مريومة اللي ناجحة يعني بامتياز والتحقت بالمعهد النموذجي بسيدي بوزيد رغم تعبها ورغم المكتب اللي بعيد يعني وتكبدت صعوبات كثيرة إلا أنها نجحت بتميز. هيا نعاونوهم ونكونوا سند ليهم، الإحساس بالطمأنينة والأمان اللي توا تحس فيه راضية بعد وفاة زوجها هذيك مكسب في حد ذاته. هيا نحققوا له الديمومة، تدخلوا على موقع الجمعية www.sosve.tn ولا تطلبوا المكتب الوطني 58 371 0002. هيا نكفل الأيتام هذوما، وتعرفوا كيف التيتيم منيش باش نحكي لكم عليها، فهيا يعني نعبيه ونعمروا رصيدنا في دار الآخرة. رحاب فمش يرن على تليفونك؟
2: ما
0: فهميش. يا لطيف زعما خاطر الوقت جديد اليوم 4:30. اي نشدوا الهمه كريمه داي معايا ان شاء الله، ان شاء الله ما تبداش قيلوله، مازالوا مقيلين 4:30 5:30
2: فما رنا خير مدام مليكه. ان شاء الله ان شاء الله اكيد باش يلبوا النداء، وان شاء الله اكيد باش تبدا رنا
0: ان شاء الله. ان شاء الله انا ما نحبش نسيبك الا ما تقولي فما رنا على تليفوني 57 092 139. هيا ندعموا مكتب سيدي بوزيد عسى ان نضمن حياه كريمه لهذه العائله التونسيه.
2: فما رنا يا مدام مليكه.
0: الله اكبر، جميل جميل جميل. ارجع لي حتى برساله خلينا نعرف مضمون هذه الرنه. ربي يبارك في صاحبها او صاحبتها. الى اللقاء يا رحاب في أمان الله. في أمان الله تعالى. مشكورة جدا في أمان الله تعالى وحفظه. نشد الهمة لدعم الجمعية التونسية لقرى الأطفال إسواس وتحديدا مكتب سيدي بوزيد 57 092 139. عسى أن نكون من السابقين السابقين.
4: هي الحضن الدافي ليحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب. هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم. هي اليد الحنينة الشديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم. هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة. هي الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسويس. وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنت تقدم وسارع وسبق وكل السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم. السابقون السابقون مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS.
0: هيا أحبتي في الله تعالى لنجعل خطانا إيمانية في يوم الجمعة. أحنا الجود، أحنا الكرم، أحنا نحكي بأحنا عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية. نريد أن يرانا الله سبحانه وتعالى في موطن الخير، في مواطن الخير. نحب الله سبحانه وتعالى يشوفنا ونحن من المحسنين. نحب الله عز وجل إيرانا ونحن من الأخيار، من الأبرار، من أهل المعروف. ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فهي نرسم الابتسامة الجميلة على وجوه أطفالنا اللي فقدوا والديهم، أطفالنا الأيتام اللي فقدوا سندهم العائلي. هيا نشدوا الهمة ونتصلوا بالجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS 58 371 0002، وإلا توا بتليفونك تدخل على موقع الجمعية www.sosve.tn وتلقاو هكا النوافذ صغيرة، النوافذ كلها خير تخليك تطل على جنة الرحمن. فهيا خاصة إنكم سمعتوا راضية أم ثلاثة أيتام أطفالها ربي يحفظهم، يا ربي بركلنا فيهم يا رب العالمين. أهدافهم أنهم يكونوا أطباء، أيوب يحب يكون طبيب جراح اختصاص أعصاب. فهيا هيا هيا نحقق لهم هذا الحلم. أحنا من سيدي بوزيد ماشيين البنزرت لبحر بنزرت وجمال بنزرت باش نطمنوا على وليداتنا غديك. أطفالنا خاصة من العلاء وسليانة هما توا حاليا موجودين في بنزرت، في مخيم بنزرت مع بنتنا أريج بوعروج، وهي قائد فريق المخيم وعميدة الطلبة السفراء بتونس الكبرى. أريج بوعروج قصتها جميلة مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. هي توا موجودة مع بقية الطلبة في المخيم هذية لهين بولادنا من العلي وسليانة. فما شكون اللي اليوم يرى البحر لأول مرة، وفما منهم زيدة اللي حضروا عم ناول في المخيم هذية. حكيت لي موقف، قلت لها شنو الموقف يا إريج اللي أثر فيك السنة؟ على خاطر عم ناول نتذكر حكيوا لي على الوليدات أول مرة يشوفوا البحر، أول مرة يحطوا سقيهم في البحر. فالمواقف هذية أكيد تأثر، وأكيد نحبوها تحفزنا أكثر لدعم الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. ناش إذا أريج حاضرة معنا ولا لا، ما زالت أريج ماهيش حاضرة، لكن أقعدوا معنا لأنه أريج باش تعيشنا لحظات إنسانية رائعة. هذا كاش نريد أن نحيا بهذه اللحظات، أن نحياها بنبل، أن نحياها بتراحم، أن نحياها بتآزر بتضامن، كما هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هيا نجعل الساعة هذه من 4:30 to 5:30 ساعة محمدية بامتياز، ساعة صيفية محمدية. كيفاش؟ بإحياء هذه القيم. ليس منا من لم يرحم صغيرنا. هذا كلام شكون؟ نعم، كلام سيدنا معلمنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ليس منا من لم يرحم صغيرنا. ومخيم بنزرت يتجلى فيه التراحم وتتجلى فيه الرحمة المحمدية. بنتنا الجميلة أريج بوعروج، أهلا وسهلا يا أريج.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أحسنتي، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ما أحليك يا أريج، أنا تعرفت عليك من خلال صورتك الجميلة اللي قاعدين نشوفوا فيها على صفحة الإذاعة. ربي يحفظك وربي يحميك يا أريج.
5: عايشك، ربي يبارك لك.
0: ربي يستخدمك في خدمة جميلة جدا. كيفاش تقدمها لنا هالخدمة هذه؟ كيفاش توصفها؟ كيفاش تحكي عليها؟
5: والله من أنبل من أنبل سمحني الخدمات اللي خدمت فيهم برسمي حس بروحك اللي كانت ضايعة منك ترجع لك. الأحساس هذا حسيته في جمعية تمثيل قراءة في الأسواس، حسيته في مخيم الأمل، وهذه الحاجة اللي شجعتني أني نعود نرجع مرة أخرى ونعود نعيش التجربة بكل تفاصيلها، بالمحبة اللي ريتها في وجه الأطفال والمسؤولين، باللحظات الصعيبة اللي عشناها مع الأطفال، نتعلقوا بهم، يحبونا، يحبوهم، نبكيوا على خاطرهم. الحمد لله اللي سخرنا للخدمة هذه، والحمد لله أنه ربي أعطاني فرصة باش نكون قريبة من الأطفال وإني نكون جزء من التجربة هذه ونساهم ولو حتى بشوية باش نرسم ابتسامة على وجوههم.
0: جميل جميل، محليك يا أريج. أنت تحكي وتوصف خدمتك الإنسانية والنبيلة مع وليداتنا، وأنا قاعدة نخزر لتصويرتك، قاعدة نقرأ في خزرتك، قاعدة نقرأ في ابتسامتك، قاعدة نقرأ يعني في وقفتك. محليك يا إريج بالحق، وابتسامتك هذه وخزرتك هذه تبعث برشا أمل، فيها برشا كلام، فيها برشا كلام خزرتك يا إريج.
5: عايشك يا مدام ملك.
0: أكيد برشا كلام. ليش كنت حابة توجهه وأنت تحكي بمحبة كبيرة على خدمتك النبيلة هذه، وأنت قاعدة تخدم بقلبك بجواجيك في وليداتنا في المخيم باش تفرحهم، باش كل لحظة تكون ذكرى جميلة في حياتهم. الكلمات اللي عينيك معبية بيهم، ليش كنت حابة توجههم في اللحظة هذه عبر أثيري إذاعة الزيتونة؟
5: نوجههم للزوينة الكل، نشجعهم إنهم يدعموا الجمعية التونسية لقراءة الأسواس، إنه كل دعم صغير ولو بكلمة ولو بجهد ولو بمال يأثر تأثير كبير في الأطفال هذوكم، لأنه الأطفال اللي جونا فاقدين الأمل، ما عندهمش حب الحياة. بالكلمة الطيبة، بالصدقة، بالدعاء، بالمبادرة، بالتطوع، نحن نحيو فيهم الأمل من أول وجديد. نساعدوهم انهم يقدموا في حياتهم انهم يحبوا الحياه ويحبوا الوطن نتاعهم.
0: اي محليها كلمتك وقت اللي تقول لي وليدات هذوما فاقدين الامل، انت ريت هذا بعينيك وعايشته. قلت لي الاطفال هذوما، نحكيوا على اطفال يا اريج باش المستمعين يسمعوا فينا، لازمهم يعرفوا اطفال قداش عمرهم. هما علما في المخيم انت الوليدات اللي لاهين بيهم بين 10 و 13 سنه. قلت لي وقت اول ما جاوا للمخيم فاقدين الامل، ما عندهمش حب الحياة. تصور طفل ما عندوش حب الحياة يا إريج.
5: نظراً للظروف اللي عيشوا فيها، المحيط اللي ترعرعوا فيه، يفقد الأمل، يفقد الحياة. أما الحمد لله ثم جمعية تونسية لقراءة في الأسواس، ثم مخيم الأمل اللي يرجع فيهم الحياة، يرجع فيهم حبهم لذاتهم، حبهم لمواهبهم اللي موجودة في داخلهم ولم تتح لهم الفرصة باش يخرجوها. حبهم البرج حاجات، سمحني مادام ليك برسمي نحكي وقلبي بيش يخرج من بلاصته، خاطر كل مرة نفكر المواقف اللي عشناها في مخيم الأمل. الأطفال كيفاش بالحق مش أول نهار يجونا فيه، مش كيف آخر نهار يروحوا فيه. طفل أول نهار يجيك يبدأ خايف، يقولك شكون هذم، ما نعرفهمش، بيش نجم نرقد معاهم. آخر نهار يبدو ما نجموش يروحوا من بحذيك، يقولك ما نش مروحين، نحبوا نبقوا بحذيكم. قبل ما تكلمني يا مدام مليكة، كان فما طفل يكلم فيا يقول لي مدام راني نستنى وقتش نعاود نجي للمخيم بشراكم.
0: أي يعني هذا يرجع انه حس بطمأنينة، حس بالفرحة، حس بروحه طفل بأتم معنى الكلمة يا إريجا.
5: أكيد
0: إريج، وقت لي كلمتك بالتليفون باش نحضروا لقائنا هذا، قلت لك يعني سالتك شنو هو الموقف، ربما موقف صعيب عشتوا سنة في المخيم الجديد، علما انه انتم توا موجودين في بنزرت.
5: اي
0: وليداتنا من العلي وسليانه، وفما اطفال جدد لي اول مره يجيو للمخيم، وفما الاطفال زاد اللي كانوا عاملين ولا معاكم هكا ولا اي حكيت لي موقف زاد تكرر، لاني نذكر الموقف هذايا تعاش في اول دوره للمخيم، اليوم في الدوره الثانيه يتكرر هذا المخيم الموقف. عفوا احكي لنا عليه يا إريج.
5: والله مدام مليكة ما حكيتك من اكثر المواقف اللي اثرت فيا في مخيم الامل، مع زوج بنيات صغيرات اول مره يراو البحر. اول ما وصلنا للبحر جيتوا متردين خايفين برشا، ولاو يبكيو ورفضوا ورفض الثام انهم يدخلوا الماء. بقيت نحكي معاهم بالسياسة، حاولت نفهمهم مش بيهم، نطمن فيهم، حاولت معناتها نفسر لهم انه الخوف راه مجرد شعور فينا ونحن نجم نتحكموا فيه. نتفكر وقتها بنية منهم قلت لي انيستي عندي ثقة فيك ونهضوا مع بعضنا الماء، اما نمشيوا خطوة بخطوة. بقينا نقربوا للرملة بشوية، من بعد هبطنا ساقينا في الماء، بلينا أطرافنا، بلينا شعرنا، لين وصلنا بدينا نعوموا حتى شوية. وبعد خبرت صديقتها اللي هي قاعدة في الشط البرة، قلت لي أنيسي أريج نخرج نعيط الآلاء تجي معنا. قلت لي أنا باش نحكي معاها وباش نقنعها إنه الماء ما يخوفش وإنه البحر ما يخوفش. وبالفعل مشينا للبنية حكينا معاها بالسياسة وفيت معاهم وقت نفكر في الشط، قعدنا شوية كل مرة اللي يقولوا لي أنيسي قدموا بشوية بشوية لهبطنا الماء. الحقيقة الموقف بقى يتكرر أسبوع كامل ما أكذبش عليك.
0: محلي
5: للآخر النهار وقت جاوني عايزولي أنيسي أنيسي أخبرنا كيفاش نعوم وحدنا. أخذ نحن كل يوم نبدو بشوية نبدو مش فصلين نقدمو للمال نمثل ما شوية نبلو أطرافنا للآخر النهار عايزولي أنيسي فرحانين كيفاش يعوم وحدهم ويوريو فيه كيفاش تغلبوا على خوفهم.
0: الحمد لله، وهذا درس، درس من دروس الحياة علمتهم، درس من دروس الحياة يا أريج، لأنه الحياة نصفها بمثابة البحر هكا، ولا إذا ما يحد هكا خطوة خطوة يعرف كيفاش يعوم فيها والحمد لله. يعطيك الصحة يا أريج. أكيد كلمة عندي فيك الثقة أنيستي، أكيد عندها ثقة لمتاحة في قلبك
5: بطبيعة، لأنه الطفل مش بسهل يعطي ثقة لأي إنسان يعرضه،
0: أي وخاصة من حاجة يخاف منها
5: بطبيعة.
0: هاي. أي يا إريج نحب نسمعك، ما أحلى كلامك. إريج معنا؟ يظهر انقطع الخط للأسف الشديد. إريج انقطع الاتصال يا طارق للأسف، خسارة. به ما أحلاها حكايتها إريج، هذه هي بنتنا إريج، اسم على مسمى، وهي في مخيم بنزرت. نعاود نتصلوا بإريج، خلي تعطينا خاتمة مزيانة وبالتالي نأكدوا رسالتنا للداعمين. هيا نشدوا الهمة لضمان ديمومة رسالة الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. صيف وشتاء قاعدة تشتغل على أطفالنا، قاعدة تشتغل على استقرارهم، على حمايتهم، على إحساسهم الداخلي بأنهم أطفال. تحكي إريج شافت أطفال فاقدين إحساسهم بالحياة، فاقدين للأمل، فاقدين حبهم للحياة. تصوروا يعني التوصيف هذا بالحق صعيب، لكن بالرعاية، بالإحاطة، بالمحبة، بالحب، بالقيم الإسلامية والحمد لله تعالى يتحقق التغيير. وأول المخيم يكون طفل فاقد الأمل، آخر المخيم يكون طفل يمشي بالأمل ويرجع لعائلته ويرجع لمنطقة العلاء اللي تستحق منا كل الدعم، ويرجع لمنطقة سليانة اللي تستحق منا كل الدعم، وهو حامل رؤية حياتية جميلة وعنده ذكريات حلوة من تونس الحبيبة. فهيا أحبتي في الله تعالى نشدوا الهمة باش هالأحلام هذه تتحقق وتكون واقع مع أطفالنا. يكفي الرسالة اللي بدينا بها مع الأم راضية من سيدي بوزيد وولدها الثلاثة المتميزين في الدراسة. هيا نكفل هذه الطفولة، هيا نكفل الطفولة الفاقدة للسند، لأنه فيها الخير لينا في حاضرنا وفي مستقبلنا. نرجع لك يا أريج من جديد لنختم معك. أريج بوعروج أهلا وسهلا عزيزتي. أريج يا مرحبا، قديش حضورك جميل جدا في هالدقائق الحلوة هذه، ومررت لي إحساس رائع، إن شاء الله ربي يكون واصل لتوينسا الكل وين ما كانوا. توا نحبك تختم يعني برسالة تجمع الناس الكل لهذا الخير، ومخيم الأمل ما يكونش مخيم أمل صيفي بقدر ما يكون مخيم أمل لحياة وليداتنا في كل مراحل أعمارهم يا إريج.
5: والله يا مدام مليكة، الخير ما يحتاج يكون كبير باش يصنع الفرق. كلمة طيبة والابتسامة وقت تعطيه لطفل سامحني ينجم يغيروا حياته كاملة. كل واحد فينا يقدر يكون سبب فرحة في أمل في بداية جديدة لشخص اللي هو الطفل هذيك اللي فينا المخيم. مخيم الأمل بالحق ما هوش مجرد مكان للترفيه واللعب، ومدرسة للحياة يتعلموا فيها الأطفال كما قلت لك حبهم للحياة.
0: نعم.
5: الأمل، الانضباط. خليونا نزرعوا الخير وين ما نمشيو، خاطر الخير بطبيعته ما يضيعش. وصلنا نكونوا سبب في الأمل ونخليه أثر طيب
0: بإذن الله
5: في كل طفل.
0: أنت اسم على مسمى، أنت أريج وبعثتي هالرائحة الفواحة والأريج أكيد في مخيم الأمل اللي كيف ما قلت أنت ونأيدك تماما، ما هوش مخيم صيفي وإنما هو يرقى إلى مستوى مدرسة بأتم معنى الكلمة. هنيئا لكم هذا المقام، تحية ليك من قلبي إلى قلبك

0: يتحقق في نفوس أطفالنا. فهنيئا لك التخرج، وإن شاء الله نشوفك في مستويات راقية بإذن الله تعالى يا إريج.
1: عاشك يا مدام مليكة، ربي يبارك لك.
0: يعيشك عزيزتي، توعدني تكون حاضرة معايا في الأستوديو إن شاء الله.
1: الله
0: قدرت ربي، هذا يفرحني برشا. في أمان الله، بوسة كبيرة لأولادنا الكل في مخيم بنزرت، مخيم أمل. بالتوفيق لكم إن شاء الله. إلى اللقاء إريج، السلام عليكم ورحمة الله. في أمان الله. بهالطاقة الشبابية هذه سنواصل إن شاء الله تعالى. السيد رشيد الخبور يلتحق بنا في البرنامج في الموعد الصيفي هذايا من 4:30 ل 5:30 عبر الواتساب. ربي يبارك لنا فيك رشيد الخبور، رئيس قسم الاتصال والتواصل. يقول لي توا عندنا 5 منخرطين، هيا نشدوا الهمة للخمسة ونص إن شاء الله تعالى. نحب نحكي على 10 منخرطين، على 20 منخرط بإذن الله تعالى. موقع الجمعية www.sosve.an. اقعدوا معنا توا ماشيين الأكودة بإذن الله مع الشيخ الأستاذ خالد التلمودي، وسندخل في قسم جميل مع أطفالنا من SOS أكودة.
2: هي الحضن الدافي اللي يحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب. هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم. هي اليد الحنينة الشديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم. هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة. هي الجمعية التونسية لكرة الأطفال أسوس. وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنت تقدم وسارع وسبق، وكل السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم.
3: السابقون
2: مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لكرة الأطفال أسوس.
0: وينهم السابقون؟ احنا الجود، احنا الكرم، احنا الشهامة، احنا الهمم. احنا عبر اثير اذاعة الزيتونة في برنامج السابقون ننشر هذه القيم، ننشر هذه الاخلاق، ننشر هذه الرسالة الانسانية النبيلة، عسى انه كل تونسي وتونسية يتحركوا بها. اي وينكم؟ 5 منخرطين فقط دخلوا لموقع الجمعية، احنا نحبوهم اضعاف مضافة، عسى ان ننفس كربة من كرب الدنيا لعائلة تونسية فقيرة في برنامج دعم الاسرة. ويا ربي ربي نفس علينا كربة من كرب يوم القيامة، يعني الميزان ما يجيش قد كربة الدنيا وكربة الآخرة. فربي إن شاء الله تعالى يجمعنا في جنة الرحمن. باش نواصل مع الشيخ خالد التلمودي، وهو طبعا الرجل الذي آمن بدوره وبرسالته كإمام خطيب طبعا، وكأب وكجد وكأستاذ، والحمد لله تعالى. شيخ خالد التلمودي ورئيس طبعا لجنة الدعم بأسوس أكودة. مرحبا سيدي خالد، أهلا وسهلا.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
0: نعم سيدي خالد،
4: كثير من الصفات، ما إن شاء الله ربي يقدرني.
0: كثير من الأدوار ما شاء الله عليك،
4: الأدوار والمسؤوليات
0: هكا ولي ربي يقدرك. دورك كجد نعرفك، دورك كجد، دورك كأب وزوج وأستاذ ورئيس دعم لجنة الأكودة، وكذلك إمام خطيب. فربي يبارك لنا فيك إن شاء الله تعالى وفي جهدك يا شيخ خالد. وكيف قدمت إضافة جميلة لأسوي سكودة والحمد لله للجمعية عموما شيخ خالد. ربي يبارك لنا فيك. النجم هكا في 10 دقائق نعمل خلاصة، تمرر لنا الأجواء الجميلة بحول الله، وانت توا موجود نعتبرك في قسم هكا ولا لا؟
4: توا في قرية متاع كودة والوليدات قاعدين يتجمعوا شيء صحيح، كانوا يبحروا، كانوا يعوموا.
0: صح الوليدات.
4: وبحلهم بك التلقائية، هم وليدات صغار معناها يتراوح السن نتاعهم ما بين 7 و19 سنين على التحت.
0: إيه.
4: وتحس بالفرحة معناها في وجوههم، تحسهم عاملين جو، لكن احنا هكا نستغلوا الفضاء هذا باش نمروا رسائل تربوية دينية.
0: يعني بعد ما كانوا يعوموا في البحر تو باش يعوموا في بحر اخر من نوع اخر،
4: في بحر اخر،
0: عومة اخرى ايمانيه معاك شيخ خالد.
4: ان شاء الله ربي يقدرنا.
0: امين ربي يقدرنا.
4: اني افتتح بالبسمه، بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. والله يشرفني الحقيقه هالمسؤوليه التي انيت فيها، وبالتالي ان شاء الله نكون في مستواها. وانا يشرفني اكثر لانه عندي مجموعه ما شاء الله في لجنه الدعم القائمين بالواجب على اتم الوجه. بالأمس فقط كان عندنا لقاء وحابين نزيدوا اللقاء نتاعنا. قلت لهم احنا خلينا نقصوا الدروات نمشيو على عين المكان ونصافحوا الوليدات هذوما اللي هما في احد في اشد الحاجه الى التوعيه والدعم والعنايه والرعايه، لان يعني هما ولادنا في النهايه جاونا من اماكن مختلفه. احنا كان عندنا لقاءات سابقه في شابه تحديدا في السويره، كل جمعه تقريبا نعمل معهم لقاء، كل مره يجونا من بقعه، من منطقه داخليه من تونس العزيز علينا الكل.

0: اليوم جاءوا من مناطق مختلفة كثير، جاءوا من محل، جاءوا من زمان من تونس، وهو تلمدوا مع بعضهم فرصة هم يتقاربوا ويتعارفوا ما بينهم. مهم جدا هو طريقة تبليغ المعلومة هذوما، وأنا مهم جدا باش نكون عندي هذا الجمع بين صفتي كإمام وكذلك صفتي معناه مسؤول في لجنة الدعم. شعوري بالوداد هذوما وحاجتهم إلى هذا التوعية مع التوأمة الموجودة مع وزارة التنمية الدينية، وإحنا كما تعرف كان عمل لقاء مع السيد وزير التنمية الدينية، وحرصت باش نمر هذه الرسائل الإيمانية للوداد هذوما. والفعل حسوا في أشد الحاجة، صحيح اللي هم قاعدين يتلقاوا في تكوين في مدارسهم، ولكن المزيد من الدعم مع احترامي شديد للمربين والمعلمين والأولياء. احنا نكملوا الدور معناها، ما احناش نقولوا في نجيبوا حاجة جديدة. خطابنا الديني المتوازن اللي يأسس القيام الثابتة وقت اللي هم يثبتوا أركان الإيمان في قلوبهم، وديما نخليهم مجال باش يقرأوا شوية قرآن، يشوفوا من وصلوا في المستوى هما القرآن اللي يعطي ثقل، يعطي وزن، يعطي صلة فيما بينهم بدءاً، يوثق أنتم بالمولى عز وجل. هذه الحقيقة أنا أرى أنه يعني مش أنا أرى معناها هذه حقيقة إيمانية، أنه يثبت برشا الوداد هذوما، يحميهم من برشا أشياء. كنت حاب نعطيك مثال على نماذج نتاع التدخلات اللي قمت بهم، بديت فقط باش قلت لهم السلام عليكم، ثم اللي جاوب ثم اللي ما جاوبش. عطيتهم النموذج نتاع سيدنا صلى الله عليه وسلم وقعد مع الصحابة، وفي اللي دخل واحد قال السلام عليكم، بعد قال 10 ثم قال 20، حبيت نشوفهم شنو رد الفعل نتاعهم على في عدد التاريخ باش يثمنوا الجزاء الرباني الغيبي اللي هو الجزاء اللي ما يتقدرش بحساب. قلت لهم انتم تعملوا حاجة باهية، اشكركم الأستاذ يعطيكم حلوة ولا يعطيكم حاجة مادية، راهو العطاء الرباني أكثر من هيك. ونستشعروا في أنفسنا، تحس الأجواء بتتبدل قدر ما احنا نتوجه صغيرة هذوما، تقريبا عددهم تراوح بين 45-50 طفل. فما كيف كيف الأي فما كيف كيف الوليدات اللي هين بيهم، الطلب السفراء، المنشطين، المحيطين بيهم، حيث هما بيدوا معناها تفاعلوا معايا ولا الخطاب ما عادش موجه. وهنا قدرة اللي يوجه الخطاب باش يلزم يراعي الفروق هذه نتاع المستويات باش يوصل الرسالة كأحسن ما يكون في بساطتها. ودينا محلاه معناها احنا نذكر ان سيدنا صلى الله عليه وسلم احسن النموذج في تبليغ الرسائل التوعويه التربويه، وقت اللي واحد جاء حديث عهد الاسلام قالوا ما المطلوب مني، شو مطلوب مني يا رسول الله؟ قال 5 صلوات في اليوم والليل، وكمل له اركان الاسلام قالوا هل علي غيره. شوف كيفاش اختزل الاسلام في هذه الاركان. احنا وقت اللي ندركوا حقيقه هذه الاركان ونعرف معناها لا اله الا الله، اثبتوها في قلوبنا وتعطيهم البشاره، قلت لهم بشراكم الساعة كلكم صح عليكم ماشي للجنة معناها، خاطر بعد الكبار وهم مدير الصغيرات اللي راوا الأمل هذا وراوا الفرحة هذه وأسلوب تفاعلي معناها. نعم. مش تقعد تحكي معناها وقت طويل، خاطر الوقت معناها تقريبا ساعة تقريبا. احنا هكا نعملوا كل مراوحة هذيك وننزلوا شوية من المنابر ونعيشوا الواقع، نحتكوا بالصغيرات هذوما. حقيقة أنا نحس بسعادة كبيرة جدا وأنا نتواصل معاهم، حتى كان ما أثرناش 100%، حتى كان أثروا 10% كونوا حققنا الغرض، وهل من مزيد؟ الحمد لله الأمر مش حكر على شخص المتواضع، هو كل الأئمة تقريبا مجندين. نعم. في ربع تونس كلها كما تعرف، كل مرة يمشي إمام ولا اثنين يوصلوا هذه الرسائل الإيمانية الجميلة وتثمر بحول الله الخير الكثير
1: بإذن الله.
0: والحاجة الجميلة نكملك بهذه أخت مليكة، نعرف حديث ذو سجون معناها الولدات هذوما اللي عندنا تو لقاء معاهم، هما حضروا في موسم الحصاد اللي افتتحناه في القلعة الكبرى.
1: واحنا هنا بشو شوفوا الصور شي خالد على صفحة الإذاعة، فما زول صور محليهم.
0: هو ما شاء الله هذا الشخص من غير ما نذكر اسمه عنده 45 هكتار وأطلق موسم الحصاد وعنده البذور الأصلية متاع بلادنا
1: ما شاء الله،
0: وهذا مهم جدا ووزعها على الفلاحين. وخلينا الصغيرات يراو كيفاش الحبة تنمو وتكبر وتجمع وتحصد وتتلم في شكاية. الوليدات هذوما اللي هما الرسالة المهمة جدا باش نوصلوها، اللي هما معنيين بالزكاة. يعني تصور انت صاحب المزرعة هذه ولا الحقل هذه ولا شو نسميه ضيعة، معناها يعرف انه باش يعطي زكاته هو وين باش تمشي. الوليدات هذوما تحديدا اللي هما مستهدفين، اللي هما من دخلوه ما احنا للقرية متاعنا إلا ما نكونوا متأكدين بشدة حاجتهم. وهنا نذكروا بقول المولى عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، ما أروع أن تعيش الآية بمضامينها وبكلياتها، أنك تحقق أنك تأتمر بأمر المولى عز وجل. صح لي معنى حقيقة صح ليه الإنسان اللي يؤدي زكاة ماله
1: مارا
0: بأمر الله، صح ليه يزيد يستمتع أكثر ويشوف أثر هذا العطاء للعائلات هذوما المعوزة اللي هم في أشد الحاجة، اللي احنا نتمنوا أنه يخرجوا من حالة العواز الوثيق والخصاصة وما يمدوش يدهم بحول الله لا. إلى حالة أنه يحقوا كفاءهم الذاتي، وهذا أقصى ما يمكن أن يسمع إليه الإنسان. عمل قول سيدنا صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافى في جسده له قوة يومه فقد فازت له الدنيا. إذا كان تحقق هذه المقاصد وراهم مرتبطين على الآخر، معناها
1: كل حاجه. والله حبيت نتفاعل معك على المشهد اللي حكيته لي، ان شاء الله ربي يبارك في صاحب هذا الحق، اللي يبارك له في صحته وفي رزقه، انه المعنى قدش مزيان ويأثر انه عايش بهذا القول الكريم بهذه الايه ويطبق فيها ويعيش في حلاوتها. واللي اجمل زاده انه وليداتنا شافوا هذا بعينيهم. اكيد المشهد هذا كان عنده اثر، لكن نحبك توصفه لي الاثر على اطفالنا. شيخ خالد، شنو اللي تعلموا منه؟
0: هما البراءة اللي فيهم خليهم منبهرين. المشهد ربما أول مرة شوفوا في حياتهم، نتصور أنهم ما ينسوش شيء. ربط الصلة بين المعطي والمعطى له رهي مطلوبة. وهذا اللي احنا المفروض نعيشوه. احنا قداش مرة يجي واحد يقول لي بربي تحب نعطي زكاة مالي، أو أنت عطي شكون؟ لا، نقول له امشي بيدك. قل لي قلبي يوجعني كي نمشي وراء الحال. قل له مقصود أنه قلبك يوجعني، لأنه في قلبك يوجع، قلبك لين ملول وجيع، ولكن بعد تحس بلذة لا مثيل لها، لأنه ما أروع أن تكون اليد العليا. وإن كان ديما شوفت ربك والحق حقه، والحق هذا طبعا هو حق الفقراء وحق الزكاة وحق الحصاد وحق كلمة حق، ما كلمة جامعة مانعة تجمع كل شيء. نعم. باش يستشعر الغني أنه يعطي مش عامل مزيارة، وفي النهاية أي هو مش أي إنسان قادر باش يتخلص من شح النفس هذاك ويعطي، ولكن هو إنسان اللي كان يوصل لهالمستوى. وطبعا عندكم بريد الزكاة محلاها من برنامج معناها اللي بين الكثير من القلوب والتجارب اللي عاشوها الناس. صحيح. العطاو يعطيه ويمر رسائل جميلة جدا لكل اللي ما يعطيش. إن شاء الله كل من يسمع فيه الآن ميخرج زكاة ماله، حتى مش زكاة ماله سيدي، احنا ربي اعطانا شجاعنا على العطاء حتى في حد الأدنى.
1: شوف زكاة الفطر
0: اللي هي ديناران معنا زكاة الفطر، لكن حبك تعطي الإسلام يشجعك على العطاء. نعم. المساهمة للقراء أبطال السواس البيابي اللي سنذكر فيها فرصة هي موتماتيك فرمانون، راهو تخليك تعيش سعادة لا مثيل لها، تعطيك البركة، تستظل بظلها. اليوم في القدس نحكيه على شدة الحرارة. الحرارة يوم القيامة عندك كتلفين دينار، كالدينار اللي بتعطيها كل يوم، رأيت ربي كبر هالك، ربي وربيها لك وربيها لك، حتى تقول يا ربي أن لي هذا. شوف المشهد قديش ربي صور لنا الصور الجميلة هذه باش نعيشوها، شوف الأثر متاعها، تستشعرها في قرارة نفسك. نتخلص من العطاء المادي المحسوس. الإنسان اللي يحب معنا الشيطان يعيدنا الفقر، ما يخليش نعطيه ويقول لك راكي تعطي، ربي يعطينا الغناء يشجعنا على العطاء. هذا اللي نحبه احنا نمروه من خلال هذه الرسائل، من خلال التواصل مع الطائرات هذوما.
1: ما شاء الله عليك شيخ خالد، قديش خطابك جميل خارج من قلبك واصل لقلوبنا والحمد لله. كلامك يحكي مع القلب مباشره، عسى انه هالقلب هذا يكون عامر بهذه الرؤيه الايمانيه، وبالتالي تتحقق لمصلحه اطفالنا ومصلحه بلادنا ان شاء الله تعالى. شيخ خالد هنيئا لك هذا المقام، ربي يستخدمك فيه، وان شاء الله ربي خطابك يوصل للتوانسة وين ما كانوا في تونس وخارج تونس، عسى انهم يدعموا الجمعيه التونسيه اللي يقول الاطفال اسواس. تو نقول لهم يدخل على موقع الجمعيه www.swsve.tn، كيف ما قلت لنا منظومه الاقتطاع الالي القار البي بي، ينجموا حتى ولو بمبلغ بسيط ب 10 دينارات، حتى يعني ب 20 دينار ب 30 دينار، يضمنوا ان شاء الله تعالى ديمومه هذه الرساله النبيله، وبالتالي نستشعروا ان شاء الله تعالى انسانيتنا كما ينبغي. فربي يبارك لنا فيك شيخ خالد التلمودي، وليداتنا سلمنا عليهم يسمعوا فينا هما.
0: لا لا ليس اسم إن شاء الله، لا ليس سلم الرسالة بحول الله.
1: ربي يحفظك، ربي يبارك لنا فيك وفي جهدك، إن شاء الله ربي تلقى كل الدعم في مكتب سويس أكودة في أمان الله. ابقوا معنا أحبتي في الله تعالى، ما زلنا مواصلين إلى الأمام نحو الله سبحانه وتعالى، لأنه الله عز وجل من أحب الأعمال إليه إدخال السرور على قلب مسلم. ونحن أحبتي في الله تعالى مع الجمعية التونسية اللي يقول الأطفال سويس، ومن خلال برنامج السابقون عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية، ندخل السرور على قلوب أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي. السيد رشيد الخبور نحب نحييه من قلبي، يقول لي مليكة وصلنا 9، إن قلت لكم 10، أي شكون العاشر اللي باش ينضم لعائلة الأسواس؟ هيا قبل ما نختموا هذا اللقاء وختامها مسك مع مشروع داري الآخرة، نحب نرجع لأختنا رحاب السعيدي رئيس مكتب سيدي بوزيد، قالت لي مليكة تواصلوا معايا 3 من الناس، ربي يبارك لنا فيهم وربي يتقبل منهم وربي يجعلهم من المحسنين وربي يجعلهم من أصحاب الجنة.
2: هي الحضن الدافي اللي يحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب، هي القلب هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم، هي اليد الحنينة الشديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم، هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة، هي الجمعية التونسية لكرة الأطفال أسويس، وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنتي أنتي تقدم وسارع وسبق وكل السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم. السابقون مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لكرة الأطفال أسويس. تونس بلسان رطب أحييك، بساعد الجد أبنيك، بسلامة قلب أحميك، فسلام وسلام وسلام مني إليك يا تونس. كيف أحسن إليك يا تونس؟
3: كيف أحسن إليك يا تونس؟
2: سؤال نجدد به اللقاء.

0: ونقولها بصوت واحد، حبك يا تونس يوحدنا،
1: حبك يا تونس يوحدنا.
2: كيف أحسن إليك يا تونس؟ سؤال نطرحه على أنفسنا أحبتي في الله تعالى، وأقدم لكم الإجابة. نحسن إلى تونس بالانضمام إلى الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. اطلبوها على رقم المكتب الوطني 58-371-002، وإلا أدخلوا توا ما تأجلوش عمل الخير، ما تأجلوش العمل اللي يضمن لكم إن شاء الله تعالى ويضمن لنا جميعا الفوز بجنة الرحمن ورضوانه. تدخلوا على موقع الجمعية www.sosve.an وكونوا من أهل منظومة الاقتطاع الآلي القار. سي رشيد الخبوري، قل لي وصلنا 11، تجاوزنا 10 والحمد لله تعالى في وقت جميل، وقت ما يعني ضيق والحمد لله. 11 من خيرات ربي، بركلنا فيكم يا رب العالمين. أنا باش نكمل حديثي مع السيدة الجميلة والطيبة السيدة زينب سميشي من SOS أكود الأخصائية الاجتماعية. عندها نداء على غاية من الأهمية لأم لطفلين في سن التمدس، نحب نوصلوا لها هذا النداء لقلوب المحسنين، عسى أن نكون يعني سندا لها ونخرجوها من الضيق إلى اللي هي فيه إلى أوسع طريق. في الأثناء مع سيدة زينب أنا نحكي، وماذا بي أهل منظومة الاقتطاع الإلي القار يولي وإن شاء الله تعالى أكثر. علاش لي نقولوا 15 بإذن الله؟ هكا ولي زينب، السلام عليكم ورحمة الله.
3: إن شاء الله عسلامة. أهلا بك مدام إيكي.
2: مرحبا يا زينب، الحمد لله. وانت طمني عليك.
3: الحمد لله،
2: ربي يكون في عونك إن شاء الله. زينب، ما هيش أول مرة نتواصلوا مع بعضنا، ودائما نعتبرك حمالة الخير يعني، وديما تبشرني تقولي أنه الحمد لله نداءاتنا لقية التفاعل والحمد لله. صحيح ساعات في حالات ما نوصلوش أن نغطي كل المصاريف، لكن خير بإذن الله، حنا نوصلوا النتيجة طبعا على الله عز وجل إن شاء الله. زينب، يظهر لي البقعة اللي انت قاعدة فيها الصوت ما هوش واضح. أحكي لنا يا زينب على عائلة اللي باش نحكيوا عليها، على الأم الطيبة هذه، إن شاء الله نكونوا في عونها.
3: إن شاء الله. اليوم اللي نحب نحكي لكم على وضعية متاع امرأة تونسية مكافحة مطلقة، هي تنتمي للعائلة محدودة الدخل، تعيش وحدها وتتكفل بمصاريف متاع زوج صغارها يقراو. واحدة منهم نجحت للسنة الثامنة، وصغير الآخر نجح للسنة الرابعة ابتدائي. الحقيقة الصغيرة تسمى زوج متميزين. الوضعية هذه تسكن في دار معناها على وجه الكراء، و300 دينار كل شهر. لكن رغم الظروف الصعبة نتاعها إلا أنها مكافحة، واختارت أنها تخدم على روحها بكرامتها.
2: نعم.
3: العائلة هذه المعنية تخدم معناها في الخياطة، تخيط في اللساك، عندها خبرة كبيرة معناها في المجال هذية، وعندها حب كبير للخدمة نتاعها.
2: نعم.
3: أما المشكل أنه الآلة متاع الخياطة، الماكينة متاع الخياطة اللي تستعمل فيها معناها سامبل، هي معناها قديمة ومتهلكة، ما تساعدش حتى باش نجم تكمل الخدمة الكل متاع الساك اللي تخدم فيه هذيك. علاش كل مرة هي تضطر انها تمشي لورشة اخرى باش تكمل المراحل الاخرين متاع الخياطة متاعها، وتخلص كيف كيف من جيبها معناها المصاريف هذوك وكل شيء اللي نقصولها فيما بعد معناها من الربح والمدخول متاعها. هيك علاش هي معناها العائلة هذي ما هيش قادرة باش حتى تتكفل بالمصاريف نتاعها للكري ولا متطلبات الحياة اليومية نتاعها، ولا تنجم تعيش صغيراتها.
2: نعم، هي الفكرة واضحة. الحاجة اللي تفرح في هذه العائلة أنه الفكرة واضحة. الأم كيف ما أكدت وعودت يا زينب مكافحة، تكافح من أجل أنها تضمن حياة كريمة لأولادها الزوز، والحمد لله اللي ناجحين زيدا ومتميزين في قرايتهم، فربي يبارك لها فيهم إن شاء الله. العائق توا اللي فهمناه، رغم أنها عندها خبرة في الخياطة كيف ما قلت لنا، وعندها محبة الاختصاص هذا، وأنتم عملتوا لها زيدا التكوين في الباب هذا، عندها شهادة في بعض المشاريع زيدا زينوبة، زيد أكد لي طبعا المعنى هذية.
3: دخلت معنا البرنامج بما أنه احنا الهدف نتاعنا الاول والاساسي انه العائله تحقق الاستقلاليه الماليه نتاعها، دوب ما دخلت معناها بدينا باللي فورماسيون، عملنا لها دوره تكوينيه في الخياطه في بعض المشاريع وكل، باش العائله هذه وليت معناها مؤهله انها معناها تعمل مشروع نتاعها. وبالتالي هذيك علاش احنا اليوم معناها هي تطلب في فرصه باش تخدم اكثر وباش تطور مشروعها، على خاطر ماكينتها كما ما قلنا قدامت وما عادش معناها صالحة إنها تخليها تخدم. هذيك علاش لازمها معناها تلقى معناها الدعم اللي لازم باش تشري الماكينات نتاع الخياطة اللي نجموا يخدموا لها المنتوج نتاعها كامل وحدها، ما تقعدش معناها تمشي في الورشة الأخرى نتاع الخياطة نتاع وتخلص
2: مستقلة بذاتها. شنو المطلوب يا زينب اللي يسمع فينا ويحب يعاون هذه الأم وتقول لك أعطيوني فرصة؟ ماذا بينا بالحق نعطيوها فرصة وإن شاء الله ربي تكون فرصة تفتح لها أبواب الخير والاستقرار والأمان مع وليداتها. شنو المطلوب يا زينب؟
3: المطلوب هو احنا باش نعاونوها باش تشري الماكينات اللي لازمينها اللي هما ماكينه السامبل والسيرجي والريكوفرمون والبوردوز برشا ماكينات ينجموا يخدموها باش تخدم لي ساك نتاعها تخرج منتوج كامل وتكون مستقله بذاتها علاش لي تكون هي قادره تعيش صغيراتها ومعنيها باش من بعد كما ما تعرفوا نكملوا معنيها مع العائله هذه ندخلوا العائله الاخرين ان شاء الله يا ربي مساعدتكم إن شاء الله معناها نكونوا قادرين إنه نتحصلوا على معناها مساعدة قيمتها 14,000 دينار باش تكمل هي تعمل مشروع كامل متاعها بتاع الخياطة اللي خول لها إنها تخدم على روحها. هيك علاش إحنا معناها نوجهوا نداء لكل أهل الخير والأصحاب القلوب الرحيمة اللي ديما واقفين معنا في الجمعية التونسية لقرى الأطفال الأسوأ.
2: نعم القلوب الرحيمة.
3: إذا كان معناها ينجموا يعاونونا على المرأة هذه باش تعاون معناها ويساهموا بأنها معناها يدعموا لها المشروع متاعها على خاطر راهو بدعمكم نستثمروا في عائلة كاملة وفي الصغيرات معناها وتكون هي قادرة إنها تلبي لهم احتياجاتهم الكل.
2: نعم.
3: قادرة واحدة إنها تخرج المنتوج متاعها كامل وتذوق وتبيع وعليش ليه تدخل حتى معها شكون آخر
2: يكبر المشروع وتوصل تخدم ليس أخرى. ممتاز يا زينب بالحق الفكرة ليها أفاق جميلة. المبلغ بسيط قدام هذا المشروع الكبير اللي بشضمن استقرار وسعادة هذه العائلة أم وطفليها. 14 مليون ربي قدرنا عليهم. رقمك زينوبة نبدأ ونتوكل على رب العالمين.
3: 57
2: نتوكل على رب العالمين ونقولوا بسم الله الرحمن الرحيم. الهدف متاعنا 14 مليون لنضمن أنه هذه الأم يعني تعمل مشروعها كيف ما يلزم وتشري الماكينات هذوما اللي تستحقهم لخياطة هذه الحقائب وبالتالي تضمن يعني رزق يعني دائم بإذن الله تعالى ليها. 57-092-109 57-092-109 رقم الأخصائية الاجتماعية الأخت زينب السميشي. إن شاء الله ربي تكون فما تفاعل معاك زينب.
3: إن شاء الله إن شاء الله
2: يا رب.
3: إن شاء الله ربي قدرنا إن نتحصلوا على المبلغ كامل باش نجموا نعاينوا العائلة هذه
2: 14 مليون
3: فيها.
2: إن شاء الله يا زينب 14 مليون هيا نشدوا الهمة ونلموها إن شاء الله تعالى لأختنا هذه. اتصلوا بأختنا زينب على رقم 57-092-109. سيد رشيد الخبوري يقول لي ولينا 12 والحمد لله تعالى في منظومة الاقتطاع الإلي القار. بارك الله فيكم طارق الطيب كريم عتيق. نعاود رقم زينب السميشي 57-092-109. جعلنا الله تعالى وإياكم من الأخيار والأبرار.

0: الحب فرح الناس يا ويلو ما بيحب.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم.
3: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 50 من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 27 من سورة الجاثية بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 50 من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 من سورة الجاثية بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: إصراري.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة.